من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله الذي أكرمنا بصاحب المعراج والإسراء نبينا خير الورى. صل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد في كل لمحة ونفس، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا نستعرض بعض مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي أشهده الله إياها، والآيات التي أراه إياها ليلة الإسراء والمعراج. فمن جملة ما جاءتنا به الأخبار عن هذا النبي المختار أنه وهو في طريقه إلى بيت المقدس عرض الله عليه صورا ومعاني تمثلت، فكانت مجالي ومظاهر لشؤون ستكون وأمور بديعة، وسبحان بديع السماوات والأرض. لقد كانت هناك في مساره عليه الصلاة والسلام أن عرض له عن اليمين داع يدعو: هلم إلي يا محمد، أو أنذرني أسألك، فلم يلتفت إليه صلى الله عليه وسلم. وبعد أن مضوا قال له جبريل: أتدري من هذا؟ قال: من؟ قال: داعي اليهود، داعي اليهودية، أما إنك لو أجبته لتهودت أمتك. ولازلنا في أن الحق يظهر معاني باطنة في صور ظاهر، فيكون ما أراد أن يخص به من شاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الثبات على دين الحق وعدم الاستجابة لدعوة اليهود فيما يدعون إليه من تخل عن القيم أو الدين أو الأخلاق الكريمة أو الاستخفاف بما عظم الله تعالى من شعائره أو من رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلق به، يحفظ في هذه الأمة الطوائف فلا يتأثرون بشيء من ذلك، وتمضي حياتهم على تعظيم الحق وتعظيم رسوله محمد والاقتداء به والاهتداء بهديه. فتمثل هذا في هذا الداعي الذي جاء عن اليمين فلم يتأثر صلى الله عليه وسلم، لم يلتفت إليه، فكان مظهر من مظاهر حراسة الله تعالى لمن شاء من هذه الأمة جعلنا الله منهم. كذلك نادى المنادي عن اليسار فلم يلتفت، فقال: أتدري من هذا؟ قال: من؟ قال: داعي النصارى، أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك. وفي إشارة إلى أن الحق تعالى أبرز إرادته في أن يثبت أيضا من يثبت من هذه الأمة فلا يتأثرون بداع النصرانية فيما تدعو إليه من كل تكذيب أو كفر أو سوء، مع أنه في الأمة من يمكن أن يتهود ومن يمكن أن يتنصر، لكن لا يكون ذلك على سبيل الإجمال، ويكون ذلك في أفراد. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى الحذر من ذلك في إيجاب التربية والانتباه من الأبناء والبنات والناشئة، وهو يقول: كل مولود يولد على الفطرة فآباواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعلى كل أب وأم أن يكون من الذين ساعدوا الأبناء والبنات على الاستقامة، وذلك المضي الذي لم يلتفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إلى داعي اليهودية ولا إلى داعي النصرانية. يجب على كل أب وأم أن يدركوا ذلك، وأن يكونوا أعوانا لأبنائهم أن يستقيموا على المنهج الذي ارتضاه الله تعالى في على تعظيم الله وتعظيم هذا الرسول وما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. كذلك نادى المنادي فلم يجب، وإذا هي عجوز عليها من كل زينة، فقال جبريل: أتدري من هذه؟ قال: هذه الدنيا. ولم يبق من عمر الدنيا إلا بمقدار ما بقي من هذه العجوز، يعني
أنك جيت في آخر الزمان، فالوقت الذي مضى من عهد آدم إلى عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وقت طويل، وهو أكثر عمر الدنيا، ولم يبقى من عمر الدنيا إلا القليل. يقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فجعل انشقاق القمر المعجزة التي جرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم جعلها علامة اقتراب الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وذلك أنه ما بقي ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة بالنسبة لما مضى إلا اليسير الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بصورة يقول فيها: ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يبين قلة ما بقي من الوقت. وانظر ونحن في هذا الوقت القليل آخر عمر الدنيا كم يتصارع المتصارعون، وكم يتنازع المتنازعون، وكم يتقاتلون على يسير من عمر الدنيا بقي وهي عجوز في آخر عمرها. إلا أن الله شاء أن يثبت في هذه الأمة أهل قلوب لا يلتفتون إلى غرور الدنيا وزخرفها، أي يستخدمون الدنيا ولا يسمحون لها أن تستخدمهم، ويأخذون منها ولا يسمحون لها أن تأخذ منهم، بمعنى يتصرفون فيها بالقيم والنور الإلهي ولا يسمحون لها أن توقعهم في المخازي في ترك الواجبات أو في فعل المحرمات أو في شيء مما حرم الله تبارك وتعالى عليهم ونهاهم عنه. إذن فكان مظهر الثبات في عدم التفات رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا ما قال عنه سيدنا جبريل: أما إنك لو التفت إليها لآثرت أمتك الدنيا على الآخرة، أي يبقى في كل رعيل في كل زمن من أمتك قوم آثروا الله والدار الآخرة ولم تغرهم هذه الحياة الدنيا، جعلنا الله منهم بفضله. إن أكثر الناس بها يغترون ولها يثيرون، والحق تعالى يختار من يشاء له ويرمي من شاء إلى دنيا وغيرها مما يقطعه عن الله سبحانه وتعالى. وكان أيضا مما شاهد أن أرواحا من الأنبياء قابلته وسمع خلقا ينادونه: السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا حاشر. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر، الذي يحشر الناس على قدمه. فأمره جبريل أن يرد السلام، ورد عليهم السلام أولا وثانيا وثالثا، قال من؟ قال إبراهيم وموسى وعيسى يسلمون عليك. فهذه أرواحهم قابلت الركب والموكب المحمدي النبوي مع جبرائيل، معظمين لهذا الجناب بتعظيم الله سبحانه وتعالى، فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم السلام. كما علمنا شؤون ارتباط الأنبياء ببعضهم البعض وتصديق بعضهم لبعض، وكل من جاء منهم جاء مصدقا لما بين يديه، أي لما سبقه ولما قبله من الأنبياء وكتبهم ومعجزاتهم ورسالاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفيه أيضا ما تقدم معنا من مروره على قبر موسى، وبرمروره على بيت لحم حيث ولد سيدنا عيسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي المشاهد أيضا ما يتعلق بنا معشر الأمة المحمدية وبمصيرنا وآخرتنا، فمنه ما جاء أنه وهو في هذا المسرى أشهد قوما ترضخ رؤوسه بحجارة من نار، كلما رضخت عادت كما كانت فترضخ. المن هؤلاء جبريل؟ الهؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، يتشاغلون ويتثاقلون عن الفرائض التي فرضها الله، وهي الخمسة التي فرضت في تلك الليلة
لكنه أري مشهدا لمن يكون من أمته متثاقلا عن هذه الصلاة بعد كتبها وبعد فرضها، وهي التي بين رسول الله منزلتها وعظمتها حتى عند وفاته عليه الصلاة والسلام أخبر بشان عظمة الصلاة وقال الصلاة وما ملكت أيمانكم، هكذا كان يقول عند خروجه من الدنيا وعند وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها المؤمن عظم الصلاة واحذر من أن ترضخ الرؤوس مع المتثاقلين عن الصلاة والعياذ بالله تعالى بحجارة من نار. رزقنا الله الاعتبار وإقامة الأمر كما يحب، ونكمل بعد الفاصل ما تعلق بهذا الموضوع.

ونعود إلى بيان ما كان من المشاهد النبوية وما تحمله لنا من الفوائد العظيمة السنية. فمن مشاهد نبينا صلى الله عليه وسلم مشهد الصلاة والذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، وهذا يوقظ قلوبنا لعظمة هذه الشعيرة والعبادة في الدين التي هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. الصلوات الخمس أعظم الفرائض بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، شأنها كبير عند الله تبارك وتعالى، لا تجوز الاستهانة بها ولا التشاغل عنها، وحسبنا أن الله في قرآنه هدد الساهين عنها فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وجاء في الحديث تفسير الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يؤخرونها عن أوقاتها، فكيف بمن يتركها من أصلها ولا يبالي بها؟ إنه أمر عظيم يجب أن يأخذ من الأمة ما أخذه، فليس من السهل أن ينتشر بين الشباب والناشأة بعض أهل البادية تهاون بالصلوات الخمس المفروضات والتساهل في القيام بشانها، بل يجب على من أكرم بالقيام بها أن يحرص على حضور القلب فيها ويعلم أنها وصلة بينه وبين الإله جل جلاله وتعالى في علاه، وأنها سبب لطهارته وتنقيته. إن مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل ترون يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. ولذا قال بعضهم في الأثر: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فكأنما ملأ البر والبحر عبادة. فهي شعيرة عظيمة من أعظم الشعائر، وهي من أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره ويوم القيامة هذه الصلاة. شهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد، وشهد أيضا مشهد قوم يزرعون ويحصدون، كلما زرعوا حصدوا، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين مجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم أعمالهم 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ذلك من فضل الله تبارك وتعالى. صار مثلا لأهل الجهاد وأهل البذل في سبيل الله في كل ما يترتب عليه نصرة الدين والحق والهدى ونفع المؤمنين والمؤمنات ودفع السوء والآفات عنهم. فكذلك ينبغي أن نعرف كيف نصرف وكيف نبذل وأين نضع أموالنا وأموالاكنا ومقدوراتنا، فإنه لا يبقى قليل ولا كثير من المال دخل في يد أحدنا إلا سئل من أين أخذه وفيما أنفقه، من أين أخذه وفيما أنفقه، من أين أخذه وفيما أنفقه. يجب أن نعد لذلك عدة، فبها نعرف كيف ننفق وأين نضع أموالنا وأين نصرفها، فلا ينبغي أن نتساهل بصرفها في محرم أو في مكروه، بل ينبغي أن نضبط شهواتنا ونصرفها فيما أباح الله وفيما يعود بالخير علينا، ونغنم نصيبا من رضوان الله تعالى بمواساة الفقير والمحتاج وذي النكبة وذي العاهة وذي الحاجة. فذلك شكر الله تعالى على ما يسر لأحدنا من قليل أو كثير لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه ماله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام شهد من المشاهد في تلك الليلة المباركة مشهد أكلة الربا الذين عظمت بطونهم وجعلوا كلما قاموا سقطوا. من هؤلاء؟ قال: أكلة الربا من أمتك لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس، لهم بطون كبيرة واسعة فيها الحياة والعقارب، كلما قام أحدهم سقط. فكذلك حالهم، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كما أن
من المشاهد العظيمة في ليلة الإسراء والمعراج أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى أثر الكلمة تخرج من فم الإنسان، فرأى ثورا يخرج من جحر صغير ثم يعود أن يحاول أن يعود فيه فلا يستطيع العودة إليه، فقال ما هذا جبريل؟ قال مثل الكلمة من أمتك يتكلم بها الرجل ثم يريد أن يعود فيها فلا يقدر. لذا قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كم نتساهل بإلقاء الكلمات على غير بصيرة. وهذا الرحمن يوصينا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إذا لم يقل التي هي أحسن نزغ الشيطان بينهم، فكم من كلمة أوغرت صدرا وأوجبت ضرا وأفسدت أمرا وكان لها عقبة سيئة. ولذلك من عقل الإنسان أن يختار كلماته وأن يختار اللفظ الحسن عندما يخاطب. قال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ويكف لسانه عن الخير. وكم تحدث الناس عن الناس بما ليس فيهم فكان ذلك سببا لأن يجر إليهم عقوبة كبيرة، والعياذ بالله تعالى من قال على أخيه كلمة ليشينه بها ليست فيه حبس في ردع قتل خبال في النار يوم القيامة حتى يأتي بنفاذ ما قال، حتى يأتي بنفاذ ما قال. فيجب أن يراعي المؤمن ما يخرج من كلمته. قال شاعرهم فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقولي. يقول أن عثرة القول أشد من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم أكن أقولي. فلذلك وجب أن نراعي من هذا المشهد النبوي في ليلة الإسراء والمعراج شؤون ألسنتنا وما يصدر منا من حديث، ولا نتساهل بالأمر، ونعلم أننا على مسؤولية. يقول تبارك وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول صغير أو كبير. انظر هذه الكلمة التي صدرت منك تعرض على ربك، تعرض على نبيك محمد، وأنت تستحي أن تعرض على عاقل من عقال بيتك أو ممن يعز عليك، فكيف وهي تعرض على الرحمن وعلى رسول الرحمن؟ فأحسن ما تقول لتجني الثمرة الطيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وكن بواسطة قولك الطيب وفعلك الحميد ممن يدل على سبيل الله ويعين على طاعة الله. فإن من المشاهد النبوية في ليلة الإسراء أنه شهد خشبة في الطريق لا يمر بها شيء إلا مزقته. ما هذا يا جبريل؟ قال أقاطع من أمتك يقطع الطريق على عبادة ليصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، لا يدع أحدا يمضي في سبيل حسن بالكلمة السيئة وبالاستهزاء وبعرض الشر يصد عن سبيل الله ويقطع الطريق على عباد الله تبارك وتعالى. فكن واصلا للطريق لا تكن قاطعا، فإن قطاع الطريق مقطوعون عن فضل الله وعن رحمته جل جلاله وتعالى في علاه. فكن واصلا ما بين الخلق وبين خالقهم جل جلاله، معينا ومساعدا على الاستقامة، سواء في أهلك، في بناتك، في أصدقائك، في من يشتغل معك في عملك في مهنتك. فإن المؤمن وصال يوصل بين الخلق وخالقهم، مقرب للناس لا صاد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فخذ عبرتك من هذه المشاهد التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وانظر إلى ما رفع الله قدر صادقة ثابتة كانت في أيام فرعون وهي ماشطة
تمشط بنت فرعون تمشط رأس بنت فرعون. وبينما كانت تمشطها يوما سقط المشط من يده فقالت بسم الله وتعيس فرعون. قالت لها البنت ألك رب غير أبي؟ قالت ربي وربك ورب أبيك ورب كل شيء الله سبحانه وتعالى. فرفعت الخبر إلى أبيها. كان ذلك من جملة مشاهد ليلة الإسراء. أي مشهد هذا؟ مشهد أنه عليه الصلاة والسلام شم رائحة طيبة. قال ما هذا يا جبريل؟ رائحة ماشطة بنت فرعون وهي في الجنة. وذكر قصتها هذه وأنه أرادها فرعون وأن تكفر بالله وتؤمن به وزوجها وابناها فأبت إلا الثبات. فقال أقتلكم؟ قالت إذا قتلتمونا فاجعلونا في مكان واحد. قال لكم ذلك لما لكم من حق. وأمر بطست مليء زيتا ووجد عليه النار. فوضع زوجها وضع ابنها ووضع ابنها الثاني ولها رضيع. فلما جاءت كان أدركتها الرحمة على الرضيع فكأنها تقاعست. ففك الرضيع الثدي وقال يا أمه لا تتقاعسي فإنك على الحق فإنك على الحق. فكان من جملة الذين أنطقهم الله في صباهم وفي أيام مهدهم وصغرهم. فنطق وقال يا أمه لا تقاعسي فإنك على الحق. فإذا برسول الله يشم تلك الرائحة الطيبة من تلك الثابتة التي ثبتت خير الثبات أمام مواجهة ذلك الطغيان وذلك الشر. وهكذا مضى صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيت المقدس. وهو في اللقاء الآتي يأتي معنا إن شاء الله بعض ما حدثنا مما نزله في البيت المقدس. اللهم ارفع قدر حبيبك المصطفى زيادة واسعدنا به أعظم السعادة واحشرنا في زمرته وأصلح شؤون أمته واجعلنا من خيارهم في عافية. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحكيم. الله سبحانه وتعالى موجود وواحد

0: هو ذو الحكمة البالغة وكمال العلم وإحسان العمل. وقيل إن الحكمة هي العلم مع العمل والعدل. وقيل إن الحكمة مجموعة معان من العدل والتنظيم والتقويم والعلم. والحكيم صيغة تعظيم لذي الحكمة، فيكون معنى الحكيم العظيم في حكمته. ما يريده الله يكون دائما بحكمة، أنه عزيز لا يغلب على أمره، وكل أمره إنما يكون لحكمة ما. إنه تنبيه للخلق ألا يفصل الحدث عن حكمته، فإذا أخذ العبد الحدث بحكمته فهذا عين الجمال. إن الله الذي يصور في الأرحام كيف يشاء لا يترك المادة المخلوقة وحدها، إنما يخلق لها القيم، وذلك حتى تنسجم حركة الوجود مع بعضها. أفعال الله تعالى كلها متعلقة بالحكمة، والحكمة عند ربنا متعلقة بالخير المطلق. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحكيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرسلني إليك كي تأخذ عطاءك، فهو حق لك.
1: والله لن آخذه أبداً.

0: جميعا تقربا إلى الله.
1: نعم، وفي حجة أخرى وقف في عرفات ومعه 100 من عبيده، وقد جعل في عنق كل واحد منهم طوقا من الفضة نقش عليه عتقاء لله عز وجل عن حكيم بن حزام.
0: وفي حجة ثالثة ساق أمامه 1000 شاه، وأراق دمها كلها في منى، وأطعم بلحومها فقراء المسلمين تقربا لله عز وجل.
1: وبعد غزوة حنين سأل حكيم بن حزام الرسول الكريم من الغنائم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، حتى بلغ ما أخذه منه 100 بعير، وكان يومئذ حديث الإسلام.
2: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس وقناعة بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس وطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
3: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك شيئا، ولا آخذ من أحد شيئا حتى أفارق الدنيا.
0: وبر حكيم بن حزام بقسمه أصدق البر. ففي عهد أبي بكر دعاه الصديق أكثر من مرة لأخذ عطائه من بيت مال المسلمين، فأبى أن يأخذه.
1: نعم نعم نعم، وتكرر ذلك مع الفاروق عمر عندما دعاه إلى أخذ عطائه فأبى أن يأخذ منه شيئا.
4: يا حكيم بن حزام، قد وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب في الناس بعد رفضك أخذ العطاء من بيت مال المسلمين قائلا: أشهدكم يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى أخذ عطائي فيأبى.
0: لقد نشأ حكيم بن حزام في أسرة عريقة النسب، عريضة الجاه واسعة الثراء، وكان ذا عقل راجح وفضل، فجعله قومه سيدا عليهم، وأسندوا إليه منصب الرفادة، حيث يقوم بمعونة المحتاجين والمنقطعين من الحجاج في الجاهلية من ماله الخاص.
1: نعم، وقد كان حكيم صديقا حميما لرسول الله قبل أن يبعث بالرسالة، ثم جاءت علاقة القربة فوثقت ما بينهما من علاقة، وذلك حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.
0: ويا للعجب، فقد أسلم حكيم يوم فتح مكة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: إن بمكة لأربعة نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام: عتاب بن أسيد، وجبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وسهيل بن عمرو.
0: ومن فضل الله عليهم أنهم أسلموا جميعا.
1: وبعد إسلام حكيم بن حزام آلت إليه دار الندوة، وفيها كان يجتمع سادات قريش وكبراؤهم ليتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد حكيم أن يتخلص منها ويسدل ستار النسيان على هذا الماضي البغيض فباعها.
5: لقد بعت مكرمة قريش يا عم.
3: هيهات يا بني، ذهبت المكارم كلها ولم يبقى إلا التقوى، وإني ما بعتها إلا لأشتري بثمنها بيتا في الجنة، وإني أشهدكم أنني جعلت ثمنها في سبيل الله عز وجل.
6: أبي أبي، ما الذي يبكيك؟
2: أمور كثيرة كلها أبكتني يا بني. أولها بطء إسلامي مما جعلني أسبق إلى مواطن كثيرة صالحة، حتى لو أنني أنفقت ملء الأرض ذابا لما بلغت شيئا منها. ثم إن الله أنجاني يوم بدر وأحد، فقلت يومئذ في نفسي لا أنصر بعد ذلك قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخرج من مكة. فما لبثت أن جررت إلى نصرة قريش جرا. ثم إنني كنت كلما هممت بالإسلام نظرت إلى بقايا من رجالات قريش

وأجاريهم. ويا ليتني لم أفعل، يا ليتني لم أفعل، فما أهلكنا إلا الاقتداء بآبائنا وكبرائنا، وما كانوا عليه من شرك. فلم لا أبكي يا بني؟ لم لا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ما أسلم وفد ثقيف، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عين عليهم سيدنا عثمان بن أبي العاص منهم، وطلب أنه هو يبقى إمامهم في الصلاة. لكن قعدوا كام يوم كده مع سيدنا النبي يتعلموا في المسجد، فكان سيدنا عثمان بن أبي العاص كثير السؤال لسيدنا النبي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قدر الصلاة اللي صليها، يعني أصلي بصور قد إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خفف على الناس في الصلاة، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة، وفي رواية الضعيفة والمريضة وذا الحاجة. فصلي صلاة كده إيه موجزة ما تطولش عليهم. قال له: قد إيه يا سيدنا النبي؟ فقال له: صلي بإقرأ باسم ربك الذي خلق أو ما يساويها، يعني قد كده سورة العلق كده أو اللي قدها، زي سورة الضحى مثلا، الشمس وضحاها وهكذا. وبعدين سيدنا عثمان بن أبي العاص أثناء قعدته في المسجد النبوي كان ساعات بيتشتت في الصلاة، فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب. فسمى له اسم الشيطان اللي أول ما بتخش في الصلاة بيجي يشتتك، فإذا أحسسته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادفل، اعمل كده عن يسارك ثلاثا. ففعل فذهب عنه التشتت اللي في الصلاة. وبعدين بعدها جاء له: يا سيدنا النبي، في حتة وجعاني في جسمي، أعمل إيه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على موضع ألمك وقل بسم الله ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. يبقى بسم الله ثلاثة، وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. لكن كان في بطل من أبطال سيرة النبي في وفد ثقيف. مين اللي كان موجود وفجأة النبي لقى واقف قدامه كده وبيقول له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ وحشي بن حرب. وحشي بن حرب العبد اللي كان عند جبير بن مطعم، اللي استأجروا جبير بن مطعم وهند بنت عتبة لقتل سيدنا حمزة من زمان في غزوة أحد سنة 3، اللي قال: خرجت علشان أطلب حريتي وكنت برمي لا أخطئ، فهززت حربتي وقتل سيدنا حمزة. فلما النبي شافه قدامه كده قال: وحشي؟ قال: نعم يا رسول الله. وحشي لما سيدنا النبي فتح مكة هرب، قال: أروح فين؟ راح على الطائف. فلما الطائف جت تسلم قال: طب أروح الشام؟ واحد قال له: إن محمد لا يقتل من دخل في دينه، إن محمد، لأن خد بالك هو قاتل، قاتل سيدنا حمزة، فلو أسلمت الإسلام يغفر ما قبله. قال له: ما تخافش من محمد. فدخل على سيدنا النبي وأسلم. فلما أسلم قال صلى الله عليه وسلم: حدثني كيف قتلت حمزة. إحنا نعرف قتل حمزة من قصة وحش، هو اللي حكى. قال له: يا رسول الله، شفته زي الجمل الأورق بيهد الناس هد، فوقفت فهززت حربتي حتى رضيت عنها فأطلقتها، خرجت دخلت من ظهره، خرجت من بين رجليه. روايتين. الرواية الأولى: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ ممكن كل ما بقى ماشي في حتة ما شوفكش؟ والعلماء، دي الرواية الأولى، ليهم رأيين في الرواية دي. الرأي الأولاني الرأي البشري، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قادر يشوفه، لأن حمزة كان حبيب النبي قوي وعمه وأخوه من الرضاعة. وبيقولوا إن دي فيها مثل لشخص اتظلم ظلم كبير قوي ومش قادر يسامح، فيا جماعة ما تضغطوش علينا إنه مش قادر، ده حتى النبي قال له: وحشي، غيب وجهك عني، فيكون أسوة للي اتجرح جرح جامد فمش قادر يقابل شخص معين. ورأي تاني للعلماء بيقولوا: لا، ده النبي قال غيب وجهك عني لأن الصحابة كانوا متضايقين جدا من قتل سيدنا حمزة، كانت مصيبة كبيرة جدا في يوم صعب جدا، فكأنه خاف عليه من نظرات أو إيذاء بعض الصحابة، فقال له: خليك بعيد أحسن. ولعل ده أقرب للنفسية النبوية، اللي فيها دايما محبة وتسامح، والتانية فيها قدوة، يعني خليك عندك الرأيين. وفي رواية تانية: فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفخات في الأرض، كأنه تنفس كده وتنهد كده من ذكريات سيدنا حمزة، ثم ضرب في صدري 3، يعني كطبطب عليه كده، وقال: قم فجاهد في سبيل الله كما صددت عن سبيل الله. يلا بسم الله، كمل حياتك مع ربنا. وحشي بن حرب بيقول: فدارت السنين وظهر مسيلمة الكذاب، طبعا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجت مع جيش المسلمين لمحاربة مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة بنفس الحربة بتاعته. قال: فرأيته وهو يحمل السيف، قال: فهززت حربتي حتى رضيت عنها فأطلقتها فدخلت في صدره. فأنا وحشي بن حرب قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. عجيبة جدا قصة وحشي بن حرب، سيدنا وحشي بن حرب اللي بقى صحابي. أولا هو قاعد يروح ويجي وساب مكة بعد الفتح، وأروح الشام طيب ولا أروح فين؟ راح ثقيف، وقالوا له الثقيف: خد بالك ده محمد طيب، فلو الدنيا هتضيق عليك هيسعك قلب النبي اللي رجعه للنبي، أخلاق النبي وسمعة النبي عند المشركين اللي لسه ما كانوش أمنوا بيه. ويرجع سيدنا وحشي ويؤمن ويسلم بين إيد النبي. وأنا زي ما قلت لك من شوية مؤمن إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان هو قدوة للجميع، ففي بعض الأفعال تقعد تفسرها كده، وانت هو ليه قال له غيب وجهك عندي؟ أنا حاسس إنه بيحمي من حاجة، لأن النبي تسامحه صدره يسع حتى اللي قتل عمه وأخوه في الرضاعة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب. لكن العلماء اللي قال لك لأ، ده سيدنا النبي قبل إسلامه بس مش قادر يشوفه، لو هنسمع كلامهم والله ده من رحمة النبي بالناس اللي مش قادرة تسامح، لأن في ناس بيحبوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ونفسهم يبقى فيهم الصفات اللي ربنا يحبها ويتسامحوا ويكرموا، بس هو مش قادر يسامح واحد معين ظلم مظلمة أكبر من سعة صدره. فله بتفسير العلماء ده، له في رسول الله أسوة، إن في واحد قال له: على راسي ومسامحك بس بلاش أشوفك، حتى دي فيها رحمة. وإن كنت أنا بصراحة مع الاختيار التاني، إنه بيحميه من غضب الصحابة وبيحميه من حزن الصحابة، فقال له الكلام ده علشان يتلافى إن حد يضايقه بكلامه وهو لسه في بداية الإسلام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. نتابع اليوم مع مواقف للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما زال غلاما صغيرا: إنك غلام معلم. وعندما أسلم عبد الله بن مسعود عرض نفسه على رسول الله ليخدمه، فوضعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خدمته. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحظوظ من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمم. لزم عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة الظل لصاحبه، فكان يرافقه في حله وترحاله، ويصاحبه إذا دخل البيت أو كان خارج البيت، حتى دعي بصاحب سر رسول الله. ربي عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله، فاهتدى بهديه واتصف بصفاته وتابعه في كل خصلة من خصاله، حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهيئة والخلق. وكان من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم وأفقاههم لمعانيه وأعلمهم بشرع الله تعالى، حتى قال عنه الرسول الكريم صلوات الله عليه: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بكتاب الله تعالى أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيته، أي يمكن الوصول إليه لذهب إليه. لم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما إذا جد الجد. فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اجتمع يوما أصحاب رسول الله في مكة وكانوا قلة مستضعفين، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أسمعهم إياه. فقالوا: إن نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تحميه وتمنعه منهم إذا أرادوه بشر. فقال: دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. ثم غدا إلى المسجد حتى أتى مقام الخليل إبراهيم عليه السلام في وقت الضحى، وقريش جلوس حول الكعبة، فوقف عند المقام وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ومضى يقرأ. فتأملته قريش وقالت: ماذا قال ابن أم عبد؟ تبا له، أي هلاكا له، إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. وقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو يقرأ، حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه والدم يسيل منه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، أي سيخرج لهم في صبح اليوم التالي. قالوا: لا، حسبك، أي يكفيك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. عاش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
إلى زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، فلما مرض مرض الموت جاءه عثمان عائدا فقال له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بعطائك الذي امتنعت عن أخذه منذ سنين؟ قال: لا حاجة لي به. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ولما أقبل الليل لحق عبد الله بن مسعود بالرفيق الأعلى ولسانه رطب بذكر الله تعالى، ندي بآياته البينات رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم اليوم مع خلق آخر من خلق الله، وحديثنا خاص بالفطريات. ينزعج كثير من الناس عندما يسمعون كلمة فطريات أو أعفان أو جراثيم، ولكن العالمين بأهمية الفطريات لا يتصورون العالم من دونها. لحظتها فقط ستتوقف الحياة، ويعلم جميع الناس أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الكائنات عبثا. والفطريات مملكة مستقلة من ممالك الكائنات الحية الخمس، تضم أكثر من 100,000 نوع من الفطريات، ويستطيع نوع واحد أن ينمو بسرعة معطيا 700 متر من الخيط الفطري في يوم واحد، وبعد أسبوع يعطي خيطا فطريا يمكن أن يلف حول الكرة الأرضية مرات عدة. ومع ذلك فوزن هذا الخيط الفطري لا يتجاوز 0.5 جرام. والفطريات على عكس الطحالب خالية من المادة الخضراء المسؤولة عن عملية البناء الضوئي والمسمى باليخضور أو الكلوروفيل، لذلك فهي لا تستطيع تكوين غذائها بنفسها من خاماته الأولية، ولكن الله سبحانه وتعالى عوضها عن ذلك بأن خلق لها أقوى جهاز أنزيمي هاضم ومحطم تستطيع من خلاله أن تحلل وتهضم الخشب والجلد والشعر والحديد والزجاج والرخام والورق والقطن والكتان والزرنيخة والبلاستيك والبترول والعظام، فهي تعيش معيشة رمية أو طفيلية أو تكافلية مع بعض النباتات والطحالب والكائنات الحية الأخرى. وتحتاج الفطريات إلى المواد الكربوهيدراتية كاللجنين والسليلوز والكحولات والدهون في غذائها، حيث تستخدمها في إنتاج الطاقة وبناء هيكلها الكربوني، كما أنها تحتاج إلى المواد النيتروجينية مثل الأمونيوم والبيبتون ومستخلص الخميرة وشرش اللبن وغيرها من المصادر النيتروجينية لبناء بروتينات السيتوبلازم والأنزيمات والهرمونات، كما أنها تحتاج إلى الأملاح والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفات والحديد والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها. وبكرم الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته، فإن المواد الغذائية السابقة متوفرة في البيئات الأرضية وبكميات هائلة في النفايات الحقلية والمنزلية والمدرسية والمصنعية، فكم أطنان من السليلوز تلقى في القمامة، وكم أطنان من نفايات الغذاء تفيض من المنازل والمدارس والمطاعم والأسواق، ويمكن استغلال مياه البحر لإمداد الفطريات بالأملاح والمعادن والعناصر المطلوبة لنموها وغذائها وإنتاجها. إذن الفطريات لا تشاركنا غذاءنا عندما نريد تربيتها وتنميتها في المصانع، بل هي تخلصنا من نفايات المنازل والمدارس والمصانع والمطاعم والفنادق والمزارع والأسواق والحظائر والمطابع. وتستخدم الفطريات في العالم على نطاق واسع لإمداد الإنسان بالعديد من المواد الغذائية والدواء والأعلاف والمواد الكيماوية، وهذا ما سنشير إليه على عجل فيما يلي. تستخدم الفطريات لإنتاج آلاف الأطنان من المواد الدهنية والنشوية والبروتينية باستخدام النفايات مع إضافة القليل من مياه البحر كمصدر للمعادن، والمواد المنتجة قابلة للإضافة للمواد الغذائية للبشر والأعلاف. وبهذه الطريقة يتم تحويل المواد الرخيصة إلى مواد غالية الثمن دون الحاجة للأرض الزراعية والمساحات الكبيرة، مع التحكم في الظروف المزرعية وكميات الإنتاج ونوعيته. وبالبكتيريا يمكن استغلال بقايا التمور والمولاث والدبس ونوى البلح في إنتاج الأحماض العضوية. وتستطيع الفطريات إنتاج الأنزيمات بكميات اقتصادية، ولهذه الأنزيمات دور فعال في إنتاج السكريات والألياف وخلافه من الصناعات الهامة. إن الفطريات من الكائنات الحية التي زودها الله سبحانه وتعالى بالقدرة على إنتاج العديد من الفيتامينات والمضادات الحيوية مثل البنسلين، كما أن للفطريات دورا كبيرا في إنتاج بعض الهرمونات النباتية، ولها أيضا دور كبير في تخليصنا من نفايات الحقول والمنازل والمصانع وجثث الموتى. ولولا أن رزقنا الله بالفطريات والبكتيريا المترممة لتكدست الأرض بأطنان من جثث الموتى ولتوقفت دورات الحياة. فهل بعد ذلك نتكاسل عن تسخير نعم الله علينا ويموت المسلمون جوعا وفطر واحد في غرفة صغيرة يكفي لسد الاحتياجات الغذائية لمدينة كبيرة؟ أين الخلل؟ الخلل في عدم تسخير نعم الله علينا، والتي قال فيها سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا رب يا نور اليقين، يا من بوحيك أستغفر.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين. وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يُعَلِّمُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي

إسرائيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين

لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: عاد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله مكرمنا بصاحب الآيات الكبرى عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في مسيره وجرى بذلك المجرى وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الورى. أما بعد، فإن في أخذنا لنفائس سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خبر إسرائه وما كان فيه من مشاهد وآيات تتعلق بشؤوننا وأحوالنا، ولقد مضى معنا كثير مما أشهد الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وعرضنا لمشاهد من تلك المشاهد حتى حين وصوله إلى بيت المقدس صلوات ربي وسلامه عليه. في تلك اللحظات التي امتدت وتباركت، وسبحان الذي أسرى بعبده وقال لنريه من آياتنا الكبرى، وقال لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وصحبه وسلم. وإنه في أثناء تلك المشاهد صلوات ربي وسلامه عليه لقد شهد مشهد خطر ترك الطيب وقصد الخبيث، وقد مثل له هذا في أمته بقوم عندهم لحم نضيج حسن طيب، ولحم آخر ني خبيث منتن، فأخذوا يأكلون من الخبيث المنتن ويتركون الطيب النضيج الحسن. هذا المشهد الذي رأى قال جبريل ما هذا؟ فلمثل الرجل من أمتك تكون عنده الزوجة الطيب الحلال فيمتد عينه إلى ما حرم الله عليه ويأتي المرأة الحرام، والمرأة من أمتك يكون عندها الزوج الطيب الحلال فتمتد عينها إلى ما حرم الله عليها وتأتي الرجل الخبيث الحرام. وفي هذا بيان حقيقة أن غرور الأوهام في بعث الشهوات مصيدة للتدني والخروج عن كرامة الإنسانية والشرف إلى أمر قبيح خبيث يسوق إليه الوهم، والتخيل ليس فيه من حقيقة الخير ولا اللذة شيء، ولكنها دوافع تدفع الإنسان تزين له ما حرم الله عليه لتغرقه في موجب العذاب والنكال، ولتوصله مواصل الحسرة والندامة والشدة. بذلك وجب أن نقيم شؤوننا في الحياة على استحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم، مقنين أنه لا طيب إلا ما شرعه الله وأحله، ولا خبيث إلا ما نهى الله عنه وزجر. سبحانه وتعالى قال تعالى في وصف هذا النبي صاحب الإسراء والمعراج: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا يعلمنا أيضا أن جميع ما يلفت أنظارنا إلى استحلاء المحرمات فهو خيانة وهو ضر علينا، لا يجوز أن نتعامل معه أنه متعة أو فرجة أو فائدة أو تطور أو تقدم إلى غير ذلك. يجب أن نبني أمورنا على إدراك أن الطيب هو الطيب عند الله والخبيث هو الخبيث عند الله تبارك وتعالى. أي يريد من في الأرض أن يملوا علينا أن الطيب ما استطابوه هم
وربما استطابوه لغيرهم ولم يستطيبوه لأنفسهم. أيكون كذلك؟ إنما الطيب ما كان عند الله طيبا، وإنما الخبيث ما كان عند الله خبيثا، وإن الطيبات أحلها لنا الله على يد رسوله محمد، وأن المحرمات نهانا الله عنها على يد رسوله ولسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولنأخذ حقيقة المثال، التفات الإنسان من حلال إلى حرام خروج من الطيب المبارك الحسن إلى القبيح الخبيث السيء، فبذلك ينبغي أن يسد الإنسان هذه الثغرات، ثغرة الالتفات إلى المحرمات. فوسيلة الشيطان ومن والاه ممن يريدون إيقاع الناس في السوء أن يزينوا ويبعثوا أوهاما أن هناك مستحسنا ومستحلا من المحرمات والمنهيات، يعرض ذلك في صور وفي برامج لتبعث الرغبة في السوء وفي الحرام وفيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وما دمنا أصحاب إيمان وأصحاب مبدأ وأصحاب منهج فلا يجوز أن نساق سوق الأنعام وراء الطغام من شرار الأنام، بل نعتز بعزة الله أننا إنما تحررنا عن رق الكائنات فمستسلمون للمكون رب الأرض والسماوات جل جلاله، وهوانا تبعا لما جاء به هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيه مراعاة حق الزوجية أيضا. ولقد جعل رسول الله من الخناية من الخيانة مجرد إفشاء ما يكون من الكلام الخاص بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها، فلا يجوز لأحد منهم أن يبرزه أو أن يظهره ليتم في مجتمع الإيمان سمة الحياء والحشمة وحفظ حرمات الأسرار وما يجب أن يصان ويحفظ ويحرس. إذا علمنا ذلك فإننا من خلال هذه المشاهد النبوية نقيم المسالك الصالحة في هذه الحياة. رأى صلى الله عليه وسلم ذلك، وأشهد عليه الصلاة والسلام في جملة المشاهد في تلك الليلة أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أشهد في جملة ما رآه في تلك الليلة الغرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أقواما على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام ويأكلون الحجارة ورضف جهنم. سأل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلت مال اليتيم، أكلت مال اليتيم، كما شاهد صلى الله عليه وسلم حالا شنيعا يشبه هذا لمانع الزكاة، لمن يمتنع عن أداء الزكاة التي هي فرض الله في أموالنا، سواء تعلقت بالفطرة عند الخروج من رمضان أو بالأموال التي فرض الله تعالى فيها الزكاة، وهي ركن من أركان هذا الدين وهي قنطرة الإسلام وفيها المنافع والفوائد والحقوق للآخرين، فيتعرض مانع الزكاة لويل وعذاب أليم. كذلك أيها المؤمن اعتبر بالمشاهد النبوية وتذكر خير البرية صلى الله عليه وسلم ومجيئه في تلك الليلة، حتى وصل سيدنا جبريل بالبراق إلى الباب الذي أراد الدخول منه، وإذا بالصخرة التي يربط فيها
الأنبياء وأيضا دوابهم أشار إليها فازداد ثقبها وجعل حلقة البراق موثوقا بها فيها. ثم دخلوا إلى ذلك المسجد. بعد الفاصل نتابع ذلك الخبر عن سيد الساجدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وصل سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى بيت المقدس في ذلك الليل المشار إليه في الكتاب العزيز. وعندما دخل بيت المقدس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى، وصلى جبريل ركعتين، ثم عرض عليه الماء والخمر واللبن، فتناول صلى الله عليه وسلم اللبن وشرب. فقال جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك، أما إنك لو تناولت الماء لغرقت أمتك، ولو تناولت الخمر لغوت أمتك. ولا نزال نتابع مشاهد يشهدها الله نبيا، ومظاهر يظهرها من عجائب الإرادة في قوالب تتعلق بالجناب الشريف مع الأمة. فكأن الله كتب ثباتا لأعداد من أمته يثبتون على الحق لا يغوون، ولا يأخذهم الهوى يمنة ولا يسرة، بل يكون هواهم تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. وبرز هذا المشهد فيما تناول صلى الله عليه وسلم من اللبن وأبى الخمر وأبى الماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي مسألة ربط الحلقة أو ربط زمام البراق بتلك الحلقة والحجرة في الصخرة عند بيت المقدس، جاء في السيرة أنه عند لقاء أبي سفيان قبل إسلامه بهرقلة ومساءلته إياه، جاء أنه ذكر له خبرا ينفر عن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم يريد به ذلك. يقول: ومما يدل على اختلاقه الكلام أنه زعم أنه سرى في ليلة من مكة حتى أتى مسجدكم هذا، وعاد عندنا في نفس الليلة. فقال بطريق من البطارقة كان جالس: أنا أعرف تلك الليلة. قال له: كيف تعرفها وكان موكلا بإغلاق أبواب المسجد كل ليلة، المسجد الأقصى؟ فلإني خرجت في ليلة كذا لليلة التي أسري فيها بنبينا، وأغلقت أبواب المسجد إلا بابا استعصى علي، أردت أن أغلقه فلم ينغلق لي، فدعوت معي بعض القوم فلم ينغلق، فقالوا إنه نزل عليه الجدار فدعوه إلى غد حتى يأتي النجار فيصلحه. فذهبت وتركت هذا الباب مفتوحا، فلما جئت في اليوم الثاني وجدت ثقب الصخرة اتسع، ووجدت الباب ليس به باس ويمكن انغلاقه، وانغلق لي. فعلمت أنه جاء في تلك الليلة خبر في الكتاب المقدس عندنا أنه يأتي نبي، وأنه يعرج به من بيت المقدس في ليلة يصلي فيها ويجتمع له الأنبياء، فعلمت أنها تلك الليلة، فكانت آية من الآيات التي أبرزها الله في عالم الحس. وإلا فإن نبي أن سيدنا جبريل والأنبياء وأرواحهم لا يصعب عليها باب مغلق ولا غيره، ولكن أراد الله أن يظهر هذا في عالم الحس ولم يتمكن من غلق ذاك الباب في تلك الليلة، وشاهد بعينه اتساع تلك ذلك الثقب في تلك الصخرة ليعلموا صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما حدث أن جبريل أشار إليه فاتسع الخرق ووضع فيه زمام البراق. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وبعد عرض اللبن والماء والخمر عليه واختياره اللبن، أقبلت أرواح الأنبياء فجمعهم الله سبحانه وتعالى لسيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، وامتلأ بهم المسجد وأقيمت الصلاة.
وانتظروا من يأمهم، فقدم جبريل سيد الوجود وأخذ بيده، فصلى الإمام والأنبياء الكرام مأمومون لخير الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وصلى وصلوا خلفه، فإذا هو المقدم وهو الرأس لهر الرئاسة صلوات ربي وسلامه عليه. فكان إمام النبيين والمرسلين والمصلي بهم في بيت المقدس، فصلى بهم تلك الصلاة العظيمة الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. وكان في معاني هذه الإمامة والتقدمة لخير الأنام تكريمة الله لهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولشريف رتبته وعلو درجته عند مولاه صلوات ربي وسلامه عليه، صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجمع العظيم المهيب. وكان ما كان من الجود الرحيب والفضل من السميع المجيب والعلي القريب جل جلاله وتعالى في علاه، حتى أنه دار في اجتماع بين الأنبياء ثناء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على مولاهم جل جلاله بذكر ما أنعم به عليهم. وفي هذا بيان مسلك استحضار النعمة مع التعلق بالمنعم، أي لا يتكبر بنعمة ولا يتعالى، ولكن تذكر اعترافا بمنة المنان جل جلاله ورحمة الرحمن سبحانه وتعالى، وخضوعا لهذا المنعم المحسن، وشهودا لإفضاله وجزيل نواله جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا ذلك فإنه عرض لنا صلى الله عليه وسلم معرض ثناء على الله من قبل هؤلاء الأنبياء فيما أتاهم وتفضل به عليهم، فهم يثنون على الله سبحانه وتعالى. وتعرف في هذا الفارق الكبير بين من يظن أنه مستحق للنعمة وأنها له، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وبين من ينسب النعمة إلى المنعم ويشهد الفضل المتفضل. فكذلك يكون المؤمن في مختلف أحواله لا يغتر بشيء مما أوتي ولا مما تفضل الله به عليه، ويشهد المنة لله، كما نقرأ في قصة يوسف أنه قال لمن دخلوا معه السجن، للفتيين اللذين دخل معه السجن، قال لهما ذلكما مما علمني ربي، عندما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي جل جلاله وتعالى في علاه، فنسب الفضل إلى الله تعالى. وكذلك يصنع المؤمنون، وكذلك يخرجون عن الغرور بوهم أنهم المستحقون أو أنهم المستقلون بشيء. وما من كائن في الأرض والسماء إلا والله هو المبدئ له، وهو الذي يؤتيه ما يشاء من ظاهر أو باطن، سبحانه وتعالى خير الرازقين وخير المعطين. بذلك أثنى الأنبياء على الله، فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي اتخذني خليلا ونجاني من النار وجعلها علي بردا وسلاما وجعلني إماما يقتدى بي. فأثنى على الله سبحانه وتعالى عبده سيدنا موسى الكليم، وقال الحمد لله الذي كلمني تكليما وآتاني التوراة، وذكر من فضائل الله سبحانه وتعالى عليه وإفضاله. فأخذ يثني على الله سيدنا داود بما أتاه الله من الملك وبما أفاض عليه من أنواع النعم، فأخذ يثني على الله سيدنا سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فأخذ سيدنا عيسى بن مريم قل الحمد الذي جعلني روحه وكلمته وجعلني كآدم خلقه من تراب ثم قاله فيكون فيكون، وجعل أمي البتول الطاهرة وآتاني، فقال صلى الله عليه وسلم
كلكم أثنى على ربي وأنا أثني على ربي. الحمد لله الذي بعثني بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وجعل أمتي خير الأمم ورفع لي ذكري وشرح لي صدري فذكر صلى الله عليه وسلم مزايا قال سيدنا الخليل إبراهيم بهذا فضلكم محمد، أي أنه أتي من قبل الله مزايا وخصائص فضله بها على جميع من سواه، فصلى الله على أفضل الخلق ورزقنا حسن الارتباط به والاقتداء به والمحبة له والتبعية له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ندرك معاني الثناء على مولانا جل جلاله، فإن الحق سبحانه يحب من عباده أن يحمدوه ويثنوا عليه ثم هو يزيدهم من فضله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولما جاء سيدنا الخليل إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى مكة ولم يجد ابنه إسماعيل، فسأل زوجته عنه فقالت إنه ذهب في مكان كذا، فسألها عن حالهم شكت وذكرت تعبا يلاقيهم وشدة عندهم، فقال إذا جاء إسماعيل أقريه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته أنه وقف شيخ وصفه كذا وكذا، فقال كذا وكذا، قال ذاك أبي عليه السلام وقد أمرني أن أفارقك. فلما جاء مرة أخرى فوجد الزوجة الأخرى أثنت على الله وشكرت وعرضت الضيافة على إبراهيم، قال إذا أتى إسماعيل أقرئيه السلام وأعلميه وأن يثبت عتبة بابه. فقال ذاك أبي وقد أمرني ألا أفارقك. فالله يرزقنا الشكر وشهود النعمة فيما آتانا وفيما آتى المسلمين، ويدفع عنا وعنهم النقم والبلايا، ويرزقنا المتابعة لهذا النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الودود. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الإنسان ودا. الودود هو الود وهو الحب، وسبحان المحب للمؤمنين وهو المحبوب لهم، ومحبة الله لعباده ورحمته إياهم، ومحبة المؤمنين لله تعالى طاعته، وطاعة الله رحمة من الله، والله نور السماوات والأرض. وأي إنسان لا يجد حاجة في أن يحب أو أن يحب فليس من بني البشر، لأن أصل العلاقة بين الله وبين عباده الحب، يحبهم ويحبونه. لكن الفرق بين الحب والود أن الحب شعور، بينما الود عمل. الابتسامة ود، الهدية ود، الخدمة ود، الإكرام ود. إن الله ودود لأنه خلق الخلق ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم، خلقهم لجنة عرضها السماوات والأرض إن اتبعوه هداهم. والدليل قوله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا من رحم ربك.

0: معيد يا فعال لما يريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الودود، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي من المسلسل

0: تبغي المال. أجل، إنها تريد أن تبتاع لنفسها غلاما تنتفع بخدمته، فقد سمعت أخاها بالأمس يتحدث في هذا الأمر، فكان يقول لأحد أصحابه إن أم أنمار تريد غلاما تنتفع بخدمته وتستثمر عمل يده.
1: أجل أجل، إنها تتفرس في وجوه العبيد المعروضين للبيع.
0: انظر، ها قد وقع اختيارها على هذا الصبي، إنه لم يبلغ الحلم بعد، فهذا الصبي بصحة في جسده ونجابة البادية تظهر على وجهه.
1: مرحبا بأم أنمار، أيعجبك هذا الصبي؟
2: بكم تبيعه يا هذا؟
1: أبيعه بعشرة دنانير، فما رأيك؟ ها؟
2: إذن سأخذه. ما اسمك يا غلام؟
3: خباب يا سيدتي.
2: ومن أين أنت؟
3: من نجد.
2: إذن أنت عربي؟
3: أجل، ومن بني تميم.
2: يا لك من مسكين. إذن ما الذي أوصلك إلى أيدي النخاسين في مكة؟
3: سأخبرك يا سيدتي، لقد أغارت على حينا قبيلة من قبائل العرب، فاستاقت الأنعام وسبيت النساء وأخذت الذراري، وكنت في من أخذ من الغلمان، ثم ما زالت تتداولني الأيدي حتى جيء بي إلى مكة وصرت بين يديك.
2: تعال تعال يا غلام، هذا غلامي واسمه خباب، أريدك أن تعلمه صناعة السيوف.

0: هذا جميل، ها قد اشتد ساعد خباب وصلب عوده.
1: ما رأيك يا خباب؟ ها قد استأجرت لك هذا الدكان واشتريت لك هذه العدة، والآن استثمر مهارتك في صناعة السيوف ولا تخذلني.
2: لم يمض على خباب سوى شهر في مكة، وجعل الناس يقبلون على شراء سيوفه لما كان يتحلى به من الأمانة والصدق وإتقان الصنعة.
3: ماذا بك يا خباب؟ تأتي كل يوم بعد أن تفرغ من عملك وتخلو بنفسك كثيرا، ماذا بك؟
4: هذا المجتمع القرشي الجاهلي قد غرق في الفساد من أخمص قدميه إلى قمة رأسه، فحياة العرب قد غطاها جهالة جهلاء وضلالة عمياء، فلا بد لهذا الليل من آخر.
5: أتعلم أن خبابا قد مضى إلى محمد الأمين وسمع منه فبهره بكلامه وغمره سناه؟
6: نعم، فقد بسط خباب يده إليه وبايع محمدا الأمين على أنه رسول من عند رب الكعبة.
5: وتخيل أن خبابا لم يكتم إسلامه عن أحد، وقد بلغ هذا الخبر أم أنمار فاستشاطت غضبا وغيظا أيضا.
6: انظر انظر هناك، إنها أم أنمار تتجه هي وأخوها سباع بن عبد العزة وفتيان من خزاعة باتجاه خباب في دكانه.

0: حباب، لقد بلغنا عنك نبأ لم نصدق.
1: ماذا؟ وما هو؟
0: يشاع أنك صبأت واتبعت غلام بني هاشم، فماذا تقول؟
1: ما صبأت، وإنما آمنت بالله وحده لا شريك له، ونبذت أصنامكم، وشهدت أن محمدا عبد الله ورسوله.

0: يقول في محمد عبد الله ورسوله جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور.
1: وماذا تقول في اللات والعزة؟
0: صنمان أصمان أبكمان لا يضران ولا ينفعان.
2: كم أعيا خبابا العذاب يا للمسكين.
3: أجل والله، فقد كانت أم أنمار تذهب إلى خباب يوما بعد يوم، فتأخذ حديدة محمية من كيرة وتضعها على رأسه حتى يدخن ويغمى عليه.
2: يا للمسكين، كان كلما أفاق دعا على أم أنمار وأخيها سباع.
3: يا سبحان الله، لما أذن رسول الله بالهجرة إلى المدينة تهيأ خباب للخروج، غير أنه لم يبارح مكة إلا بعد أن استجاب الله دعاءه على أم أنمار.
2: فقد أصيبت بوجع في رأسها لم يسمع بمثله أبدا، وقام أبناؤها يبحثون لها عن دواء في كل مكان، فقيل لهم إنه لا شفاء لها مما هي فيه إلا أن تكوي رأسها بالنار. فجعلت تكوي وتكوي وتكوي رأسها بالحديد المحمي حتى تلقى من آلام الكي ما ينسيها آلام رأسها.
3: ولكن فرج الله قريب، فقد ذاق خباب في كنف الأمصار في المدينة طعم الراحة التي حرم منها دهرا طويلا، وقرت عينه بقربه من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم.
2: نعم، وقد شهد مع النبي الكريم بدرا وقاتل تحت رايته،
3: وخرج معه إلى أحد، فأقر الله عينه برؤية سباع بن عبد العزة أخي أم أنمار، أقر عينه وهو يلقى مصرعه على يد أسد الله حمزة بن عبد المطلب.
0: إن في هذا المكان 80,000 درهم، والله ما شددت عليها رباطا قط ولا منعت منها سائلا قط.
4: لماذا تبكي؟
0: أبكي لأن أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا شيئا، وأني بقيت فنلت من هذا المال ما أخاف أن يكون ثوابا لتلك الأعمال.
5: رحم الله خبابا، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومن الأحداث اللي حصلت برضو في مجيء بعض الوفود لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفد اسمه وفد فزارة، أسماء قبائل، جمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فقال حدثوني عن بلادكم. فقالوا يا رسول الله أجدبت البلاد، البلاد ما بقاش فيها مطر، أجدبت البلاد وهلك الزرع وماتت الماشية، فادعوا الله أن يغيثنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم لا يضحك من شعثكم وأذاكم وقرب غياثكم. فقال أحدهم إن ربنا يضحك؟ قال نعم. قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. بيقولوا له يا سيدنا النبي ادعلنا لحسن، احنا الدنيا عندنا فيها أزمة جامدة جدا ومفيش مطرة والمواشي ماتت والزرع مات. فربنا قال لهم أبشروا، الموضوع قرب جدا، ده ربكم بيضحك من قرب الغيث اللي هينزل عليكم وانتوا قلقانين وخايفين وخلاص ده قرب قوي. فقال له ايه ده، هو ربنا بيضحك؟ قال نعم. قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. اذا كان من صفات ربنا اللي حضرتك بتكلمنا عنه انه بيضحك، ده اكيد الرب اللي بيضحك ده عنده خير كتير قوي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز اقرا لكم دعوة النبي جميلة قوي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال، واحفظ كده الدعاء ده، اللهم اسقي بلدك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. يبقى راجع الحلقة دي تاني وافتكر الدعاء ده، فسقاهم رب العالمين، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وصلت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بص هو سطر في السيرة بس مهم، يعني هدية من ملك اسمه ذي يزن، بعت لسيدنا النبي عباية ب 33 بعير، 33 جمل، يعني سعر ثمن العباية دي كده 33 جمل كما في 33 بعير، فلبسها النبي وقبلها. بقول لك الكلام ده ليه؟ لأن بعض الناس ربنا موسع عليهم، طلع زكاة ماله وفاتح شركته بيفتح بيوت ناس بالمئات والآلاف، هو بيحب اللبس، وبعد ما يطلع الصدقة والزكاة وفتح البيوت يشتري لبس غالي. ما تنكرش عليه، ما تنكرش عليه، حتى ده كان ليه نصيب من نور النبي، إن النبي عليه الصلاة والسلام جات له الهدية الغالية قوي دي فقبلها صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الزهد والتقلل من الدنيا. وبالمناسبة شوية واحد من الصحابة هيقول له الله دي حلوة، يقول له أتعجبك؟ يقول له آه، يقول له هي لك، وعلى طول تطلع الدنيا صلى الله عليه وسلم للناس. وبعدين موقف جميل جدا، سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا معاذ بن جبل، النبي بعتهم لدعوة أهل اليمن، فقالوا أوصنا يا رسول الله. شوف ناس جاية طلع من عند النبي، هو حضرتك تحب الناس تعرف عنك إيه، نظهر بأنهي مظهر؟ فقال صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. عايزين الناس تحب ربنا وتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتحب الدين بالهداوة كده، الناس أصلا في معركة الحياة فيها اللي مكفيها، خلوا الدين يساعد الناس تقرب لربنا، مش يبقى ثقل على الناس. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فسيدنا معاذ بيقول له يا رسول الله بيشربوا هناك شراب اسمه البتع، فقال مسكر؟ قال نعم يا رسول الله. قال كل مسكر حرام، مش لازم يبقى اسمها خمر أو اسمها، هو الشراب ده مكوناته بتذهب العقل؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام، حتى لو اسمه جديد علينا، كان اسمه البتع وقتها. وقال إنكم تقدمون على قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، بص ترتيب الأولويات، فإنهم عرفوا الله، عرفوا مين ربنا وحبوا ربنا، فقل لهم إن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك واحدة واحدة مش كل حاجة مرة واحدة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وبعدين قالوا له أوصينا برضو يا رسول الله، كأنهم كل شوية طب يا رسول الله قول، طب قول وصينا يا سيدنا النبي عشان نبقى خير ممثل لحضرتك. فقال عليكم بحسن الخلق، فإن أحسن الناس خلقا أحسنهم دينا. وانتهى النور والوضوح في وصية النبي للي عايز يمثله. افتح لي قلبك لأنوار النبي وهو بيوصي سيدنا أبو موسى وسيدنا معاذ وهم رايحين يدعوا الناس إلى الله في اليمن. دول رسل رسول الله، فهم بيمثلوا النبي. نقول إيه يا سيدنا النبي، نعمل إيه؟ قال لهم يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. الكلام ده كلنا حافظينه بس مش كلنا بنطبقه. لو عايز الناس تحب ربنا عيش بالأربع أنوار دول، يسرا ولا تعسرا. الدين مش عبء على الناس في الدنيا ولا بيضيق عليهم حياتهم، ولو بصيت في أحكام ربنا هتلاقيها بتيسر وبتخدم العيشة الهادئة الساكنة بما لا يؤذي أحد ولا يجعل الإنسان يرضي شهواته على حساب قيمه ومبادئه. فيسرا ولا تعسرا. ومش هتعرف تيسر على الناس إلا ما تتعلم. غالبا اللي مش متعلم وعارف خلاف العلماء وعنده سعة اطلاع على الشريعة، اللي مش متعلم غالبا بيحرم. ليه؟ لأن سيدنا سفيان كده قال كده، قال إن الدين الرخصة من الثقة وإن التشديد يحسنه كل أحد. أنا لو مش متعلم وإنت سألتني غالبا هقولك حرام عشان أبقى في الأمان، عشان لو طلعت حلال ما عملتهاش، ولو حرام أبقى أنا في الأمان الحمد لله. فمحتاجين نتعلم قبل ما نتكلم مع الناس في الدين. يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. أنا شفت 3 طرق للتنفير الواحد ممكن ينفر بيهم خلق الله وينفر بيهم نفسه. رقم 1 إنك تفرض على الناس عبادات هم مش جاهزين ليها، ومش جاهز إنك تقول له يعمل ده، هو لسه بيقول بسم الله هيبدأ يصلي، فما تطلبش منه حاجات من عيالنا وإحنا بنربيهم، من أصحابنا لو أنت نفسك تتكلم مع الناس في الدين. واحدة واحدة بالتدريج زي ما ربنا بالتدريج نزل الشريعة. فالفرض على الناس حاجة ما يقدروش عليها خلي الواحد يحس بفقد الثقة، إن أنا مش قادر على طريق ربنا بصراحة، في حاجات كتير صعبة ولو ما عملتهاش هيعذبني. فواحدة واحدة بالتدريج. 2 من ضمن وسائل التنفير تضييق رحمة ربنا في عيون الناس، وإن ربنا مش هيغفر لفلان ده والذنب ده، أنت ربنا ينتقم منك، ده أنت ربنا ابتلاك عشان الذنب ده. فنحكم على الله سبحانه وتعالى إنه بيعمل حاجات كأن ربنا قايل لي أنا ابتليت ده عشان غضبان عليه، وأمرضت ده عشان مش عارف زعلان منه، وده أخرت، بس هو ربنا ما قاليش الكلام ده، لأن ربنا عامل حاجات فيها ابتلاءات لأنبياء هم معصومين أصلا. فلما دايما حد يحصل له أزمة أقوم أنا حاكم على ربنا وأقول له ربنا عمل كده عشان كذا بطريقة تضيق رحمة ربنا في قلوب العباد، ده تنفير. 3 إن أنا نفسي لما يتعامل معايا يحس إن الدين ما صنعش مني شخصية رحيمة ولا خدومة ولا نافعة، فيحس كده إيه ده؟ إيه النموذج اللي أنا بتعامل معاه ده؟ أنا مش راضي أصلا على المنتج ده اللي الدين عمله. وبالتالي لما تتعامل مع ناس بتبشر ولا تنفر، بتيسر ولا تعسر، حلوة كده وتقف جنبك، تحب الفكرة اللي صنعتهم اللي هو الدين، تحب العقيدة اللي كونت شخصيتهم، غير كده لو أذاك ما بتبقاش عايزه ولا عايز الأفكار اللي وراه. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله تعالى، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قصة فيها المعاناة، فيها التعب، فيها البحث حتى يصل إلى الحقيقة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه: سلمان منا أهل البيت. قال سلمان يروي قصته: كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جيان، وكان أبي رئيس القرية وأغنى أهلها وأعلاهم منزلة، وكنت محبوبا لديه منذ ولدت، ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات. وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، وأوكل إلي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يشرف عليها ويجني غلتها، وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى أو أمر غيرهم من أصحاب الأديان، فقد كان محبوسا في داره لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون، فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه، عبادة النار. فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي. ثم إني سألتهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت في القرية في الضيعة، فقلت: يا أبتي، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. يتكلم بكل صدق بكل وضوح. فذعر أبي مما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا، إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل، يعني مر وقت قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى بلاد الشام، فأخبروني به، فاحتلت على قيدي حتى حللته، وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. فلما نزلنا فيها قلت: من أفضل رجل من أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف راعي الكنيسة. فجئت فقلت: إني قد رغبت في النصرانية، وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال: أدخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه، ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها،
فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا، حتى جمع 7 قلال من الذهب. القلة هي الجرة الكبيرة. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه، ثم ما لبث أن مات. فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم: إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: من أين عرفت ذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: نعم دلنا عليه. فأريتهم موضعه، فاستخرجوا منه 7 قلال من الذهب والفضة. عندها قالوا: والله لن ندفنه. ثم صلبوه ورجموه بالحجارة، ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا، فأحببته وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل، وهو فلان، لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق، فقال: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته على خير حال، ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمر ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحبي نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده، فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمر ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية، هو فلان، فالحق به. ماذا فعل سلمان الفارسي؟ هل لحق به؟ وهل سيتابع بحثه عن الحقيقة؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين سيد الأولين والآخرين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مع خلق آخر من خلق الله، ونتحدث في حلقة اليوم عن الطحالب. والطحالب أو الأعشاب البحرية من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده، فهيئها لاستغلال الطاقة الشمسية والأملاح والمعادن البحرية وإنتاج المواد الغذائية، فهي تعتبر المصدر الأول لغذاء الأسماك ومفتاح دورات الغذاء البحرية، فهي تنتج ما يقارب من 5 في 10 أس 10 مادة عضوية في المحيطات، وهو رقم ضخم جدا. والطحالب تقتنص الطاقة الشمسية وتثبتها في 5 أمتار العليا من البحار والمحيطات في العالم، ومن هنا نتصور كمية الطاقة التي تقتنصها الطحالب وتثبتها على هيئة مواد عضوية باستغلال مياه البحر وأملاحه ومعادنه. فكل طحلب على سطح الأرض وفي البحار والمحيطات يمثل بقدرة الله مفاعلا حيويا صغيرا لإنتاج الطاقة والأكسجين باستغلال ثاني أكسيد الكربون، فهي مفاعلات مأمونة وتنقي الجو ولا تلوثه، وتخلصنا من مخلفات المجاري الصحية البشرية، وتساعد على بناء التربة الزراعية وإنتاج بعض المواد الكيماوية. وأعدادها وفيرة وإنتاجها أوفر، ولا تحتاج إلى تقنية عالية ولا أبحاث مكلفة ولا أموال طائلة. والطحالب منتشرة في جميع البيئات الأرضية البرية والبحرية، فهي منتشرة في البحار والمحيطات والمياه العذبة السطحية وبعض المياه الجوفية، وموجودة في المناطق القطبية الثلجية بكميات تلون ثلوجها. والطحالب موجودة في الينابيع الحارة التي تصل درجة حرارة مياهها إلى 90 درجة سيليزية، ومنتشرة في الأماكن الرطبة والجافة، ومنها الهائمات في المياه والسابحات فيها والقاعية، أي أنها موزعة بالعدل على سكان الكرة الأرضية. وللطحالب العديد من الفوائد الغذائية والطبية والصناعية التي تحتاج إلى مجلدات ضخمة لحصرها وشرحها، ومنها أنها تستخدم في الغذاء في اليابان والصين ونيروبي ومعظم دول شرق آسيا، فهي تمثل الوجبة الغذائية الرئيسة لدولها الساحلية. ففي نيروبي يأكلون خلايا طحلب النوستوك، والتي يصل حجم الواحدة منها إلى حجم بيضة الدجاجة، وهي غنية بالمواد البروتينية والفيتامينات. وفي اليابان والصين يأكلون طحالب الكوديوم وخس البحر والكولوريلا واللامينريا الذي يصل طوله إلى 50 مترا، والسارجاسم، ومعظمها تحتوي على 50% من وزنها بروتين، يحوي الأحماض الأمينية الأساسية للجسم. وبها 20% من المواد الكربوهيدراتية و 20% من وزنها دهن، وهي غنية باليود والرايبوفلافين وكثير من الفيتامينات، كما أنها تفيد في الوقاية من مرض الغدة الدرقية وتحمي الإنسان من الأمراض المصاحبة للشيخوخة والتي تقعد المسنين وتؤلمهم في كبرهم. كما تستخدم الطحالب كأعلاف للأغنام والأبقار والدواجن، حيث لوحظ أن إدرار اللبن يزداد بنسبة 10% عند إضافة طحلب البوليفيتيا. كما يزداد المحتوى اليودي والكاروتيني لصفار البيض للدجاج المضاف إلى علفه الطحالب. كما أن الفدان الواحد من طحلب الكولوريلا يعطي 70 طنا علفا جافا، 50% منه بروتين يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية. كما تستخدم الطحالب في تسميد الأرض الزراعية، حيث تستطيع الطحالب الخضراء المزرقة تثبيت النيتروجين الجوي وتخصيب التربة، فهي تعمل بقدرة الله كمصانع للأسمدة النيتروجينية تستخدم الطاقة الشمسية ونيتروجين الجو في إنتاج السماد. وقد فطن اليابانيون والصينيون إلى ذلك، فأضافوا الطحالب إلى مزارع إنتاج الأرز، مما زاد من إنتاجية الغذاء كثيرا. وتستخدم كذلك في تنقية مياه المجاري وإعادة استخدامها، فتخلص البشرية من أهم الملوثات الآدمية، وهذه من أجل نعم الله على عباده. ويستخرج من الطحالب مثل طحلب اللامناريا مادة تستخدم في منع النزيف لعملها على تجلط الدم، وتستخرج بعض مضادات الحيوية من طحلب الكولوريلا، كما يستخرج منه اليخضور المستخدم في صناعة معجون الأسنان والحلاقة والصابون وتلوين بعض الحلويات. ويستخرج من الطحالب مادة الألجين المستخدمة في تجميد المواد الغذائية مثل الجيلاتي، كما أن مادة الأجر أجر المهمة في زراعة ودراسة البكتيريا والفطريات، والتي غيرت مجرى البحث العلمي في مجال الكائنات الحية الدقيقة، تستخرج من الطحالب. إن من أفضال المولى جل وعلا أن جعل تنمية الطحالب لا تحتاج إلى مساحات واسعة من الأرض، ولا تتأثر كثيرا بتغيرات الطقس، وأمراضها قليلة وإنتاجها وفير، وتحتاج إلى ضوء الشمس ومياه البحر، ومع ذلك يموت المسلمون جوعا في بلاد شمسها ساطعة وبحارها واسعة وخيراتها متوفرة، ولكنها غفلت عن أنعم الله في بيئتها، فهل من مدكر؟ وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الإنسان مبرمج ليعيش على الأرض.
1: حلم الإنسان بالخلود طويلا، ولكنه لم يحقق هذا الحلم، فقد كان الموت هو القانون الصارم الذي لا يمكن تجاوزه. وحلم الإنسان بالخروج إلى الفضاء وحقق ذلك الحلم، ولكنه لن يتحقق من الإقامة خارج الأرض، لأنه منها خلق وإليها سيعود. توصل فريق من الباحثين على وجود تأثير سلبي لانخفاض الجاذبية الأرضية على بعض خلايا جهاز المناعة في الجسم، حيث تتوقف عن العمل أو يفقد الجسم سيطرته على توجهاتها، وهو ما يؤدي إلى سهولة الإصابة بالأمراض أو تنشيط الفيروسات في الجهاز العصبي. وهذا ما

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن أم رائد. أم رائد امرأة في الأربعين من عمرها، متزوجة ولديها 4 أولاد، وهي تسكن في حي شعبي متواضع يعيش أبناؤه على البساطة وحسن الجوار. أم رائد إنسانة اجتماعية وودودة، تحب الناس وتأنس بعشرتهم. عندما تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها حزنت كثيرا لفراق جيرانها الذين عاشت معهم فترة طفولتها وصباها، لكن حزنها هذا لن يدوم طويلا، فمن حسن حظها أنها سريعة التأقلم مع كل جديد، وبين عشية وضحاها استطاعت أن تكون صداقات جديدة مع جيرانها الجدد، أم غسان وأم وليد وأم فهمي وأم رامي وغيرهن. لم ينطعد أبو رائد من صحبة زوجته لجاراتها، بل كان يشجعها على التواصل معهن على عكس ما يفعله كثير من الأزواج. لماذا كان أبو رائد يفعل ذلك؟ ستكتشفون بأنفسكم السبب من خلال هذه اللقطة.

اللقطة الأولى. في إحدى الجلسات مع الجيران تحدثت أم رامي بالصدفة عن بعض الطبخات الصعبة التي يحبها زوجها، فقالت أم رائد: وزوجي أيضا يحب هذه الطبخات لكنني لا أعرف كيف أطبخها. قالت أم وليد: لا تهتمي يا حبيبتي، سوف نعلمك كيف تطبخينها ونساعدك على ذلك. اجتمعت الجارات في بيت أم رائد بعد أيام وساعدنها في طبخ ما لذ وطاب. قبل أن يغادرنا قالت أم فهمي: لا تخجلي منا يا ابنتي، كلما احتجت إلى المساعدة اهتفي إلينا وستجدين إلى جانبك إن شاء الله. علقت أم وليد قائلة: من تساعد لم يغلب يا حبيبتي. اللقطة الثانية. كانت أم رائد مع بقية جاراتها في زيارة لمنزل الجارة أم فهمي. لم تكن تلك الزيارة كزيارات النساء التي اعتاد الناس أن يروها أو يسمعوا عنها، لم يكن فيها ثرثرة ولت وعجن وغيبة ونميمة. كانت أم رائد وجاراتها يحملن المصاحف الشريفة بخشوع ويقرأن منها بضع آيات من القرآن الكريم، وكانت الآن سلمياء معلمة التجويد تسمع قراءتهن وتصحح أخطاءهن وتفسر لهن معاني الآيات وأسباب النزول. ثالثة. اجتمعت الجارات في بيت أم رائد. يبدو أن الموضوع مهم، فعلا هو موضوع مهم، فالجارة أم غسان تمر بظروف صعبة. زوجها غسان أبو غسان خسر أمواله والعائلة بحاجة للمساعدة، والجارات يحاولن أن يفعلن شيئا يقدمن فيه المساعدة لجارتهن دون أن يؤذين مشاعرها ويجرحن كرامتها. بعد أسبوع كانت أم رائد وجاراتها في زيارة لمنزل أم غسان ومعهم علبة كبيرة من الكرتون فيها شيء ما. قالت أم غسان وهي تنظر بطرف عينها إلى العلبة الكرتونية: لم يكن هناك ضرورة لإحضار أي شيء، نحن في كفاية من الله والحمد لله. قالت أم رامي: نحن نعرف أنكم في خير وكفاية، ولكن الجارات أحببنا أن يقدمنا لك هذه الهدية، فأنت صاحبة ذوق رفيع في صناعة التريكو. فتحت أم فهمي علبة الكرتون وأخرجت منها بمساعدة أم رائد ماكينة جميلة وحديثة لصنع التريكو، ثم أردفت تقول: أريد أن تفتتحي عمل هذه الماكينة بصناعة كنزة لي، لأن ذوقك يعجبني، ليس في السوق ما يناسب ذوقي وقياسي. تعالت أصوات الجارات مرة أخرى: فهذه تريد كنزة، والأخرى تريد معطفا لابنها، والثالثة تريد شالا من الصوف. ابتسمت أم غسان لهذا التعاون الأخوي الصادق وتمتمت في سرها: رحم الله من قال: إذا أطعمتك سمكة فقد أشبعتك يوما، وإذا علمتك الصيد فقد أشبعتك العمر كله. مرت السنوات سراعا وكبرت عائلة أبي رائد وأم رائد وضاق عليهم البيت، فاشتروا بيتا جديدا بمساحة أكبر وفي منطقة أفضل. عندما اجتمعت الجارات لتوديع أم رائد كان البكاء سيد الموقف. لم تكن أم رائد تريد أن تترك هؤلاء الجارات اللواتي صرن أقرب إليها إلى قلبها من كثير من أقاربها ومعارفها، ولكن لا بد من الفراق. قالت أم غسان: لا تنسينا يا أم رائد. أجابتها دون تردد: وهل هناك من ينسى نفسه يا أم غسان؟ رائد إلى البيت الجديد، ولم تستغرق وقتا طويلا في التعرف على جاراتها الجدد، فهي كما ذكرنا سيدة اجتماعية وودودة وتحب الناس. لكن الجارات الجديدات لم تكن كالجارات القديمات، وظهر بوضوح أن أم رائد تميل مع الريح كيفما مالت، ومن يراها بعد شهور من انتقالها إلى البيت الجديد يشعر بالتغير الكبير الذي طرأ عليها. لا عجب في ذلك، فقد استبدلت أم غسان وأم وليد وأم رامي بسوسو فوفو شوشو، وصارت تقول هاي بدلا من السلام عليكم. باتت صلاتها لا تستغرق أكثر من دقيقة أو دقيقتين، وكثيرا ما أصبحت تؤخرها إلى آخر الوقت. لم يعد للمصحف الشريف وقت مخصص، فكان الشهر والشهران يمضيان دون أن تقرأ منه حرفا واحدا. بهت زوجها عندما رآها تريد الخروج من المنزل دون عباءة. نظر في وجهها المصبوغ بالمساحيق وسألها باستغراب: هل تريدين أن تذهبي من غير عباءة وبهذا المكياج أيضا؟ أجابته دون مبالاة وهي ترش العطر على ثيابها:
لن أذهب بعيدا، البيت قريب جدا في المبنى المطل على الحديقة في أول الشارع. جادلها وناقشها دون فائدة. بعد شهور أخرى ازداد الوضع سوءا. عاد أبو رائد من عمله ذات يوم ففوجئ بزوجته وهي تدخن على الشرفة مع سوسو. لم يكن يعلم أن زوجته تدخن. تشاجر معها في ذلك اليوم ولكن دون فائدة أيضا. صاحت وهي تبكي: وماذا في التدخين؟ كل جاراتي مدخنات. سألها بغيظ: من تقصدين بالجارات؟ أم وليد وأم غسان وأم فهمي؟ أم تقصدين لولو وسوسو وشوشو؟ طأطأت رأسها ولم ترد عليه. ما إن خرج من الباب حتى أشعلت سيجارة وبدأت تنفث دخانها في الهواء وهي تبتسم ابتسامة ذات معنى غريب. مرت السنوات على أبي رائد وأولاده وكأنها دهور. لم تعد أم رائد تلك المرأة الصالحة الواعية القائمة بكل خير. تغير اسمها من مروى إلى ميمي. ميمي هذه ليس لديها وقت إلا للمباركات والأعراس والمسابح والنوادي والزيارات. مسكين أبو رائد، في كل يوم يبحث عن زوجته أم رائد لكنه لا يجدها، فقد تحولت إلى ميمي، وميمي هذه لا تعجبه من قريب أو بعيد. يحلم أبو رائد في نومه كل يوم بعودة زوجته أم رائد إلى طباعها القديمة وسلوكها الصالح، ولكنه يستيقظ في الصباح ليكتشف أنها ما زالت منغمسة في لهوها وعبثها، فيبتلع تلك الحقيقة المرة ويعض أصابع الندم وهو يقول: فعلا الصاحب ساحب والجار قبل الدار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ورحم الله من قال: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. صيحة جنية. صرخ صارخ بصوت أفزع الذين حول الصنم، صارخ يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فر من كان حول الصنم وارتجف الكاهن، أما عمر فقال: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم صرخ الصوت: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. ولما أعلن النبي عليه السلام نبوته كان عمر من أشد الناس على المؤمنين، وعندما علم بإسلام أخته وزوجها اتجه يحمله الغضب للتحقيق معهما. فاعترفت فاطمة وتحداه سعيد، فبدأ بتعذيبهما في الحال، ربطهما بالحبال، حتى قال سعيد: لقد رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته. كان ابن الخطاب ينشر الرعب في طرقات مكة وفي قلوب الموحدين، لكن النبي عليه السلام رأى فيه شخصا آخر، فصار يبحث عنه في السماء لا في الأرض، يبحث عنه بالدعاء ويقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. ارتفعت الدعوة وارتفعت راحلة أبي ذر وانخفضت به، يحدوها حب مكة والشوق إليها، حتى وضعته بفناء الكعبة في ظروف مرعبة أقسى من الظروف التي مر بها أخوه عمرو بن عبسة. يقول أبو ذر: أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه عليه السلام، وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. ظل أبو ذر يقتات بما بقي من زاده وبماء زمزم حتى لاح الأمل. شاب يقترب من العشرين يقبل نحوه يتأمله ويشفق على غربته، إنه علي بن أبي طالب الذي عاجله بسؤال من كرم، فقال: كأن الرجل غريب. فأجاب: نعم. فأخذه إلى بيت أبيه فأكرمه الشيخ أبو طالب. وفي المساء عاد أبو ذر ليبيت في المسجد، وفي اليوم التالي مر به علي فأخذه، وهكذا فعل ثلاثة أيام. لا يستطيع أبو ذر البوح ولا يقدر علي على الإفشاء، حتى اطمأن علي فسأله: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ هنا تلفت أبو ذر واقترب وهمس، وكأن الجدران تتلصص: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. فأخبره، فتهلل وجه علي ووعده بأخذه إليه. لكن مهلا، الطرقات خطيرة والعيون أخطر، ولا يمكن أن يسير بجانبه. لذا قال علي: اتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامض أنت. وانطلقا، علي يتلفت يرصد الأبواب والزوايا، وأبو ذر يتبعه من بعيد كأنه لا يعرفه، وعيناه ترصدان حركاته وإشاراته. ومع ذلك تعرض أبو ذر لضرب كاد يفقده حياته، فما الغلطة التي ارتكبها أحدهما
2: في ظلال السيرة؟
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. قرأت اليوم أن نساء مجلس التعاون الخليجي دول الخليج العربي تنفق في العام الواحد أكثر من 10 مليار دولار على الزينة والتجميل، أدوات الزينة والتجميل. طبعا هذا خارج عن العمليات التجميلية التي ربما لا يمكن حصرها. الإنسان خلق في أحسن تقويم، وهذا ما يقرره ربنا سبحانه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأيضا يقول سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم. إذن الخلقة الإنسانية رائعة وجميلة وطيبة، وأحيانا كثيرة أقول أجمل ما تكون هذه الخلقة، بعيدا عن التكلف وبعيدا عن التدخل البشري، كما يقول المتنبي، يقول: حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. حينما يكون الإنسان من حيث هو منسجما مع الفطرة في مأكوله ومشروبه وملبوسه وكثير من أدواته، قد يبدو أقرب إلى الجمال الحقيقي البعيد عن التكلف. تدخل العنصر البشري في عملية الزينة والتجميل كثيرا ما يجني على الإنسان، ربما يحدث نوعا من البريق واللمعان الوقتي، أو يخفي عيبا معينا، ولكنه سيكشف عيوبا أخرى، ومع الوقت تظهر الآثار الكثيرة لمواد ربما دفناها في أجسادنا، في وجوهنا أو وجناتنا أو صدورنا أو أطرافنا أو أي موضع، أو عمليات تجراها الإنسان في أنفه أو في شفتيه أو في خده أو في عينه، وكان لها أثار بعيدة المدى. الجمال، جمال الإنسان هو أولا جمال الصورة، وهذا شيء مهم أن يستشعر الإنسان جمال صورته. وأنا صراحة كلما تذكرت، ويجب أن لا ننسى أبدا أن الله تعالى هو الذي خلقنا، وهو الجميل الذي يحب الجمال، فخلقنا بهذا الجمال، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها. فتجد أن جسد الإنسان بأعضائه الظاهرة والباطنة وبشكله وصورته وقامته واعتداله وملامحه وأطرافه وقدميه ورجليه وأذنيه وعينيه وفمه وأنفه وتفاصيله وبشعره وجسده وجلده، يعني لهذا الإنسان عجوبة، عجوبة فعلا، ومجلى من مجال الحكمة الإلهية والإبداع الإلهي والجمال. على الإنسان أن يتآلف مع خلقته بهذا الاعتبار، أن تذكر أن الله تعالى خلقك، وأيضا أن تتذكر حديث الله عن الجمال الموجود في خلقة الإنسان، وأنه أصلا الزينة والجمال في خلق السماوات والأرض. الله تعالى في خلق السماوات والنجوم والأرض وغيرها والبر والبحر يتحدث عن الزينة ويتحدث عن الجمال، وأنه مقصود في خلقه سبحانه، يعني يخلق الأشياء التي يحتاج إليها الناس، ولكن أيضا يخلقها بطريقة فيها حسن وبهاء وجمال وجاذبية كبيرة، حتى يصبح الإنسان متوافقا مع خلقته، وأيضا يتحقق بذلك التجاذب ما بين الذكر والأنثى وفق السنة الربانية. إذن هذا الجمال مما ينبغي أن نستحضره، وأن نؤمن بجمالية خلقنا وحسن التقويم، وكيف لا، والله تعالى يقول لنا بلسان عربي مبين أنه خلقنا في أحسن تقويم. جزء من ذلك التقويم في البدن، خلقة البدن، خلقة الإنسان بروعتها وجمالها التي لا يدانيها ولا يشبهها ولا يقاربها أي حيوان آخر أو غيره، وحتى النباتات والأشياء الجميلة والطبيعة فيها جمال غريب، لكن يظل جمال الإنسان جمال، أيضا جمال الروح حينما تشرق الروح على البدن، جمال الحركة والذهاب والإياب، جمال اللغة واللفظ والعبارة، جمال الضحكة حينما يطلقها الإنسان، جمال التواصل مع الآخرين، جمال يعني التجاوب والتفاعل، جمال العاطفة بهذا القلب الذي أودع الله تعالى فيه المشاعر. الإنسان هو يعني الحيوانات بالغريزة تتحرك، أما الإنسان فإنه يتحرك بعواطفه ومشاعره وأحاسيسه. من أروع ما يكون إحساس الحب الذي الله تعالى منحه للإنسان، بحيث يتبادل الإنسان هذا الحب مع
أسرته، مع أولاده، مع والديه، مع أصدقائه، مع القريب، مع البعيد، بل ربما بعض القلوب الصافية تكون ينابيع الحب فيها متدفقة ومتجددة وتضفي على الكثيرين، ويكون في ذلك سبب لمداوات جراحهم وآلامهم وإقالة عثراتهم واحتوائهم ومساعدتهم. هذا معنى رائع وعظيم، وهو جزء من العطاء أكثر من العطاء بالمال. إذن القلب ومستودع المشاعر هو أيضا جزء من الخلقة الربانية العظيمة الإبداعية التي يمتن الله تعالى بها على العباد حين خلقهم في أحسن تقويم. ولذلك قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان، ولا إنسان من دون أن يكون له قلب يحس ويفرح ويتألم ويرضى ويغضب أحيانا أيضا. حتى غضب الإنسان حين يكون غضبا معتدلا منضبطا قد يبدو مقبولا، حتى يعرف الناس ماذا يجب أن يفعلوا وماذا يجب أن يتركوا حيالك. وأيضا العقل جمال التفكير، جمال التحليل، جمال النظر، جمال اللغة طبعا التي هي تعبير عن هذا العقل، جمال الابتكار والإبداع. ولذلك سلط الله الإنسان على هذا الكون بحيث يكتشف نواميسه ويسخرها لما ينتفع به. فمن هنا استطاع الإنسان أن يصنع الكثير من الإبداع والابتكار وبناء الحضارات عبر العصور والتاريخ. هذا كله من جمال الإبداع الإلهي الذي امتن الله تعالى به على الإنسان. لكن هنا لاحظ قوله سبحانه: ثم رددناه أسفل سافلين. أنه دائما التكليف والرفعة إذا لم يحسن الإنسان توظيفها واستخدامها فإنها تنعكس عليه. ولذلك الحيوان مثلا قصار الأمر أنه يؤكل ويذبح ويؤكل، بينما الإنسان ليس كذلك. فهذا الإنسان الذي شرفه الله واختاره واصطفاه، بل أسجد الله تعالى الملائكة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سجود الملائكة هنا، وقد رأوا آدم، رأوا خلقته الجميلة الرائعة، ورأوا طوله الفارع، ورأوا جسده الذي بناه الرب جل وعز وشيده، فسجدوا له. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن جسدا فحسب، لم يكن طينا فحسب، كان روحا. ولذلك قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فلا إنسانية من دون روح، من دون تواصل مع الله سبحانه وتعالى. فبالعبادة، التسبيح، الذكر، الاستغفار، الطاعة، التقوى، التوبة، الإيمان بوجود الله هو سر عظيم من أسرار الجمال والكمال في هذه الإنسانية. وآدم إنما كان كذلك لأن الله تعالى نفخ فيه من روح، لم يسجد له الملائكة حين كان طينا، وإنما سجدوا له بعدما نفخ الله تعالى فيه من روحه، فأنشأه بذلك خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا كان آدم عليه الصلاة والسلام عقلا، ولذلك قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. طلب الله تعالى من الملائكة أن يبينوا أسماء الأشياء، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فتكلم آدم عليه الصلاة والسلام بإلهام الله تعالى له، وأخبرهم بأسماء الأشياء التي من حوله كلها: هذا كذا وهذا كذا، وهذا شجر وهذا حجر، وهذا مدر وهذا تراب، وهذا قمر، وهذه شمس، وهذه أرض، وهذه سماء، وذكر أسماء الأشياء التي من حوله. هنا ابتكر اللغة، ألهمه الله تعالى اللغة. هذا طبعا إشراقة العقل الإنساني الذي هو مناط التكليف. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. لم تهاجر أم كلثوم رضي الله عنها إلى الحبشة الهجرة الأولى، ولن تعاني من ألم البعد عن الوطن، إلا أنها عانت ما هو أشد من الهجرة والغربة، إذ حبست مع المسلمين وبني هاشم في شعب أبي طالب، يتضورون جوعا ومسغبة وألما طوال 3 سنين. وبرزت إلى الوجود طفلة جديدة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كانت أم كلثوم رضي الله عنها، ثم نمت ودرجت، فكانت نعم القرين لأختها رقية، وكأنهما توأم. خطبتا إلى ولدي أبي لهب معا، ثم ردتا معا، ولقد كان خيرا لهما. بقيت أم كلثوم رضي الله عنها مع أختها الصغرى فاطمة في بيت أبيها بمكة، تشاركان خديجة أم المؤمنين عبء الحياة وشظفها. وعلى هذا فقد عاصرت أم كلثوم رضي الله عنها أشد فترات الاضطهاد وأصعب ظروف الدعوة وأقسى أيام الجهاد. وكانت أم كلثوم رضي الله عنها قد دخلت أقسى تجربة وأعظم امتحان، فوالدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هم وحزن وألم، وأختها زينب مع زوجها أبي العاص في مكة لا تملك لهم حولا ولا طولا، ورفيقة السبا والعمر رقية في بلاد نائية بعيدة، وأمها خديجة أم المؤمنين تغالب المرض الشديد لا تقوى على الحركة، والصغيرة فاطمة بحاجة إلى رعاية وعناية. ولقد حملت أم كلثوم رضي الله عنها في تلك الآونة أكبر المسؤوليات وأعظمها، فكانت صابرة محتسبة تخفف عن الأب آلامه وأحزانه، وتواسي الأم قائلة لا بأس عليك يا أمه.
2: نساء حول الرسول.
1: بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كبرت مسؤولية أم كلثوم، فأضحت المسؤولة الأولى عن البيت النبوي الشريف، وكانت نعم ربة البيت المثالية. وهاجر المسلمون إلى يثرب، وهاجر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت أم كلثوم وفاطمة في مكة حرصا على سلامتهما. وبعد وصوله صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة إلى مكة يستحضرهن. مضى على الهجرة عامان حافلان بجليل الأحداث وعظام الأمور، شهدت أم كلثوم خلالها عودة أبيها منتصرا من بدر، كما شهدت وفاة شقيقتها الغالية رقية متأثرة بمرضها. وحين أهل العام الثالث كان الحزن لا يزال جديدا عليها، ولكنها كانت تلمح عثمان بن عفان رضي الله عنه، يأتي أباها دائما يلتمس عنده العزاء والنصح والعون عن فقيدته الغالية رقية، وترى دموعه في عينيه تحدث عن لوعته وحزنه. وفي يوم جاء ابن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا مغضبا، فسأله النبي عن سبب ذلك، فأخبره بأنه عرض على أبي بكر وعثمان الزواج من ابنته حفصة فلم يرضيا، فهدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره وقال له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة فهو خير من عثمان، ثم قال لعثمان: أزوجك أم كلثوم أخت رقية، ولو كنا عشر لزوجتك إياهن، وهي رضي الله عنها خير من حفصة. وتم زواج أم كلثوم من عثمان على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، وعاشت رضي الله عنها 6 سنوات رأت فيها مجد الإسلام يبلغ أوج انتصاره، وشاهدت أباها صلى الله عليه وسلم يخرج من معركة إثر معركة ويعود من غزوة إثر غزوة مؤيدا مظفرا، وعثمان معه صاحبا ومجاهدا. وفي شهر ذي القعدة من السنة 6 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته مع نحو 1500 من صحابته يريدون مكة لأداء العمرة، وليس معهم سلاح إلا السيوف في أغمادها. وتصدت قريش لهم وأبت عليهم أن يدخلوا مكة عنوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصهره ذي النورين عثمان بن عفان: اذهب إلى قريش وأخبرهم أننا لم نأتي لقتال أحد، وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته، نحمل معنا الهدي ننحره وننصرف. ووجف قلب أم كلثوم رضي الله عنها إشفاقا وخشية على زوجها الحبيب أن تناله قريش وتغدر به، كما ساورها القلق والهم وهي تنتظر أوبته بعد أن طال غيابه عن المدة المنتظرة.
2: نساء حول الرسول.
1: دعا في الناس بعد طول انتظار بأن عثمان قد قتل، فروعت وبكت وانتحبت، وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا المسلمين إلى بيعة الرضوان، وفيها بايع عن عثمان رضي الله عنه إذ ضرب بشماله على يمينه وقال: إنه ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله. ولم يطل الحزن بأم كلثوم، فقد عاد عثمان من مهمته ولم يصبه أذى، ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش صلح الحديبية، ووقف عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في طائفة المعارضين الذين لم يرضوا شروط ذلك الصلح. وحين نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وحلق رأسه، حلق عامة الصحابة وقصر نفر منهم، ومن المقصرين عثمان بن عفان. وسمعت أم كلثوم أباها يقول: رحم الله المحلقين، فعز عليها ذلك، وظهرت في وجهها سمة حزن وعتاب، وما ارتاحت نفسها حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتم والمقصرين. وبعد أن تم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، حن قلب أم كلثوم لزيارة قبر الأم الحنون، وحدثت زوجها ووالدها بالأمر فوافقاها على ذلك، لكن المنية عاجلتها وتوفاها الله تعالى إليه في شهر شعبان 9 للهجرة، ووسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب أختها الحبيبة رقية. جمعتهما الحياة في بيت عثمان وضمهما قبر واحد، رضي الله عن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيسة الشعب، وأنزلها منازل الأبرار الأطهار الصالحين من عباده.
2: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستفتح معكم بعون الله تعالى وتوفيقه حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. نحن في بيت المسلم نتحدث عن قضايا الأسرة المسلمة، وعن قضايا تربية الأولاد في الإسلام، وعن كل ما يهم الأسرة المسلمة. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فرحبوا به معي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي، انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن التربية الصحية، اليوم ننتقل إلى النوع الآخر من أنواع التربية بعد التربية الإيمانية الأخلاقية الصحية، اليوم العقلية، تربية العقل. والإنسان كما تفضلتم في اللقاء السابق عقل يدرك، قلب يحب، جسم يتحرك. نعود اليوم إلى العقل، العقل الذي يدرك، ما غذاء العقل وكيف نغذيه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب. هذا العقل أعقد جهاز في المخلوقات، بل هو عاجز عن فهم ذاته. 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن. القشرة فيها 14 مليار خلية، فيها الذاكرة، فيها المحاكمة إلى آخره، مركز الرؤية، شيء لا يصدق. يعني أعقد ما في الكون هذا الدماغ، بل هو عاجز عن فهم ذاته. يعني مثلا الذاكرة حجمها كحجم حبة العدس، فيها 70 مليار صورة، شيء لا يتصور، وهو عاجز عن فهم ذاته. المحاكمة، التصور، التخيل، الإدراك، شيء دقيق جدا. فلذلك العقل أعظم ما في الإنسان. هذا العقل أداة معرفية، هذا العقل يكفي أن تعرف أصول الدين، أن تعرف أن لهذا الكون خالقا، والفطرة تكفي أن تكشف أخطاءك نفسيا. أي خطأ خلاف منهج السماء تنكره النفس، والدليل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن في عندك عقل وعندك فطرة. العقل مقياس علمي، والفطرة مقياس نفسي. فالعقل في مبادئ ثلاث:

0: بالله.
1: هذه الدجاجة من بيضة، بيضة من دجاجة، من خلق أول دجاجة؟ والله هذا مبدأ السببية بالعقل، مبدأ الغائية. يعني البقرة يحتاج وليدها إلى 3 كيلو حليب، تعطيك أيام 67 كيلو. معنى هذه البقرة صنعت خصيصا للإنسان، والدليل والأنعام خلقها لكم من أجلكم. كلمة لكم بالقرآن في 18 آية فيها لكم، يعني هالشيء صنع لكم خصيصا،
0: سخرها لكم. هذا مبدأ الغائية.
1: الغائية. هلأ إذا كان واحد متهم بقتل إنسان في مدينة وأثبت إثبات حقيقي عن طريق مؤسسة حكومية كان بمدينة أخرى بالوقت نفسه،
0: ليس هو القاتل المباشر،
1: ما في عقل يقبل يكون بآن واحد هنا وهناك. فمبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، وهي في خدمة الحق، وهذا الكون في سببية وغائية وعدم تناقض.
0: إذن العقل غذاؤه العلم.
1: العلم.
0: أي علم ينبغي للأبي أن يغذي عقل ابنه؟
1: أولا بادئ شيء ذي بدأ في مصطلح دقيق، هناك علم يجب أن يعلم بالضرورة، يعني هذا المظلي قد لا يعلم شكل المظلي، قد يكون دائري أو بيضوي، لا يعلم نوع قماشها، لا يعلم لونها، لا يعلم كم حبل، ألوان الحبال، عدد الحبال، خيط الحبال، قد يجهل 50 معلومة إلا معلومة واحدة إذا جهلها نزل ميتا، طريقة فتحها. هذا سماه العلماء العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة. هي في الإسلام أركان الإيمان، أركان الإسلام الأحكام الشرعية المتعلقة بحرفة الإنسان. هذا لابد منه لمتعلم غير متعلم، تاجر، حاكم، عالم، قاضي، لابد منها، ما ينبغي أن يعلم بالضرورة.
0: إذن ينبغي للأبي أن يعلم ابنه أحكام الإيمان والإسلام،
1: والإسلام
0: وأحكام العبادات.
1: نعم.
0: الصلاة والصيام
1: وفرق. طبعا من نعم. من أركان نعم. من أركان الإسلام.
0: نعم.
1: الصلاة أركان الإسلام،
0: يعلمه أحكامها، هذا نعم. من واجبات الأبي أو المربي.
1: عفوا بلك أنا مختص مثلا بالفيزياء، ما لها علاقة هاي. أنت كإنسان في عندك دنيا وآخرة، في منهج تفصيلي، في شرع، افعل لا تفعل، ما له علاقة بالاختصاص. أيام إذا كان واحد مع اختصاص أنا مختص بالفيزياء النووية، هاي ما لها علاقة بالدين. العلم الديني فرض عين على كل مسلم، مهندس، طبيب، نووي، غير متعلم، لا بد منها.
0: بعد العلوم الدينية ألا ينبغي أيضا للأب أو الأم أن يحرصا على العلوم الدنيوية لأبنائه؟
1: والله نحن كأمة في فرق كبير بيننا وبين الأمم القوية، فأنا أرى أنه لا بد من أن نتفوق في العلوم التي تفوق بها الآخرون، هندسة، طب مثلا، هندسة زراعية مثلا، إدارة أعمال، يعني في أشياء كثيرة تنقصنا والغرب تفوق علينا بها.
0: علوم الإعلام،
1: إعلام
0: مهمة جدا. نعم. إذن يعلم ابنه أحكام الشريعة ويعلمه أيضا علما
1: دنيويا. الأمة بحاجة إليه.
0: نعم.
1: الإعلام فن. الحقيقة هيك اجتهادي الشخصي، كان في سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، لا في سلطة إعلامية فقط، ألغت كل هذه السلطات. إذا الإعلام صب على شيء جعله بمليون ضعف عن حجمه،
0: وهذا
1: وإذا تعامى عن شيء قزمه.
0: قزمه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا يدخل في القوة؟
1: طبعا الإعلام قوة كبيرة جدا.
0: من قوة.
1: أنا مرة سألت واحد سؤال محرج، في آية بالإعلام؟ قال لا. قلت له في آية، ما أريكم إلا ما أرى.
0: هذا بعض الإعلام البعيد عن
1: الإعلام المسيس.
0: نعم. إذن سيدي يعلمه العلوم الدنيوية ويعلمه العلوم الشرعية قبلها طبعا. أيضا سيدي في كتاب الله تعالى في أول ما نزل قال تعالى اقرأ، هذا لا تزال
1: الحقيقة أول كلمة في أول آية في أول سورة اقرأ. هذه الطاولة خشب جماد، النبات يزيد عليها بالنمو والحيوان يزيد عليها عليهما بالحركة،

0: والإنسان يزيد على الثلاثة بالتفكير. الله أعطى الإنسان قوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية لا بد من أن تلبى بطلب العلم، فإن عزف الإنسان عن طلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به، صار أموات غير أحياء، عند الله ميت، صار خشب مسندة جماد، صار إنهم إلا كالأنعام، صار كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا عزف الإنسان عن طلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته، لذلك الإنسان خياره مع العلم خيار تنفس لا خيار وردة حمراء، إن لم يتنفس هبط عن مستوى إنسانيته. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا.
1: نعم. إذا سيدي الآباء والأمهات يحرصان كما تفضلتم على تغذية عقول أبنائهم بالعلوم النافعة،
0: يعني أنا أقول كلمة أرجو أن أسامح بها، الأب الذي لا يعلم ابنه يرتكب بحقه جريمة.
1: لكن أحيانا يحرص الابن الأب على مدرسة لابنه تعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، لكنها مدرسة بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين، فما قولكم؟
0: يعني هو دائما يجب أن نوازن بين الإيجابيات والسلبيات، فإذا غلبت السلبيات ينبغي أن نضحي بالإيجابيات.
1: الأولويات.
0: إذا فقد دينه، يعني في أشخاص أيام ما عندهم إيمان قوي يرسلون لبلاد الغرب يرجعون منحرفون انحراف كبير جدا، فلا بد من أولويات في حياتنا. الإيمان أولوي، شيء أول، والاستقامة شيء أول. نعم.
1: القراءة، نعود إلى قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه قراءة الإيمان،
0: قراءة بحث وإيمان. ابحث عن الحق، اقرأ قراءة بحث وإيمان. لماذا اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ في قراءة ثانية، قراءة شكر وعرفان، علم الإنسان ما لم يعلم، في قراءة بحث وإذعان، في قراءة عدوان وطغيان. الأسلحة الفتاكة الجرثومية، أسلحة النبال، أسلحة كثيرة جدا،
1: هؤلاء يقرأوا الكون،
0: تحتاج إلى علم عميق جدا جدا، هي قراءة عدوان وطغيان. في قراءة بحث وإيمان، اقرأ
1: باسم ربك الذي
0: من أجل أن تؤمن، اقرأ باسم ربك. في قراءة عدوان وطغيان، في قراءة
1: شكر وعرفان،
0: شكر وعرفان،
1: اقرأ وربك الأكرم
0: الذي علم بالقلم.
1: نعم. إذن عندما نعلم أبناءنا ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن هذه القراءة وذاك العلم ينبغي أن يكون موجها لخدمة،
0: لابد من ضبط المناهج. أخطر شيء بالأم المناهج، أخطر شيء يأتي بعدها الكتب المنفذة لهذه البرامج. لابد من أيد أمينة مؤمنة تؤمن ببلدنا، ببلادنا، بأصالتها، بثقافتها، بدينها، شيء خطير جدا. توجه أنت أمي بالمناهج.
1: أيضا سيدي هناك من يغذي عقول أبنائه بما يسمى علم، لكن هو علم غير نافع ولا ممتع.
0: النبي استعاذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشع.
1: إذن علم لا ينفع اليوم في علوم جديدة وحديثة لا تقدم ولا تؤخر
0: أبدا.
1: أن يعلمه العلوم النافعة التي تخدم مستقبله ودينه وأمته. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أشكر لكم طيب المتابعة، بعد أن شكرت لشيخنا ما تفضل به من حسن الكلام، أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أظنك يا جدة قد سرحت في الأيام الماضية التي عشت بها في الخليل، أليس كذلك؟
1: بلى يا معاذ بلى، لقد كانت أياما جميلة، الحارات والناس وكل شيء هناك جميل.
2: تقصدين أنها أجمل من غزة؟
1: ليست أجمل، كل بلادنا جميلة، لكن كل مكان لك منه ذكرى يكون جميلا. أنا أتذكر أيام المدرسة وأيام زواجي من جدكم، وهناك أيضا ربيت أباكم حتى مرحلة الثانوية قبل أن ننتقل إلى غزة.
2: صحيح يا والدي، أنت لم تحدثنا عن أيامك وأنت صغير، لماذا تركتم الخليل؟
3: سأحدثكم إن شاء الله. حاضر.
2: لم تجبني، لماذا تركتم بيتنا في الخليل؟
3: لأننا عشنا أياما صعبة هناك.
0: صعبة؟ صعبة لمن يا أبي؟
4: لا تخرج، صلي هنا في البيت، إنهم يتربصون بك.
3: لا تخافي، وماذا يفعلون إلا ما كتب الله لنا؟
4: أشعر بخوف شديد هذه الفترة عليك وعلى الأولاد، إذن سأتي معك.
3: وماذا ستفعلين؟ لا عليك، سأعود سريعا.
4: دير بالك على حالك، لا إله إلا الله،
3: محمد رسول الله.
4: يا رب احفظه.

0: أنت بخير أرني أرني.
1: وأخذتني أمكم إلى المشفى والحمد لله.
0: لم تحدثني عن هذا الموضوع يا أبي.
1: لم تأتي مناسبة.
0: حدثيني أنت يا أمي عن هذه الأيام.
2: تريدين أن تقولي لها ليس من المناسب الحديث في السيارة يا أمي؟
0: نعم،

0: اسم هذا الحاجز يا أبي؟
1: هذا يسمى حاجز إيرز، وهو حاجز بيت حانون يفصل بين قطاع غزة والطريق المؤدي إلى الضفة الغربية.
2: إيه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
3: أعرف يا جدة، تقرأين من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا حتى يعمي الله عيونهم عنا، هكذا قلتي لنا.
2: يا رب ننتهي بسرعة.
0: وهل يمكن أن يطول بنا الوقت هنا؟
2: ربما ساعات يا بنيتي، إنهم لاحتلال الإسرائيلي لا يرحمون، لا يرحمون.

0: انظري يا أمي كيف يخافون كل هذه الحواجز.
1: انظروا هذه أسلاك كهربائية، إذا لمسها أي شخص ربما يموت. وهذا الزجاج الأسود خلفه ضباط ينظرون إلينا ولا نراهم.
2: انت وين رايح؟
3: إلى الخليل.
2: ايش ساوي هناك؟
3: أنا بيتي هناك.
2: طب ليه جيت لهون؟
3: دوام الحال من المحال.
2: استنوا هناك.

0: نصف ساعة لنمر على الحاجز؟
1: لا يا ولدي، قد تحتاج إلى ساعتين.
2: لماذا كل هذا؟ أمي، أريد أن أشرب.
3: حاضر يا أمي، انتظري قليلا. ما رأيك أن نكمل حكاية الشيخ؟
4: أي حكاية؟ الآن في هذا المكان؟
3: لا أريد أن يبدأ الأولاد بالقلق، ويجب أن نغير عليهم الأجواء.
4: حسنا، لا بأس.
2: وأين سنجلس؟
3: هنا على الأرض.
4: إلى أين وصلنا؟
0: حدثتنا يا أبي عن الظروف الصحية السيئة للشيخ والإهمال الطبي الذي كان يتعرض له في السجن.
4: لقد عاش الشيخ فترة جيدة، حيث كان يحبه إخوانه ويساعدونه.
5: بات يا ولدي،
4: بس هادي، بس هادي.
5: حاضر، آخر واحدة، كتير هيك.
6: اغسل يديك يا شيخ.
4: أعطيني عنك.
7: لا أنا بغسل له. بدك تأخذ الثواب لحالك؟
5: لا لا، أنت ولا هو، أنا لوحدي. شايفني عاجز؟
8: السلام عليكم يا شباب.
4: أهلا وسهلا.
7: أهلا بالغالي.
5: بايش بتحب أناديك؟
8: أنا أبو حمزة.
7: وهي النمورة جهزت.
4: نمورة؟ نمورة إيش؟ خبز وشاي.
5: صدق، الخبز والشاي اللي بتعملوه أحسن من النمورة.
7: الله يجبر بخاطرك يا شيخ.
4: وهي مكانك يا سيدي، أنت وأبو عامر هنا وأنا والشيخ هنا.
8: الله يرضى عليكم، الناس برا بيحكوا عن صفقة أسرة.
4: بالله عليك، تتكلم جد؟
8: آه والله، بيقولوا أنه الجبهة الشعبية القيادة العامة خطفت 3 جنود وبتفاوضوا على إخراج 1200 أسير.
5: يا رب يا رب، عشان يتروحوا لأهليكم.
4: وأنت معانا؟
5: لا أنا لسه، مشواري طويل.
4: وكان هذا الخبر مفرحا للشباب في السجون.
0: وهل سيكونون من الأسرى 1200 الذين سيخرجون؟
1: كل إنسان يعيش على أمل، ولذلك كل الناس سيظنون أنهم من الذين سيطلق سراحهم.
4: أعان الله أسرانا وفك أسرهم.
0: أنا لهم يا أبي، أنا لهم بإذن الله، وسترى.
2: ثم ماذا يا أبي؟ وكيف عاش الشيخ في السجن؟
5: تسابقني يا أبو عامر.
8: لا يا شيخنا، بخاف تسبقني.
5: يا خويف،
9: بدك ترجع اللي أخدته. قلت
5: لك روح فورا وامنع المشكلة بسرعة. مضاد، اسندني، أريد أن أذهب إلى هناك.
10: مين بدك تروح؟ هذول قاعدين بتقاتل وأنا خايف عليك.
5: لا عليك، فقط ساعدني وضعني في منتصفهم.
8: حاضر، أمري لله.
5: بسرعة بسرعة، بالله عليكم، بالله عليكم. أبو عامر، امسك ذاك الشاب وأبعده إلى هناك. أبو حمزة، أنت امسك ذاك الشاب وأبعده إلى هناك. يا شباب فلسطين، يا شباب النضال والجهاد والمقاومة، يا من بذلتم دماءكم في سبيل أن يغيب هذا المحتل وأن يرضى الله عنكم، انظروا حولكم، أترون هؤلاء الجنود يفرحون لأنكم تتقاتلون؟ انظروا إلى الضباط يراقبونكم من هذه الكاميرات ويشربون الخمر. قولوا لا، لن نشمتهم فينا. أبو عامر، أبو حمزة، اتركوهم، لن يشمتوا بنا الأعداء. هم يعرفون أننا إخوة وأن الشيطان يصنع أكثر من ذلك. ألست أول من أطلق النار على المحتل؟ ألست البطل الشجاع الذي يحلم أبناؤنا أن يكونوا مثله؟ ألست جزار العملاء والخونة وكل الناس يهابونك؟ أنتم أبطال، أنتم أمل فلسطين، أنتم قدوة الأطفال.
2: ما أروع الشيخ، وما أجمل حديثه.
0: مثلي طبعا في الخطابة رائع.
4: مثلكم جميعا.
1: يا رب فرجك يا رب.
4: وكان هذا الموقف في السجن جيدا، حيث نظر الأسرى بعدها إلى الشيخ وكأنه كبيرهم الذي يحل لهم مشاكلهم.
0: هل كانوا يعرفونه يا أبي قبل ذلك؟
4: هم سمعوا عنه، واسمه انتشر سابقا أنه يعمل الخير ويساعد الناس ويبني الروضات ويؤسس الجامعات، وأخيرا يقود تنظيما عسكريا.
2: نعم، إذن يجب أن يحترموه.
5: لازم يكون إنا لجنة تتابع أمر المعتقلين وتحل مشكلاتهم، ومش لازم يكون بيننا هنا مشكلات.
10: صحيح كلامك يا شيخ، الأسرى عندهم ضغط عصبي ومشاكلهم كتير.
7: تعرف يا شيخ، وانت بتحكي وبتقول إني أول من أطلق النار على الاحتلال، رجعتني بالذاكرة 8 سنين. وعن جد حسيت حالي تافه لما بتقاتل على إشي فاضي.
5: طبعا واحد همه تحرير فلسطين وروحه على كفه، لازم يصبر على أخوه.
2: أمي أمي أنا خايفة.
3: لا تخافي أنا معك.
4: لا تخافي لا تخافي، هذه كلاب فقط صوتها عالي.
0: لا أخاف منك، لا أخاف، انبح كما تشاء.
5: يلا رخ رخ.
3: هيا يا أبو معاذ، هيا
4: هيا يا معاذ، هيا يا نسيبة، أعطيني يدك يا أمي.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا قبلة أولى يا عرب، أنا مسرطة هالزين في سورة الإسراء انكتب ذكري ليوم الدين، يرضيكم أني أنضرب وانباع بالملايين.

وين؟ بالله ما فيكم عمر ولا في صلاح الدين. والله لو كل العرب اتمسكوا بالدين ما يظل صهيوني جلب جوا حما فلسطين.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا، واهتف
1: واهتف
0: واهتف واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل،
1: لمن هو بالحقيقة جاهل،
2: لمن هو بالحقيقة جاهل.
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة،
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة،
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
0: القدس
1: القدس
2: القدس
1: القدس
0: القدس يرجعها قنا،
1: يرجعها قنا
0: وقنابل
1: وقنابل
2: وقنابل.
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة، يرجعها قنا وقنابل. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد مع الجزء التاسع من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أستاذ منير، تحدثت عن التسوية وعقلية التسوية، وكان الحديث عن الشهيد كمال عدوان رحمه الله، وأنت أفهم من كلامك أنه يعني لو أن الله أمد في عمري ولم يستشهد في عملية الاغتيال البشعة التي طولته مع الشهيد أبو يوسف النجار والشهيد كمال ناصر، لكان ربما تجاوب مع فكرة البرنامج المرحلي ومع التسوية والآخره. وأنت عدت مجموعة من العوامل، كيف استطعت الانسجام مع هذه العقلية؟ يعني كيف استطعت أن تعيش في وسط هذا الجو وأنت تملك خطا مغايرا؟
4: لا، هو في الحقيقة مثلا مع الأخ كمال عدوان كان الموقف السياسي والرئيسي للأخ كمال عدوان هو منطلقات فتح وأهداف فتح. أنا كل علاقتي مع الجميع قائمة على هذا الأساس. أنا لم أوافق على جزء كبير من السياسات اللي نفذتها فتح، حتى في موضوع الأزمة اللبنانية بعد ذلك مثلا كنت أخذ مواقف معارضة شديدة لقرارات القيادة، وخصوصا مع قرار برنامج النقاط العشر. يعني كنت في تحدي
3: استعرضنا سابقا،
4: ولم أتحزح مع هذه القضية. يعني كنت لحد هذا اليوم أعتبر أنه ما أقدموا علي في النقاط العشر وبدأوا يدخلوا في اللعبة السياسية كان خاطئا بصورة جوهرية، وكان يعني شو بدي أقول لك، أكاد أقول أن ليس من حق الفلسطينيين أن يخرجوا عن المربع الأول للقضية الفلسطينية، وهي أن فلسطين، كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني من النهر إلى البحر، وأن الوجود الصهيوني هذا وجود غير شرعي، وهذا تم بصورة حتى مخالفة للقانون الدولي، دعك من التاريخ والدين والأعراف. كل هذا يجب أن يكون الموقف الأساسي لأي قيادة فلسطينية وللشعب الفلسطيني، وأن لا يدخل لا في لعبة تسوية ولا في برامج مرحلية ولا في أنه يقول أنه أنا الرقم الصعب في المنطقة. إذا بيصير رقم صعب لا يكون رقما صعبا إلا إذا أمسك بهذا الهدف وكافح بالكفاح المسلح وبالانتفاضات الشعبية. أما الدخول على التسوية، الدخول على قرارات هيئة الأمم الموافقة عليها، سوف يبدأ بتقديم تراجعات للقضية الفلسطينية ولا يحق له أن يفعل ذلك.
3: نعم.
4: ويغطي كل التراجعات والتنازلات والتواطؤ العربي وغير العربي عندما يقدم على هذا العمل.
3: نعم.
4: ولذلك أنا بعتقد أن قيادة فتح والقيادة الفلسطينية كلها بما في ذلك قيادة الشعبية والديمقراطية قبلهم وكل من قبل بالنقاط العشر وقبل ببرنامج 242 أو بقبل بحل الدولتين هو ارتكب خطأ قاتلا ولا يحق له أن يفعل ذلك، وهذا تنازل عبثي وتنازل مجاني ومضر بالقضية الفلسطينية وبالموقف العربي. الآن في دول بدها تروح للتسوية، نحن لا نوافق على ذلك لكن لا ندخل معها في حرب، لا نستطيع أن نحاربها، ولكن يبقى هدفنا، بوصلتنا متجه إلى تحرير فلسطين، إلى الإمساك بكل قضيتنا، بكل حقوقنا، بثوابتنا. بهذه القضية نحن نصبح المعززين المكرمين في الأمة والمهابين. لكن مجرد ما نبدأ نبحث عن دور بالتسوية يصبح السادات يتمقطع فينا. يعني
5: ما بصير حدا أحسن من حدا، ما كله بصير يعني كلنا في الهم الشرق في هذه الحالة،
4: أو بنصير نجر لكل تنمية.

0: حقوقنا مشان دولة، هذا شيء فيه جريمة هذا. ولذلك أنا برى أن الخطأ الرئيسي في القيادة الفلسطينية هو في اللحظة التي بدأت أن تنقل قدمها من المنطلقات الأساسية التي قامت عليها حركة فتح، والمنطلقات الأساسية التي قامت على كل المنظمات بالمناسبة.
1: لكن جبه أستاذ منير دوما بأنهم حينما توجهوا كان يقال لهم أعطونا برنامج، يعني نريد برنامجكم، من أنتم، قولوا ماذا تريدون، وكان بالتالي يعني بالتفسير على الأقل اللي قدمته القيادة الفلسطينية أو القيادات الفصائل الفلسطينية أنه كان من الضروري أن نمتلك برنامج أن نخاطب به الناس.
0: ليش بدكم نخاطب مين؟ احنا قضيتنا واضحة، احنا قضيتنا صار في اغتصاب لقضية فلسطين، نحرر قضية فلسطين.
1: هلا هذه البداهة موجودة لدى الفلسطينيين ولكن لدى الآخرين لا توجد هذه البداهة.
0: العرب كلهم وكل المسلمين، كل الجماهير العربية والإسلامية هذا موقفها.
1: هذا موقف الجماهير، كل الحكام تقريبا كانوا بيطالبوك انه أعطيني برنامج، أعطيني يعني يقال انه القيادات الفلسطينية من الذين كتبوا أو تحدثوا، وأنا سمعت الكثير منهم أنهم كانوا في كل يعني أو في معظم الأماكن التي زاروها ما عدا قطرين أو ثلاثة يطالبوا بأنه يا أخي خذوا موقف، أعطونا 242 وافقوا على كذا وكذا.
0: أنت تعرف أنه حتى الحكام العرب لم يتنازل أحد من الحكام العرب عن الحقوق الفلسطينية إلا بعد ما تنازل الفلسطينيون. يعني ما كان أحد مستعد. مثلا السادات راح اعترف بالكيان الصهيوني، اعتبر أنه هاي قضية مصرية، ولكن
1: عندما وصل للموضوع الفلسطيني توقف
0: لأنه ما عاد بيقدر يتحرك. يعني حتى
1: تقديرك لظل الموقف الفلسطيني على تماسكه بهذه الطريقة اللي حضرتك عم تتفضل فيها كان سيعطل الموضوع كل فكرة كل هذا الاتجاه نحو التسوية وعقد الاتفاقات؟
0: لا، قد لا يعطله، هو بتعطل لوحده بدون ما احنا نصطدم فيه. يعني احنا صدمنا مع الأردن حول الممثل الشرعي الوحيد. ليش هذا القتال؟ على ايش؟
1: تمثيل مشان التفاوض اكيد.
0: طيب ليه؟ لماذا احنا كان ضل موقفنا انه خلونا احنا نقاوم ونحرر وانتوا اللي بدكم يعملوا بعدين؟ اذا نجحتوا منقولكم اين حقي؟ بقول له انا اذا بدي اعمل كيان،
1: طب انا
0: حرر الارض. حرر الارض، خلي الارض تتحرر ثم بنتحدث. اما زي ما بقولوا بتتقتل على جلد الدب قبل ما
1: يصيده،
0: هذا كلام فارغ.
1: بس في جانب اخر للمساله، يعني هل كان بالامكان ان تتقدم هذه الثوره وهذه القوى الفلسطينية في ظل يعني شكل من العزلة أو في ظل برنامج كان يوصف بأنه عدمي وانتحاري ولا يمكن أن يقود إلى شيء؟
0: طيب يا رجل، أنت بتعرف شو كان وضع الثورة الفلسطينية سنة 68 69 70 71 72؟ كنا في الحلال يا رجل. كان موقفنا سمعتنا، أنا بذكر رحت على الهند في وفد مع مفتح، كان مع الأستاذ محمد أبو ميزر والأخت جهان الحلو، رحنا على يا زلمة الناس كانت تتبرك بسيارتنا. هذا سنة 70 أو 69.
1: بعد أيلول لم يعد الوضع كذلك؟
0: لا، حتى بعد أيلول احنا بدأنا بعد المشكلة بعد أيلول ترافق التراجعات مع
1: بدأ الطرح السياسي المختلف
0: هي أصلا ممكن أيلول كنا تجنبناها لولا هذا الموال اللي في راسهم. المشكلة انه قيادة فتح، وهذا شيء مش موجود في المنطلقات بس موجود يعني في تطلعاتهم الذاتية، انه هم خائفين من قيادة الأردن انه هو يرجع ياخذ الضفة.
1: التنازع على التمثيل، انه هو كان يتكيف بحيث ان يظل هو في موقع الممثل.
0: طيب يا اخي ليش انت تخاف؟ لا، انا بتحليلي السياسي كنت متأكد انه لو كانت الكيان الصهيوني يريد ان يتراجع عن الضفة الغربية في ذلك الوقت كان قدمها للأردن، ما كان محتاج لكل هالجدل والى اخره، وكان دخل الاردن محرر.
1: الحقيقه انا كنت اريد القفز الى نقطه اخرى ولكن انت اثرت موضوع في غايه الاهميه. هناك من قال ايضا في ذلك الوقت ان المجريات التي تحدث على ارض الواقع من تصدير الحاله من الوجهات في الضفه الغربيه اضافه لمشروع المملكه المتحده اضافه لاستعداد الاردن للدخول في تسويه ما، ربما هذا خلق حاله من الرعب لدى القياده الفلسطينيه انها قد تفقد قدرتها على إدارة الوضع الفلسطيني إذا نشأ في الضفة ما كان يسمى بين قوسين حزب الأردن مثلا.
0: باللحظة اللي قيادة تقع تحت ضغط الرعب ترعب، انتهت. لا يجوز لقيادة أن تقع تحت الرعب، والرعب والمخاوف ليست دليل أو وقائع لتقديم برنامج سياسي.

0: سياسي.
1: ليس عليها أن تأخذ تحت بطأة الخوف موقفا سياسيا،
2: ولا موقف سياسي ولا برنامج سياسي. أنت دخلت في معركة والكل معترف أنه إحنا جاهزين للاستشهاد وبنبعث الشباب للاستشهاد. ليش إذا صرنا قيادات لازم نحافظ على ذاتنا ونفكر كيف إحنا نصير نستقبل في المطارات
1: عشان نحافظوا على المسيرة
2: وندخل على الفي آي بي؟ نعم،
1: حافظوا على المسيرة،
2: بخربوا المسيرة بهالطريقة. لو الفلسطيني بقي على هيبته مقاوما استشهاديا فدائيا، أنا متأكد كانت الثورة بقيت وأصبحت لها شعبية أكبر والوضع السياسي كان أفضل. وبدون أن ندخل في صراع، أنا بدير بالك مش مع الدخول في صراع مع النظام العربي،
1: نعم.
2: هذا يجب أن يترك للشعوب العربية، التصحيح العربي، مش للفلسطينيين إذا كانوا يريدون أن يركزوا على قضيتهم. ولذلك كانت فتحة ذكية جدا عندما وضعت يعني منطلق
1: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
2: طيب يا أخي عبد الناصر رحمه الله بدروا على روجرز، ليش أنت يا فلسطيني بتسب عليه بتشتم عليه وبتدخل في مظاهرات؟ طبعا هذا كان لمصلحة الدول الأخرى معمولة، ولكن أنت قول أنا ضد روجرز وأنا برفض أني أنا أدخل بالتسوية. هلا وحتى اقول انا لا اوافق على انه الدول العربيه تصير بهذا الطريق، يكون عندي رؤيه انه الدول العربيه لازم تعد نفسها وتعد جيوشها وتعد اوضاعها للتحرير، هذا يكون الهدف. ولكن اذا بدهم يخطوا يجربوا طريقهم، ولازم يكون عندي، يجب ان يكون لدي تقدير سياسي دقيق، هل هنالك ارضيه لان يتراجع العدو من خلال التسوية وقرار 242 ام لا؟ أثبتت الوقائع أن كل الذين قالوا أنه طريق التسوية تؤدي إلى هذا أثبت أنه فشل،
1: إلى إلى فشل،
2: سواء كان الدول العربية بداية، سواء الذين ذهبوا إلى مدريد، سواء الذين ذهبوا إلى أوسلو، سواء الذين ذهبوا إلى الأكروبوليس.
1: والمشكلة أنه في حدا بيقول لك لهلأ أنه ما زال هذا البرنامج صالح للتعاون، ما وعد إمكانك، خلينا لما نوصل لهذه النقطة. لكن أنا بدي أرجع لموضوع الشهيد كمال عدوان. أنت تروي واقع، وهذه الواقع لها صلة بالشهيد كمال عدوان. طبعا ما تفضلت به الآن قبل قليل ربما جزء منه كبير كان النقاش الذي دار بعد عام 1970 تجربة الأردن وعشية إقرار أو الدخول في موضوع البرنامج المرحلي. تروي واقعة بحث الشهيد كمال عدوان عن عدد من الكوادر يرسلهم إلى الأرض المحتلة، وكانت هذه بداية لظهور تيار في داخل حركة فتح. بدي تحكي لي هذه الواقعة، وبدي شوي إطلالي على طبيعة التيارات اللي كانت موجودة آنذاك وتخوض النقاش حول الاستمرار في مسيرة العمل الثوري.
2: هي طبعا حادثة يعني لعب دور أساسي حتى أنا في تقرير مصيري، يعني في تقرير خط عملي.
1: ما.
2: في يمكن ب 72 وبقى 73 العدو الصهيوني قرر يجري انتخابات بلدية.
1: نعم.
2: قيادة فتح قلقت جدا من هذه الخطوة، واعتبرتها أنه مشروع
1: تصدير قيادات بديلة
2: لإخراج قيادة فلسطينية بديلة من الداخل، هذا كان عندهم رعب دائما، وأنه هؤلاء الذين سيأكلون
1: الحقل كله
2: أو إلى آخره. فالأخ كمال نزل إلى جنوب لبنان إلى القواعد يريد أن يشكل قوى مقاتلة تنزل الأرض المحتلة وتقوم ببعض العمليات حتى يشعر الذين يريدون أن يذهبوا إلى انتخابات البلدية أنه الحذار من أن تلعبوا بذلكم، هي نحن، هذا نحن في الميدان وبإيدنا الرصاص
1: سلاح.
2: نزل والساعة 11 مساء قبل ما يذهب إلى البيت اتصل بي قال أريد أن أراك فورا. رحت فقال لي يا أخي إحنا في مأساة، الوضع سيء للغاية. قلت له ماذا؟ قال حاولت أن يعني أفرز مجموعات مقاتلة تنزل إلى الأرض المحتلة، ما وجدت حد عنده استعداد. ثم اكتشفت أنه ليس لدينا أدلاء، إنه الأدلاء الذين كانوا يعرفون الطريق وحتى تقوم العملية
1: يقودون المجموعة إلى أن تصل إلى المكان الذي يجب أن
2: تصل، ما عادوا موجودين، وإنه ما كان في عمل لإنه يكون في هنالك أدلاء بدلاء لهم يحلون مكانهم.
1: نعم.
2: إذا استشهدوا وسجنوا أو تراجعوا إلى آخره. ولذلك القضية تحتاج إلى الآن نفض نظري، إعادة تعبئة، إعادة بناء إلى آخره. كان قلق جدا من هذه القضية
1: بعد هذه الجولة التي قام بها على القواعد.
2: نعم، مع أن أنا كنت أخفف عليه كثيرا أنه ما تخاف من الانتخابات البلدية ولا تخاف من الذين يدخلون على الانتخابات البلدية وبترشحوا. كان أنا من رأيي يعني مخالف لأراء عدد من المنظمات وحتى في داخل فتح أنه الذين كانوا يريدون اتهامهم بالخيانة ويفتحوا النار عليهم. قلت لا تهاجموا أي شخص من الداخل بده يترشح، هاجموا الكيان الصهيوني وما يرميه من هذه الانتخابات، أما الأفراد حيدوهم
1: دعوهم
2: بعدين نشوف. على كل حال ثاني يوم ناقشنا في القضية، ثاني يوم كان في بيت الأخ ناجي علوش اللي هو صهري، مجمع في هذاك الوقت لليساريين والناقمين في داخل فتح واللي بدهم يصلحوا، حتى كان أبو اللطف وأبو إياد
1: يترددوا
2: ويجوا، كان عدد من الكوادر. وتبدأ النقاشات كلها تدور أنه مأساة الخروج من الأردن وماذا علينا أن نفعل، في نوع من الجمود في العمل إلى آخره إلى آخره. وبالمناسبة استشهاد كمال عدوان مع إخوانه اثنين كمال ناصر
1: أبو يوسف،
2: المظاهرات اللي صارت في بيروت شيء هائل. نعم. يعني أعاد الاعتبار للثورة الفلسطينية وثبت أركانها الحقيقة. نعم. لأنه طلع يمكن مليون وأكثر، يعني مظاهرة هائلة. على كل حال يعني الدم الفلسطيني غالي كثير، ما مسألة بسيطة. على كل حال فإحنا جالسين فأنا بقول لهم، كانوا يساريين هذيك الوقت،
1: هذا التجمع أو هذه المجموعة كانت لها صبغة محددة غير يساريتها؟
2: مش بس يسارية، بعضهم مش يساريين بس بعضهم يعني مستعدين يفتحوا شل القيادي ويتحدثوا عن نواقص،
1: يمتلكون حسا نقديا تجاه ما يجري
2: القيادي، وانه لازم تغيير وايش ولا بجوز. في منهم ناس عينهم يصيروا بالاعضاء باللجنه المركزيه، ناس عينهم بيصيروا بالمجلس الثوري، لكن في ناس بجوز صادقين كمان.
1: قياده اقليم لبنان كان حدا منها؟
2: لا،
1: كانت خلص حيدت
2: مش حيدت، كان لهم وضع خاص. قياده الاقليم ما كانوش يجوا على هذا، هذول معظمهم اللي كانوا في الاردن. فهؤلاء بدأوا يناقشوا دائما في البرامج وضرورة التنظيم وإعادة بناء التنظيم وأهمية التنظيم، وكلاتهم حاملين كتاب ما العمل تعلنين عمليا، أو قسم منهم بده يعمل فتح يعني حركة مركزية ديمقراطية على طريقة الحزب اللينيني. وعاد أنا كل هذا كنت أعتبره كلام فارغ،
1: وأنت الماركس السابق
2: يعني. أنا كنت مشتغل هالشغلة وعارفها، وكان عندي نظرية وهي بعدين بحكي لك عنها، انه كان عندي رأي انه لينين لما عمل نظريته في بناء الحزب الثوري، طبعا كاتب كتاب الموضوع، كان في ذهنه استراتيجية اسمها الانتفاضة العامة المسلحة، وكان بده حزب يكون شبه عسكري ينقض بلحظة معينة مناسبة على السلطة، ينقض على اسقاط النظام. وبالتالي عمل هذا البناء اللي اسمه المركزية الديمقراطية، وفعلا أنجز ونجح يعني في ثورة أكتوبر، إنه هذا كان أثبت النظام يعني فعاليته.
1: صحيح.
2: ولكن جاءت الأحزاب الشيوعية مسكت وصارت كلها تبني نفس الطريقة،
1: تعمل
2: بوقت ما عندها نفس الاستراتيجية،
1: لا نفس الاستراتيجية ولا نفس الظروف،
2: ولا نفس هلأ الظروف ممكن تيجي أو تروح، ولكن بناء الحزب بني على أساس استراتيجية محددة هي القفز على السلطة بانتفاضة عامة. جيت أنت تركت هذه الاستراتيجية، أخذت الشكل اللي هو بخدمة استراتيجية أخرى، فصار حتى ناس بدهم يشتغلوا بالنضال البرلماني يعملوا الحزب بنفس الطريقة، أو ناس دخلوا على الثورة الفلسطينية بدهم يعملوا الحزب بنفس الطريقة. ما أنت الآن حزبك ما لازم يكون في هذه الحالة، أو تنظيمك نفس الخطوط الرئيسية تاع المركزية الديمقراطية، ما انتش بحاجة إلى.
1: طيب بس انتو كنتوا مشغولين بهذا النقاش،
2: جزء كبير. طيب. من هذا انه اللي هو كان مغطى انه احنا لازم ننظم فتح ونعمل تنظيم ونخلص من التنظيم لهذا تاع المحبة
1: والهلهلة اللي كانت موجودة
2: وإلى آخره، والحكي عن بعض الفاسدين أو بعض المتراجعين أو الجبناء يعني، وكل هجوم بالأساس على أبو عمار وأبو جهاد، على القيادة عموما.
1: نعم.
2: برضو أبو إياد كان يجي
1: ويهاجم يهاجم القيادة.
2: يشارك يشارك ما يقصر بس يعني
1: يقال انه كان ابو اياد بده يحط يسار فتح تحت
2: الجناح طبعا وبعدين وعملها عدة مرات من هذه الشظايا.
1: طيب
2: فانا كان مجموعة صغيرة في هذاك الوقت ما كانش معبى يعني ما كانش ابو اياد ولا ابو جهاد ولا ابو هاد ولا ابو اللطف. وبعد قلت لهم التالي، قلت لهم الاخ كمال كان امس في الجنوب وهيك هيك الوضع،
1: تروي لهم قصة جولته على القواعد
2: وانه جاي يعني الوضع سيء. فنظروا بعضهم وبدأوا حملي على القيادة لتأكيد آرائهم ونقدهم للقيادة وانه هذا كله من عمل هالقيادة لانه ما في تنظيم ما في دوعية ما في كذا، هذه اللي بعدين حتى الانشقاق كله انبنى عليها
1: على اساسها
2: انه بدهم يبنوا اشي شديد وفي ذهنهم هذا التنظيم، يعني هذا التنظيم صار عندهم فاكرين المشكلة مشكلة التنظيم، عرفت فين؟ وأنا طبعا كنت عارف أنه ثورة الفيتنامية والثورة في الصين وفي كتير ثورات يمكن ما كانش فيها حزب بعضهم، هلا هذه فيها حزب بس برضو كان حزب متلائم مع وضع الفلاحين ومع وضع الثورة، ما كان هذا الحزب اللي فكروه هم إذا هم بتصوروا. طيب فبعد ما صار الحكي قلت لهم طب أنا عندي رأي. قال شو هو؟ قلت لهم شو رايكم مدام هاليمين وهالجماعه
1: مخربين
2: دينا، شو رايكم احنا نتولى نعمل مجموعات نزل للارض المحتله ونقوم بالعمل اللي ما غير قادر عليه هؤلاء اليمينيين،
1: وهذا يكون شكلت رد اساسي يعني
2: واحنا ننظم ونرد وهذا داخل ضمن خط فتح وما في مشكله فيه، لكن احنا ليش بس شغلتنا ننتقد وننق؟ طيب ليه ما احنا نتولى المشكله بايدينا؟ هلا بعض هؤلاء الاخوان هاجموني قالوا انت بدك تجهد العمل التقدمي وبدك تجهد اليساري
1: بدك تضيع القياده الجديده
2: وبدك القياده الموعوده اللي بدك تكون بديله والى اخره بدك توديها تموت وتروح على هذا. قلت لهم طيب انا طبعا حكيتها وعارف انه ما راح يقبلوا بهالكلام بس انا عندي قناعه انه النقد لما تقول فلان مخطئ القياده الفنيه مخطئ لا يعني انك انت مصيب،
1: صح
2: يعني هو قد يكون فعلا عنده اخطاء وعنده نواقص لكن انت اوتوماتيكلي بتفهم وانت عم تنتقد
1: اذا هو مخطئ انا على صح
2: وعلى الاخص اذا لقط لك كم شغله مختلفه بدك تعملها، ولذلك كل اللي عملوا هي ما عملوا شيء لانه انت بدك تثبت انك انت ناجح،
1: صحيح
2: بدك تثبت انك ناجح بدك يكون عندك نظريه مختلفه عندك عمل مختلف عندك تثبت جدارتك على أرض الواقع ساعتها بتصير. وأنا ضربت لهم كنت أضرب لهم أمثلة مثلا قلت لهم شوفوا أنتوا الثورة الجزائرية كان مصاري الحاج مسيطر على الوضع كلياته أجت 30 شاب
1: أحمد بن بلة والمجموعة 12
2: أحمد بن بلة وجماعته وقالوا يا جماعة الخير ما بتنفع هذه كل العملية للجزائر لابد نأخذ الجبل ونعمل عمل مسلح، فحملوا حالهم وطلعوا ما بدهم يسقطوا مصاري الحاج ولا يعملوا مؤتمر ولا يعملوا تنظيم ولا
1: ثم جبهة التحرير الوطني أخذت كل الجزائر
2: وخليهم، فطلوا على الجبل ثبت انه كلامهم صح زبطت القضيه اذا قادوا البلد. فتح نفسه عمل هيك ابو عمار لما كان الشقيري عم ببني جيش التحرير وعم ببني منظمه التحرير قال هذا لا ينفع خلينا نباشر العمل المسلح وننزل نعمل عمليات، عمل شيء بديل بنظريه مختلفه وطبقها بنفسه
1: وقلب الطاولة لما سالوا ما العمل
2: فخلص مشي بهذا الطريق. انتم عندكم هاي الفرصه الجماعة مش قادرين يقاتلوا فضلوا قاتلوا،
1: نعم
2: فانتوا ساعتها بتقدروا تعملوا شيء يعني على الاقل اذا ما اخذتوا الساحة بتقدروا يسلكم وجود يعني بصير نقدكم مكانتكم مختلفة.
1: نعم
2: على كل حال هذه كانت بدايات هاي نقطة الخلاف الجوهرية
1: اللي كانت مع هذه المجموعة
2: مش بهاي المجموعة مع كل
1: هذا النقاش الذي كان دائما
2: طيب أنا كنت
1: بعد ما انتقدوك وقالوا لك انه انت بدك تجهد
2: كان موجود واحد في الساحة الموجودة هناك اللي هو ابو حسن
1: الشهيد محمد بحس رحمه الله
2: كانت لسه علاقتي فيه بين علاقة جيدة ومش جيدة يعني
1: هو كان حاضر بيسمع هذا النقاش
2: كان يسمع ويشارك
1: نعم
2: كان جاي من بغداد كان هو غاضب على حركة فتح لأنه سلمت السلاح وراح اشتغل في البنك العربي في بغداد بس كان يجي يشوف شو اللي ساير.
1: طيب ما الذي حدث بعد ذلك من نقاش وحوار دار بينك وبين الشهيد أبو حسن رحمه الله؟ سوف يكون يعني بداية موضوع الحلقة القادمة من كل الحكاية. أشكر الأستاذ منير شفيق على يعني هذا التدفق الرائع حقيقة، وأشكر لكم متابعتكم حتى نلتقي في الحلقة القادمة وهي الجزء العاشر من كل الحكاية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة. يقول عون: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، ويلقى بها بعضهم بعضا بهذه الكلمات أو بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا، يعني العارفون بالله الشيوخ الصالحون لما بيتراسلوا شو بيكتبوا لبعضهم؟ لما بيعدوا مع بعضهم البعض بيحكوا هيك بينات بعضهم البعض شو بيحكوا؟ فعون عم بيقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا، من جملة يعني ما يتحدثونه، بس كانوا يكثرون من هذه الكلمات: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. لا يا أخوان، في شخص بيشتغل بصنعة 40 سنة 50 سنة، بعدين تطلع معه شغلات هو دافع حقها 50 سنة، يعني هاي بيقولولها سر الصنعة، سر المهنة، بيقولها لابنه مثلا، بيقولها لقريبه، بيقولها لواحد يعني يخصه، بس يعني ليس معنيا يقولها لكل الناس، بيخبيها، يعني هاي سر، يعني رزقته الله أعلم سر بهالشغلة. فأنتوا بتعرفوا تساووا مسبحة؟ فأخطر في مطعم للمسبحة والحمص والفول، فعلا بيساوي مسبحة يعني كتير طيبة. بقى أنا والدي عنده محل مسبحة، بس هذا المطعم يا أخي أطيب، طيبة جدا، يعني شو بيساوي يعني هذا الرجال؟ ما هي المواد مواد، يعني الحمص حمص، والملح ملح، والحمض حمض، وطحينة طحينة، وملح الليمون ملح الليمون، والمي مي، شلون؟ بقى في أخ التزم معنا مرة بالجامع، هذا الأخ بيشتغل عنده، بيعتمد عليه صاحب المحل، بيتركه وبيروح. فمرة أنا جالس مع الأخ، قلت له: لك شو بتساوي بالمسبحة تبعكم؟ يعني في شيء؟ لا فعلا طيبة، يعني بتطلع، مع انه الكميات يلي بيحطوها المواد، يعني فيما اخبرني انا بعرف شلون توضع الكميات، يعني شبيهة بالكميات اللي يضعوها غيرهم، بس قلت له: شو بتساوي يعني في شيء؟ وبعدين بتطول لتنتزع. ام حكى لي شغلة صغيرة، هي كلمة بس ما حب لكم اياها. لازر المني. شايفين في كلمات صغيرة، هي لعب لكم صغيرة كتير، بس يا أخي فظيعة هي الكلمة، يعني بتغير لك مسار الشغل تبعك. اللي لما منحط بالطحانة الحمص والماء والملح والحمض الليمون، بدنا بيحطوا مي بقى هنين حتى يعني تصير تأخذ قوام، قالي: بس ما منحط مي، منحط بوز، يعني بيتلجوا المي بيحطوا قطع بوص. أنا ما بعرف يعني فيزيائيا شو أثره، بس جربتها أنا مرة، ساوي طبوص قام طلعت تشبه مسبحته. شايفيه شغلة صغيرة وما بتكلف شيء، يعني بس يا أخي، بس هي مدفوع حقها، يعني هلأ هو صاحب المحل الحقيقة، حتى وصل لهالشغلة مجرب كتير شغلات، ومعنين طلعت معه شغلة صغيرة بس إلى أثر. هلأ الصالحون يا أخوان في عندهم كلمات سر، سر المهنة، يعني عرفت؟ يعني إن أمرات بيحكوا لك شغلة صغيرة بس هي سر المهنة تبعه. بقى شو بيقول عون؟ بيقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بهم بعضهم بعض بها بعضهم بعضا، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه.
صغيرة هي الكلمة، بس نصيحة يا شباب، والله شوفوا أنتم ترون فعلا الحياة كتير صعبة، مفردات الدنيا كتيرة يا أخي، صعبة. يعني شاب عمره 20 سنة، أخي هذا بده يأمن بيت، بده يأمن عفش، بده يأمن مهر، وبكرة بده يدور بسراج وفتيلة ليلاقي فتاة ويتزوج، وما بيعرف بيتوافق ولما ما بيتوافق هو ومرته، أولاده بدهم يطلعوا صالحين لما ما بدهم يطلعوا، ولا يقوم ينفصل من الشغل، ولا يقوم يستمر شغله، ولا تقوم تتبدل العملة، كثير مفردات. وكيف أبي بده يرضى، وكيف أمي بدها ترضى، وجيراني والله بدايقونا، وبكرة إذا أبني كبير بده يتجوز، منين هذا الولد بده يتجوز، ما بدنا نركض له يعني، ولا يقوم الولادة تبع مرتي ما تكون طبيعية، القيصرية منين بدي أدفع، أنا كل معاشي 40-50-60 ألف، ولا يقوم الولد يطلع فيه شيء كمان لا سمح الله، بده حضانة، ولا يقوم يطلع معه شيء بالصبغيات تبعه. يا لطيف، كتير صعبة، كتير صعبة. أنا إذا أنت بدك تحملهم كلهم هدول، والله يعني ستقعوا في أي واد من أودية هذه الحياة، وأنتوا بتشوفوا، عم تشوفوا الحقيقة. يعني الناس خطية، جلطة قلبية، سكتة دماغية، الله يسلمنا ويسلمكم، شلل نصفي، فالج، شو القصة؟ هموم، أثقال، كلها هيك فوق الرؤوس. في كلمة سر صغيرة هي: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. والله نصيحة يا شباب، نصيحة لوجه الله، كل شاب صار عمرك 16-17-18، أخي بيعها لله، بيعها سالم جرب، والله والله لتربح بطريقة. أنا بقول للإخوة حولي، والله لتصير إذا مشيت تستحي أن ترفع رأسك إلى السماء، ما عاد تقدر ترفع رأسك للسماء. يعني شو بدك تقول له لله؟ من كتر ما يغرقك بحملك. شو انت اصلا؟ لا، مين انت ما لك قيمه، شو بهالكون؟ شو انت كلك يعني بكل برنامجك وبكل حياتك وبكل مستقبلك؟ مو شيء. بس اخي انت اشتغل عند رب العالمين، فكر فيما يريده رب العالمين، دور على نافذه تخدم المعلم. إذا المعلم رضي عليك أمورك تمشي خالص. هلا بالدنيا ولله المثل الأعلى، يعني إذا المعلم رضيان خلص أنت شو بدك بيصير، بس أنت رضي المعلم. أما بدك تقعد ترضي كل هدول اللي قدامك، والله كتار، هذا بيرضى، هذا بيزعل، هذا بيعجبه، هذا ما بيعجبه. هلا إذا واحد بده يفوت على دائرة عنده معاملة، بده يراجع له شي 30 موظف، إذا رئيس هالدائرة، مدير هالدائرة، الوزير رضيان عنه، بس الوزير خلص ما عاد بحاجة يرضي تبع الاستعلامات وتبع الدخول على الباب وتبع الاستقبال وأول موظف تبع الديوان. إذا ما بيعرف الوزير من فوق بده يرضيهم كلهم هدون، عود بقى هاد شافه عم بيرضي، ليش ما رضيتني، وليش كبسته وما كبستني، وليش عود، يعني هيك بده يصير معه، وزعل هاد ورضي. في طريقة ركز المعلم، تركز كلها تحت. نصيحة يا شباب، خلوا المعلم يرضى، والله والله حيصير معكم أشياء فظيعة أنت ما هتعرف لك شو عم بيصير. اللي عم بيصير إنه المعلم رضيان، عطى أمر إنه كله بيمشي بده يمشي، ما في يعني. بقى يا إخوان، يلي بيناتكم يستطيع، أو نحن كلنا مطلوب إلينا أن نجعل همنا في مراد الله عز وجل. الله قال هذا حرام، أنا همي الكبير كيف ما أقترب من هذا الحرام، هذا أكبر شغل يشغلني، ما أقترب بالحرام اللي ما بيرضى عنه لرب العالمين. الله قال هذا فرض، همي الكبير وزعلي ورضاي وفرحي وسروري أنه كيف طبق أمر رب العالمين. الله قال يا عبدي بهالعمل بتتقرب إلي، كل همي وألمي ووجعي ورضاي وفرحي وسروري وحزني أنه كيف أنا بدي أفعل هالأمر عشان أتقرب إلى رب العالمين. هذا الهم تبعي، أكل، شرب، زواج، بيع، شري، حب اشتغل لأنه أنا أدبا مع الله. أنا بقول لي أهلي أنا بنزل على العيادة أدبا مع الله، ممشان الرزق، ما هو الله عز وجل قالنا الرزق، قال وفي السماء رزقكم، بس أنا عيادتي بالأرض مو بالسماء، بس هو الله عز وجل هيك قال في السماء رزقكم، بس كل أشغالكم بالأرض.
نحن بننزل على أعمالنا أدبا مع الله، لأنه هو قال انزلوا. هلأ إذا واحد لا أنا بنزل بدي استرزق من هون، أطلب رزق، خير المعلم ما بيقول له شيء، الله يسر لك روح اشتغل، ممكن يأتي شيء كثير ممكن شيء قليل، بس خلاص هو. أما أنا أنزل أدبا مع الله لأنه هو طلب إلي وقل اعملوا، حاضر بروح أعمل. فأنتوا يا شباب كلكم فكروا همكم كيف تلتزموا الأمر والنهي. هلأ بس في عندي مشكلة إذا أنا أصلا ما بعرف شو الأمر والنهي، يعني كيف يلتزم الأمر والنهي من لا يعلم الأمر والنهي. أول شيء بدي أعلم عشان بعدين التزم، بعد ما بعلم بدي معينات، بدي ذكر، بدي صلة بالله، بدي شيخ مربي مشان يعيني على هذا الالتزام. هلأ ثم بعد هذا الالتزام اللي بيناتكم بينفتح له باب ليخدم الدين، بيكون الله أراده، يعني صار مطلوبا. اللي بيناتكم يعرض عليه دائرة أنه تعال ممكن تخدم الدين من هون. إذا أنت دخلت خلاص أخذت، ما أخذت حط إيديك ورجليك مي باردة، الدين مخدوم والدين منصور، وفي 100,000 واحد أحسن منك يأخذ المكان، بس الملك تلطف وطلبك أنت، ولا مين أنت؟ أنت بتليق تخدم ملك؟ يا أخوان كل دوائر الدولة الموظفون هم الذين يقدمون الطلبات للتعيين فيها، كل وظائف الدولة، لا كل الشباب بينزل على مكتب العمل بيقول أنا بدي وصفوني، بيسمع في وزارة الداخلية بدها، وزارة ما بعرف الزراعة بدها، الصحة، بينزل بده كلهم. بس القصر مو أنت بتختار، هو بدق لك بيقول لك تفضل نحن نرغب بأن تكون بكذا. قصر الملك غير، كل دوائر الدولة أنت بتروح، بس قصر الملك هو بينادي لك، وما بينادي لك إلا سمعان عنك شيء أنك أنت جيد ومدروس دارسك وأنه أنت مناسب له الأمر. إذا ملك الملوك بعت لك خبر أنه تعال في عمل، هذا مو أنت بشطارتك حتقدم طلبات، إذا ملك الملوك بعت لك خبر تعال. هلأ الطامة الكبرى إذا بتقول للرسول والله مالي فاضي، قل له لملك الملوك والله عندي شغل، عندي أكل، عندي شرب، خير ما بيلزمك على راحتك يا حضرتي عليك، بس فتح لك باب لكي تكون أقرب الخلق إليه تخدم دينه، بعدين قلت له والله مالي فاضي. ادعوا يا أخوان، ادعوا يا شباب، ادعوا يا أيها الرجال، ادعوا يا أيها الأخوات، إنه يا رب دخيلك تستخدمنا، يا رب تجعلنا سبب هيك في خدمة دينك، خدمة قرآنك، خدمة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هلأ بجوز أنت تقول والله أنا بس مو منيح، أنا مو راكز، أنا مقصر، شلون يعني؟ والله ما بعرف، بدي ما بعرف أخطب، أنا ما بعرف أم. لا لا، قصر ملك الملوك بده كل شيء، كل شيء، مو بده بس خطباء وأمي، مرات بيكون بده واحد خبير إذاعات، مرات بيكون بده خبير فضائيات، مرات بيكون بده واحد معاملات مالية، مرات بده محاسب، مرات الله عز وجل، دين الله بده خدمات كبيرة يا أخوان. فأنت ادعي إنه الله عز وجل يستخدمك. هلأ إذا جاءت الفرصة فورا خذها قبل ما تروح، يعني هذا فضل من الله عز وجل. وأنت ريثما تأتيك أهل حالك، أهل حالك بعلاقتك مع ملك الملوك، تحسنها بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، وأهل حالك زيد مهاراتك وخبراتك واقترب هيك من العاملين في هذه الساحة، بركي الله عز وجل يهيئ لك. فعون بيقول كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، يعني هيك كلمات سرية هيك بعتوها لبعضهم البعض، ويلقى بها بعضهم بعضا، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. أنا سأقف بس عند هذه الكلمة اليوم، ومرجع إن شاء الله بنحكي باقي الكلمات، بس ابدأ هيك أنت شوف أنه يا رب دخيلك تهيئ لي عملا لآخرتي. مرات بالمناسبة بيكون عملك لآخرتك في رعاية أمك وأبيك، أنا وياكم نرعى آبائنا وأمهاتنا لأنه رب العالمين هيك هو قال ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حسنا، وصينا الإنسان الله وصاني بأبي وأمي، وصاك
فهذا من عمل الآخرة، لأنه الله عز وجل أراد. مع ألمه مرات أنا مالي مرتاح، مزعوج، والله رأيي غير، خلاص هيك أبوك بحب، هيك أمك بتحب، افعل. وهكذا مرات رعاية زوجتك وأولادك من عمل الآخرة إذا أنت مستحضر. وهكذا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ترك الحرام وعلى إتقان الفرائض وعلى أداء النوافل. اللهم إنا نسألك أن تستخدمنا في خدمة دينك. اللهم إن السعيد من استخدمته، وإن الشقي من استبدلته. استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، وارزقنا في ذلك الإخلاص والتوفيق ودوام النعم وحسن الختام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: يعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الإنسان مبرمج ليعيش على الأرض. حلم الإنسان بالخلود طويلا، ولكنه لم يحقق هذا الحلم، فقد كان الموت هو القانون الصارم الذي لا يمكن تجاوزه. وحلم الإنسان بالخروج إلى الفضاء وحقق ذلك الحلم، ولكنه لن يتحقق من الإقامة خارج الأرض، لأنه منها خلق وإليها سيعود. توصل فريق من الباحثين على وجود تأثير سلبي لانخفاض الجاذبية الأرضية على بعض خلايا جهاز المناعة في الجسم، حيث تتوقف عن العمل أو يفقد الجسم سيطرته على توجهاتها، وهو ما يؤدي إلى سهولة الإصابة بالأمراض أو تنشيط الفيروسات في الجهاز العصبي. وهذا ما أخبرنا به رب العزة جل وعلا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله تعالى، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قصة فيها المعاناة، فيها التعب، فيها البحث حتى يصل إلى الحقيقة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه: سلمان منا أهل البيت. قال سلمان يروي قصته: كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جيان، وكان أبي رئيس القرية وأغنى أهلها وأعلاهم منزلة، وكنت محبوبا لديه منذ ولدت، ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات. وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، وأوكل إلي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يشرف عليها ويجني غلتها، وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون.

أذهب إلى ضيعة أبي. ثم إني سألتهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت في القرية في الضيعة. فقلت يا أبتي إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. يتكلم بكل صدق بكل وضوح. فذعر أبي مما صنعت وقال أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت كلا، إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل، يعني مر وقته قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى بلاد الشام فأخبروني به، فاحتلت على قيدي حتى حللته وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. فلما نزلنا فيها قلت من أفضل رجل من أهل هذا الدين؟ قالوا الأسقف راعي الكنيسة. فجئت فقلت إني قد رغبت في النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال أدخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه، ثم حسيت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها، فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا، حتى جمع 7 قلال من الذهب. القلة هي الجرة الكبيرة. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه، ثم ما لبث أن مات. فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا من أين عرفت ذلك؟ قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا نعم دلنا عليه. فأريتهم موضعه فاستخرجوا منه 7 قلال من الذهب والفضة. عندها قالوا والله لن ندفنه، ثم صلبوه ورجموه بالحجارة، ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا ولا أرغب منه في الآخرة ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا، فأحببته وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال أي بني لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل، وهو فلان لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق، فقال أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على خير حال، ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمر ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ فقال أي بني والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحبي نصيبين
وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي.

صاحبي فقال لي أقم عندنا، فأقمت عنده، فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمر ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية هو فلان، فالحق به. ماذا فعل سلمان الفارسي؟ هل لحق به؟ وهل سيتابع بحثه عن الحقيقة؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: سابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، يجب أن تحيا هذه الفريضة، لأن بإحيائها تحيا الأمة كلها بطاعة الله، وتحيا الأمة بالإسلام، لأن الإسلام لا يمكن أن يستمر دون هذه الفريضة. فلا الصلاة ولا الحج ولا الصوم ولا الزكاة بل ولا التوحيد يمكن أن يبقى بدون الجهاد، لأن الجهاد حصن الإسلام وحصن المسلمين وحصن بلاد المسلمين، يدفع الله تعالى به الفتنة عن الناس، ويدفع به الأعداء عن العباد، ويدفع به الظالمين عن المظلومين. والجهاد له آدابه وأهدافه. للجهاد آداب وأهداف، وللجهاد وسائله. أما أهداف الجهاد فقد بينها سبحانه وتعالى بقوله: وجاهدوا في سبيل الله. وبينها عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإعلاء كلمة الله هي الهدف، وهي الهدف الأول. والأهداف الأخرى للجهاد كما قلنا هي حفظ الإسلام في حياة المسلمين، وحفظ الدعوة لنشرها في العالمين، لأن الجهاد قرين الدعوة. عندما يكون المسلمون مجاهدين يستطيعون أن يفتحوا الأبواب أمام الدعاة، لأن بين الشعوب سدود وبين الشعوب عوائق وضعها الكفر حتى لا تتصل البشرية ببعضها البعض. كل ملك أقام لدولته حدودا لا يسمح لأحد أن يدخلها عليه، والله تعالى يريد للحق أن يدخل إلى جميع الشعوب والأمم، فكل ملك أراد أن يعزل الحق عن حياة رعيته يجب أن يزال ملكه كما زال بالإسلام ملك قريش عن مكة، وكما زال ملك كسرى وقيصر عن بلاد الروم وفارس، لأن تلك الكيانات الطاغوتية القائمة هي التي كانت تمنع الناس من الدخول في دين الله. فلما سقط قيصر من بلاد الشام أسلمت كل بلاد الشام، ولم يبق إلا حفنة قليلة غير مسلمة أصرت وعاندت، فتركها الإسلام وشأنها. وكذلك كانت بلاد فارس كلها كانت تعبد النار على الدين المجوسي، فلما سقط كسرى بحرب القادسية دخلت كل فارس في دين الله. وكذلك كانت الجزيرة العربية من قبل تدين بالوثنية والشرك، فلما سقطت سلطة قريش المعاندة دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة الله في حياة الشعوب والأمم كلها. لذلك يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس أولا، وبتربية النفس على معرفة الله وعلى التزام أمره بالسمع والطاعة. فإذا ما جوهدت النفس واستقامت وجب أن تقوم الآخرين وتبدأ بالعشيرة والأقربين. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول لرسوله الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي القاعدة الشرعية: الأقربون أولى بالمعروف. الأقرب فالأقرب. هكذا تبدأ بنفسك، ثم بأخيك، ثم بمن يليك، ثم بمن يليك. وللجهاد وسائله وأساليبه وعدته. فمن أهم أساليب الجهاد أن لا تبدأ العدو بجهاد السيف أو السلاح، بل يجب أن يسبق جهاد الحديد والنار جهاد الدعوة. أي لا يجوز أن يدخل على أمة دون أن تبلغ الدعوة لها. لذلك أرسل عليه الصلاة والسلام رسله إلى الملوك والأمراء في العالم قبل أن يجهز الجيش لغزو بلاد الروم. أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في العالم يدعوهم إلى الإسلام حتى لا يكون اعتداء عليهم إلا بعد أن يعتدوا على الحق ويرفضوا الانصياع لأمره. فإذا استجابت أية أمة لدعوة الحق فإنها تصبح جزءا من أمة الإسلام، ويصبح أفرادها إخوة للمؤمنين. لذلك فإن أكثر البلاد التي دخلت في الإسلام مختارة لم يجري على أرضها قتال. إذن بعد أن يعرض الناس وخصوصا حكامهم عن الاستجابة لدعوة الحق، يجب البدء بهدم كيان الطاغوت المتسلط على رقاب العباد بالعبودية والاستبداد. لذلك عندما أرسل قائد جيش المسلمين ربعي بن عامر إلى رستم، سأله رستم قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ كان جوابه رضي الله عنه: إن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان. إذن بين رستم أو بين ربعي بن عامر لرستم الغاية التي قد جاءوا من أجلها ودعاه، قال: فإن آمنتم بما دعوناكم إليه كنتم إخوة لنا، وإن رفضتم هذه الدعوة جالدناكم بهذا السيف. فلما عرض عليه رستم أن يرجع ببعض المال وببعض الطعام باعتبار العرب كانوا أمة تتسول على أبواب الروم والفرس، أفهمه ربعي بن عامر أن القضية قد تغيرت وأن الإسلام غير الجاهلية، وأنه قد أصبحت للعرب عقيدة وأصبح للعرب دين، وهم يدعون الناس إلى دين التوحيد، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، دين الأنبياء جميعا. إذن مجاهدة الكفار بالحجة، فإن قبلوا الإسلام فقد أصبحوا مسلمين، وإن قبلوا أن يخضعوا للإسلام وأن يبقوا على عقيدتهم يصبحون ذميين، أي يعيشون بعهد المسلمين وحمايتهم. فإن رفضوا الأولى والثانية يكون النزال، والجهاد له آدابه، أهم الآداب بعد الدعوة ألا يعتدى على بريء لا يقاتل، لذلك من ألقى السلاح فلا يقاتل في الإسلام، وقد نوه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء عندما كانوا يرشدون الجيش ويقولون له: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا، ولا تقطعوا شجرا، ولا تقتلوا ولو تذبحوا بهيمة إلا لطعام، وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد في إحدى الحروب امرأة مقتولة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أما نهيتكم عن مثل هذا؟ إذن من الآداب أن لا تغل أيضا، أي أن لا تسرق، فإن الغنائم التي تكون بعد المعركة لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، لأنك خرجت تقاتل في سبيل الله لا في سبيل المغنم، وما خرجت بطرا لتقتل الناس بغير حق، وما خرجت من أجل الشهرة والصيت حتى تستكبر وتطغى في جهادك. فإن أراد أمير الحرب أن يوزع الغنائم على المقاتلين أخذوا منها، وإن أبى ذلك فله الحق في ذلك. كذلك من آداب الجهاد أن لا تهدم وأن لا تحرق إلا المواقع العسكرية التي يتحصن بها العدو، وأن لا تجلو وأن لا تجلي أحدا عن بلاده إلا إذا كان مصرا على الفساد، لأن المسلمين لا يعايشون أهل الفساد في دارهم، ولأن الله تعالى أنزل أحكاما شرعية في حق البغاة الذين يفسدون في الأرض، أصدر الأمر بقتلهم أو صلبهم أو نفيهم، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الأحكام في حق أهل البغي والفساد، وأما أهل البلاد فقد أقروا في التاريخ الإسلامي على أرضهم وبلادهم. فأهل العراق بقوا في العراق، وأهل الشام بقوا في الشام، وأهل مصر وشمال إفريقيا استقروا في بلادهم. والذي تغير هو العقيدة للإنسان. عقيدة الإنسان تبدلت ولم يحدث تبدل في السكان، لذلك بقي سكان كل بلد في بلادهم، لأنه لا يجوز إخراج الإنسان من موطنه ما دام مواطنا صالحا يقيم في الحياة مع الآخرين على أساس من الحفاظ على الحقوق والواجبات للجميع. لذلك نرى بأنه من الإجرام الكبير ما فعلته إسرائيل عندما أخرجت شعبا من بلاده لتسكن مكانه. مثل هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام أبدا. لذلك أمر الله تعالى أن نخرج من أخذ شبرا من بلادنا أن نخرجه منه، عندما قال تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. من أهم الجهاد أن نخرج الأعداء من بلادنا، لأن الحفاظ على الأرض وعلى الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لأن دينا بلا وطن لا يمكن أن يقوم. دين بلا وطن يستحيل. لذلك كان همه عليه الصلاة والسلام أول الأمر أن يجد للمسلمين نقطة انطلاق، لذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، إذ لا يمكن بلا قاعدة أن ينطلق أي دين أو أي جيش أو أي عمل. حرص عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى مكة لا تصلح نقطة انطلاق، بحث عن مكان وهيئ هذا المكان وهاجر إليه. لذلك من هناك من المدينة المنورة انطلق الإسلام، وانطلقت جحافله تدافع عن أهله. ومن هذه النقطة الصغيرة في العالم انتشر الإسلام في كل أرجاء العالم. إذن إخراج الفلسطينيين من بلادهم يعتبر من أفظع وأبشع الإجراءات التي اتخذت في التاريخ، لأن الإسلام لم يخرج اليهود الذين عايشوا المسلمين، إنما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة، لأنهم بغوا فيها وحاولوا قتله وقتل أصحابه، وحاولوا التعاون مع المشركين ضد المسلمين، ولم يهادنوا ساعة إلا خبثا ونفاقا. وأما بقية اليهود فقد عاشوا في بلاد المسلمين، عاشوا في بلاد الشام، وعاشوا في مصر والأندلس، وعاشوا في بلاد فارس، وما يزال إلى اليوم في بلاد المسلمين الكثير من اليهود يعيشون في اليمن وفي مصر وفي فارس وفي تركيا وفي المغرب وشمال إفريقيا. حتى الآن لا يعتبر اليهودي بين المسلمين ولا المسيحي غريبا ما دام مواطنا صالحا يعيش له حق كما للمسلمين حق، وعليه واجب كما على المسلمين، إلا أنه لا يرغم على شيء من الدين إذ لا إكراه في الدين. إذن للجهاد غاية هي إعلاء كلمة الله ورفع الظلم من حياة الأمة والشعوب، ومن غاياته الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى بلاد الشعوب المستضعفة المهددة بالطرد كالشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي هجر الكثير منه. كذلك للجهاد آداب، منها عدم الاعتداء على الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان، وعدم الاعتداء على الزروع وعلى البساتين وعلى المواشي وعلى الأموال وعلى الأرزاق، حتى إنه لمن الكبائر أن يأخذ الإنسان في المعركة شيئا من أموال المحاربين إلا بإذن أمير الحرب ومن الغنائم فقط، وأما أهل البلاد الآمنين أو المستأمنين فإنه لا يجوز نهب أموالهم ولا سرقتها، ولا يجوز استعباد إلا من حاربوا وقاتلوا. فالحرب الدائرة اليوم بين اللبنانيين هي فتنة ليست لها أهداف سامية، لأن الجميع ضد الجميع والخراب ينزل بالجميع، وعلى المسلمين أن يحددوا هدفا ليكون عملهم مشروعا في مواجهة الفتنة التي يواجهونها، حتى يكتب الله تعالى لهم أجر المجاهدين، وإلا فإن القتل بغير قاعدة شرعية يعتبر جريمة نكراء يعاقب الله تعالى عليها القتلة بالنار. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين دينهم الذي فقدوه، وأن يعيد لهم إيمانهم الذي أصابه الكثير من الوهن، وأن يعيدهم إلى أخلاق القرآن التي هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تعالى أن يحرر بلادنا من ظلم الظالمين ومن ظلم أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب وعلى آله وأصحابه الأحباب وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد، خرج الإمام الحسين عليه السلام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة سنة 60 للهجرة، خرج من مكة قاصدا الكوفة. خرج الحسين رضي الله عنه مع أهل بيته، مع أخته زينب بنت علي بن أبي طالب، مع جل إخوته جعفر والعباس وأبو بكر وعمر وعثمان. خرج مع أولاده علي الأكبر وعلي زين العابدين وعبد الله وأبو بكر وعمر أبناء الحسين. خرج مع أولاد أخيه الحسن، الحسن المثنى وطلحة، وأبو بكر وعمر أبناء الحسن، وكذلك مع أولاد عقيل بن أبي طالب وأولاد جعفر الطيار. كل هؤلاء خرجوا مع الحسين عليه السلام من مكة إلى الكوفة.

عندما وصل خبر خروج الحسين عليه السلام إلى الصحابة حاول منعه كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. أما ابن عباس فقال للحسين: أين تريد يا ابن فاطمة؟ قال الحسين: العراق وشيعتي. قال ابن عباس: أيها الحسين، إني كاره لوجهك هذا، تخرج إلى قوم قتلوا أباك؟ لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أترك تذهب. إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، إن أهل العراق قوم غدر فلا تغتر بهم، أقم في هذا البلد وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا، وكن عن الناس في معزل. فأبى الحسين إلا المسير إلى العراق. هنا بكى ابن عباس، فقال الحسين له: يا ابن عم، والله إني أعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أزمعت المسير.

صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار جدك الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا الذي هو خير لكم. فأبى الحسين رضي الله عنه أن يرجع، فماذا فعل ابن عمر؟ اعتنقه وبكى وقال للحسين: يا حسين أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. فسرت

0: وأبى الحسين على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراق، وسار نحو العراق. فلا إله إلا الله، فلكأني أنظر إلى تلك الزمرة، ولكأني أنظر إلى ذلك الجمع المبارك، فيهم من فيهم أطهر من ولدتهم أمهاتهم، وعلى رأسهم الحسين عليه السلام. في ركبك سار أبو بكر والزينب فيهم، والعمر زمر كالصبح جلالتها، هم نور الأرض المنتشر.
1: وداعاً

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المال. أجل، إنها تريد أن تبتاع لنفسها غلاما تنتفع بخدمته، فقد سمعت أخاها بالأمس يتحدث في هذا الأمر، فكان يقول لأحد أصحابه إن أم أنمار تريد غلاما تنتفع بخدمته وتستثمر عمل يده.
1: أجل، إنها تتفرس في وجوه العبيد المعروضين للبيع.
0: انظر، ها قد وقع اختيارها على هذا الصبي، إنه لم يبلغ الحلم بعد، فهذا الصبي بصحة في جسده ونجابة البادية تظهر على وجهه.
1: مرحبا بأم أنمار، أيعجبك هذا الصبي؟
2: بكم تبيعه يا هذا؟
1: أبيعه بعشرة دنانير، فما رأيك؟ ها؟
2: إذن سأخذه. ما اسمك يا غلام؟
3: خباب يا سيدتي.
2: ومن أين أنت؟
3: من نجد.
2: إذن أنت عربي؟
3: أجل، ومن بني تميم.
2: يا لك من مسكين، إذن ما الذي أوصلك إلى أيدي النخاسين في مكة؟
3: سأخبرك يا سيدتي، لقد أغارت على حينا قبيلة من قبائل العرب، فاستاقت الأنعام وسبيت النساء وأخذت الذراري، وكنت في من أخذ من الغلمان، ثم ما زالت تتداولني الأيدي حتى جيء بي إلى مكة وصرت بين يديك.
2: تعال يا غلام، هذا غلامي واسمه خباب، أريدك أن تعلمه صناعة السيوف.

0: هذا جميل، ها قد اشتد ساعد خباب وصلب عوده.
1: ما رأيك يا خباب؟ ها قد استأجرت لك هذا الدكان واشتريت لك هذه العدة، والآن استثمر مهارتك في صناعة السيوف ولا تخذلني.
2: لم يمض على خباب سوى شهر في مكة، وجعل الناس يقبلون على شراء سيوفه لما كان يتحلى به من الأمانة والصدق وإتقان الصنعة.
3: ماذا بك يا خباب؟ تأتي كل يوم بعد أن تفرغ من عملك وتخلو بنفسك كثيرا، ماذا بك؟
4: هذا المجتمع القرشي الجاهلي قد غرق في الفساد من أخمص قدميه إلى قمة رأسه، فحياة العرب قد غطاها جهالة جهلاء

0: أم أنمار تتجه هي وأخوها سباع بن عبد العزة وفتيان من خزاعة باتجاه خباب في دكانه.
1: خباب، لقد بلغنا عنك نبأ لم نصدق.
2: ماذا وما هو؟
1: يشاع أنك

0: ماذا تقول في محمد؟
1: عبد الله ورسوله، جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور.
0: وماذا تقول في اللات والعزة؟
1: صنمان أصمان أبكمان، لا يضران ولا ينفعان.
2: كم أعيا خبابا العذاب، يا للمسكين.
3: أجل أجل والله، فقد كانت أم أنمار تذهب إلى خباب يوما بعد يوم، فتأخذ حديدة محمية من كيرة وتضعها على رأسه حتى يدخن ويغمى عليه.
2: يا للمسكين، كان كلما أفاق دعا على أم أنمار وأخيها سباع.
3: ياه يا سبحان الله، لما أذن رسول الله بالهجرة إلى المدينة تهيأ خباب للخروج، غير أنه لم يبارح مكة إلا بعد أن استجاب الله دعاءه على أم أنمار.
2: فقد أصيبت بوجع في رأسها لم يسمع بمثله أبدا، وقام أبناؤها يبحثون لها عن دواء في كل مكان، فقيل لهم إنه لا شفاء لها مما هي فيه إلا أن تكوي رأسها بالنار. فجعلت تكوي وتكوي وتكوي رأسها بالحديد المحمي حتى تلقى من آلام الكي ما ينسيها آلام رأسها.
3: ولكن فرج الله قريب، فقد ذاق خباب في كنف الأنصار في المدينة طعم الراحة التي حرم منها دهرا طويلا، وقرت عينه بقربه من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم.
2: نعم نعم، وقد شهد مع النبي الكريم بدرا وقاتل تحت رايته،
3: وخرج معه إلى أحد، فأقر الله عينه برؤية سباع بن عبد العزة أخي أم أنمار، أقر عينه وهو يلقى مصرعه على يد أسد الله حمزة بن عبد المطلب.
1: إن في هذا المكان 80,000 درهم، والله ما شددت عليها رباطا قط، ولا منعت منها سائلا قط.
4: لماذا تبكي؟
1: أبكي لأن أصحابي مضوا ولم ينالوا من أجورهم في هذه الدنيا شيئا، وأني بقيت فنلت من هذا المال ما أخاف أن يكون ثوابا لتلك الأعمال.
5: رحم الله خبابا، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا، ولن يضيع الله أجر من أحسن.

تابعتم مسلسل درامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومن الأحداث اللي حصلت برضو في مجيء بعض الوفود لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفد اسمه وفد فزارة، اسماء قبائل، جمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فقال حدثوني عن بلادكم. فقالوا يا رسول الله أجدبت البلاد، البلاد ما بقاش فيها مطر، أجدبت البلاد وهلك الزرع وماتت الماشية، فادعوا الله أن يغيثنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم لا يضحك من شعثكم وأذاكم وقرب غياثكم. فقال أحدهم إن ربنا يضحك؟ قال نعم. قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. بيقولوا له يا سيدنا النبي ادع لنا لحسن، احنا الدنيا عندنا فيها أزمة جامدة جدا وما فيش مطرة والمواشي ماتت والزرع مات. فربنا قال لهم أبشروا، الموضوع قرب جدا، ده ربكم بيضحك من قرب الغيث اللي هينزل عليكم وانتوا قلقانين وخايفين وخلاص ده قرب قوي. فقال له ايه ده، هو ربنا بيضحك؟ قال نعم. قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. اذا كان من صفات ربنا اللي حضرتك بتكلمنا عنه انه بيضحك، ده اكيد الرب اللي بيضحك ده عنده خير كتير قوي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز اقرا لكم دعوة النبي جميلة قوي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال، واحفظ كده الدعاء ده، اللهم اسق بلدك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. يبقى راجع الحلقة دي تاني وافتكر الدعاء ده، فسقاهم رب العالمين، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وصلت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بص هو سطر في السيرة بس مهم، يعني هدية من ملك اسمه ذي يزن، بعت لسيدنا النبي عباية ب33 بعير، 33 جمل، يعني سعر تمن العباية دي كده 33 جمل كما فيه 33 بعير، فلبسها النبي وقبلها. بقول لك الكلام ده ليه؟ لأنه بعض الناس ربنا موسع عليهم، طلع زكاة ماله وفاتح شركته بيفتح بيوت ناس بالمئات والآلاف، هو بيحب اللبس، وبعد ما يطلع الصدقة والزكاة وفتح البيوت بيشتري لبس غالي. ما تنكرش عليه، ما تنكرش عليه، حتى ده كان ليه نصيب من نور النبي، إن النبي عليه الصلاة والسلام جات له الهدية الغالية قوي دي فقبلها صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الزهد والتقلل من الدنيا. وبالمناسبة شوية واحد من الصحابة هيقول له الله دي حلوة، يقول له أتعجبك؟ يقول له آه، يقول له هي لك، وعلى طول تطلع الدنيا صلى الله عليه وسلم للناس. وبعدين موقف جميل جدا، سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا معاذ بن جبل، النبي بعتهم لدعوة أهل اليمن، فقالوا أوصنا يا رسول الله. شوف ناس جاية طلع من عند النبي، هو حضرتك تحب الناس تعرف عنك إيه، نظهر بأنهي مظهر؟ فقال صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. عايزين الناس تحب ربنا وتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتحب الدين بالهداوة كده، الناس أصلا في معركة الحياة فيها اللي مكفيها، خلوا الدين يساعد الناس تقرب لربنا، مش يبقى ثقل على الناس. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فسيدنا معاذ بيقول له يا رسول الله بيشربوا هناك شراب اسمه البتع، فقال مسكر؟ قال نعم يا رسول الله. قال كل مسكر حرام، مش لازم يبقى اسمها خمر أو اسمها، هو الشراب ده مكوناته بتذهب العقل؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام، حتى لو اسمه جديد علينا، كان اسمه البتع وقتها. وقال إنكم تقدمون على قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، بص ترتيب الأولويات. فإنهم عرفوا الله، عرفوا مين ربنا وحبوا ربنا، فقل لهم إن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك واحدة واحدة، مش كل حاجة مرة واحدة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وبعدين قالوا له أوصنا برضو يا رسول الله، كأنهم كل شوية طب يا رسول الله قول، طب قول وصينا يا سيدنا النبي عشان نبقى خير ممثل لحضرتك. فقال عليكم بحسن الخلق، فإن أحسن الناس خلقا أحسنهم دينا. وانتهى النور والوضوح في وصية النبي للي عايز يمثله. افتح لي قلبك لأنوار النبي وهو بيوصي سيدنا أبو موسى وسيدنا معاذ وهم رايحين يدعوا الناس إلى الله في اليمن. دول رسل رسول الله، فهم بيمثلوا النبي. نقول إيه يا سيدنا النبي، نعمل إيه؟ قال لهم يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. الكلام ده كلنا حافظينه بس مش كلنا بنطبقه. لو عايز الناس تحب ربنا عيش بالأربع أنوار دول، يسرا ولا تعسرا. الدين مش عبء على الناس في الدنيا ولا بيضيق عليهم حياتهم، ولو بصيت في أحكام ربنا هتلاقيها بتيسر وبتخدم العيشة الهادئة الساكنة بما لا يؤذي أحد ولا يجعل الإنسان يرضي شهواته على حساب قيمه ومبادئه. فيسرا ولا تعسرا. ومش هتعرف تيسر على الناس إلا ما تتعلم. غالبا اللي مش متعلم وعارف خلاف العلماء وعنده سعة اطلاع على الشريعة، اللي مش متعلم غالبا بيحرم. ليه؟ لأن سيدنا سفيان كده قال كده، قال إن الدين الرخصة من الثقة وإن التشديد يحسنه كل أحد. أنا لو مش متعلم وإنت سألتني غالبا هقولك حرام عشان أبقى في الأمان، عشان لو طلعت حلال ما عملتهاش، ولو حرام أبقى أنا في الأمان الحمد لله. فمحتاجين نتعلم قبل ما نتكلم مع الناس في الدين. يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. أنا شفت 3 طرق للتنفير الواحد ممكن ينفر بيهم خلق الله وينفر بيهم نفسه. رقم 1 إنك تفرض على الناس عبادات هم مش لسه مش جاهزين ليها، ومش جاهز إنك تقول له يعمل ده، هو لسه بيقول بسم الله يبدأ يصلي. فما تطلبش منه حاجات من عيالنا وإحنا بنربيهم، من أصحابنا لو أنت نفسك تتكلم مع الناس في الدين، واحدة واحدة بالتدريج زي ما ربنا بالتدريج نزل الشريعة. فالفرض على الناس حاجة ما يقدروش عليها خلي الواحد يحس بفقد الثقة، إن أنا مش قادر على طريق ربنا بصراحة، في حاجات كتير صعبة ولو ما عملتهاش هيعذبني. فواحدة واحدة بالتدريج. 2 من ضمن وسائل التنفير تضييق رحمة ربنا في عيون الناس، وإن ربنا مش هيغفر لفلان ده، والذنب ده أنت ربنا ينتقم منك، ده أنت ربنا ابتلاك عشان الذنب ده. فنحكم على الله سبحانه وتعالى إنه بيعمل حاجات كأن ربنا قايل لي أنا ابتليت ده عشان غضبان عليه، وأمرضت ده عشان مش عارف زعلان منه، وده أخرت، بس هو ربنا ما قاليش الكلام ده، لأن ربنا عامل حاجات فيها ابتلاءات لأنبياء هم معصومين أصلا. فلما دايما حد يحصل له أزمة أو أنا حاكم على ربنا وأقول له ربنا عمل كده عشان كذا بطريقة تضيق رحمة ربنا في قلوب العباد، ده تنفير. 3 إن أنا نفسي لما يتعامل معايا يحس إن الدين ما صنعش مني شخصية رحيمة ولا خدومة ولا نافعة، فيحس كده إيه ده؟ إيه النموذج اللي أنا بتعامل معاه ده؟ أنا مش راضي أصلا على المنتج ده اللي الدين عمله. وبالتالي لما تتعامل مع ناس بتبشر ولا تنفر، بتيسر ولا تعسر، حلوة كده وتقف جنبك، تحب الفكرة اللي صنعتهم اللي هو الدين، تحب العقيدة اللي كونت شخصيتهم. غير كده لو أذاك ما بتبقاش عايزه ولا عايز الأفكار اللي وراه. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إنها صوت الحق. ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. نوره وضياء. نور

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة يقول عون كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات ويلقى بها بعضهم بعضا بهذه الكلمات أو بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا يعني العارفون بالله الشيوخ الصالحون لما بيتراسلوا شو بيكتبوا لبعضهم لما بيعدوا مع بعضهم البعض بيحكوا هيك بينات بعضهم البعض شو بيحكوا فعون عم بيقول كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بها بعضهم بعضا من جملة يعني ما يتحدثونه بس كانوا يكثرون من هذه الكلمات من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه لا يا أخوان في شخص بيشتغل بصنعة 40 سنة 50 سنة بعدين تطلع معه شغلات هو دافع حقها 50 سنة يعني هاي بيقولوا له سر الصنعة سر المهنة بيقولها لابنه مثلا بيقولها لقريبه بيقولها لواحد يعني يخصه بس يعني ليس معنيا يقولها لكل الناس بيخبيها يعني هي سر يعني رزقته الله أعلم سر بهالشغلة أنتوا بتعرفوا تساووا مسبحة فخطرة في مطعم للمسبحة والحمص والفول فعلا بيساوي مسبحة يعني كتير طيبة بقى أنا والدي عنده محل مسبحة بس هذا المطعم يا أخي أطيب طيبة جدا يعني شو بيساوي يعني هذا الرجال ما هي المواد مواد يعني الحمص حمص والملح ملح والحمض حمض وطحينة طحينة وملح الليمون ملح الليمون والمي مي شلون بقى في أخ التزم معنا مرة بالجامع هذا الأخ بيشتغل عنده بيعتمد عليه صاحب المحل بيتركه وبيروح فمرة أنا جالس مع الأخ قلت له لك شو بتساوي بالمسبحة تبعكم يعني في شيء لا فعلا طيبة يعني بتطلع مع أنه الكميات يلي بيحطوها المواد يعني فيما أخبرني أنا بعرف شنو توضع الكميات يعني شبيهة بالكميات اللي يضعوها غيرهم بس قلت له شو بتساوي يعني في شيء وبعدين بتطول لتنتزع أم حكى لي شغلة صغيرة هي كلمة بس ما حب لكم ياها لا سر المني شايفين في كلمات صغيرة هي لا حب لكم صغيرة كتير بس يا أخي فظيعة هي الكلمة يعني بتغير لك مسار الشغل تبعك اللي لما منحط بالطحانة الحمص والماء والملح والحمض الليمون بدنا بنحطوا مي بقى هنين حتى يعني تصير تأخذ قوام قال لي بس ما منحط مي منحط بوز يعني بيتلجوا المي بيحطوا قطع بوز أنا ما بعرف يعني فيزيائيا شو أثره بس جربتها أنا مرة ساويتها بوز قام طلعت تشبه مسبحته شايفية شغلة صغيرة وما بتكلف شيء يعني بس يا أخي بس هي مدفوع حقها يعني هلأ هو صاحب المحل الحقيقة لحتى وصل لهالشغلة مجرب كتير شغلات ومعنين طلعت معه شغلة صغيرة بس إلى أثر هلأ الصالحون يا أخوان في عندهم كلمات سر سر المهنة يعني عرفت يعني إن أمرات بيحكوا لك شغلة صغيرة بس هي سر المهنة تبعه بقى شو بيقول عون بيقول كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث ويلقى بهم بعضهم بعض بها بعضهم بعضا من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه
صغيرة هي الكلمة، بس نصيحة يا شباب، والله شوفوا أنتم ترون فعلا الحياة كتير صعبة، مفردات الدنيا كتيرة يا أخي، صعبة. يعني شاب عمره 20 سنة، أخي هذا بده يأمن بيت، بده يأمن عفش، بده يأمن مهر، وبكرة بده يدور بسراج وفتيلة ليلاقي فتاة ويتزوج، وما بيعرف بيتوافق ولما ما بيتوافق هو ومرته، أولاده بدهم يطلعوا صالحين لما ما بدهم يطلعوا، ولا يقوم ينفصل من الشغل، ولا يقوم يستمر شغله، ولا تقوم تتبدل العملة، كثير مفردات. وكيف أبي بده يرضى، وكيف أمي بدها ترضى، وجيراني والله بدايقونا، وبكرة إذا أبني كبير بده يتجوز، منين هذا الولد بده يتجوز، ما بدنا نركض له يعني، ولا يقوم الولادة تبع مرتي ما تكون طبيعية، القيصرية منين بدي أدفع، أنا كل معاشي 40-50-60 ألف، ولا يقوم الولد يطلع فيه شيء كمان لا سمح الله، بده حضانة، ولا يقوم يطلع معه شيء بالصبغيات تبعه. يا لطيف، كتير صعبة، كتير صعبة. أنا إذا أنت بدك تحملهم كلهم هدول، والله يعني ستقعوا في أي واد من أودية هذه الحياة، وأنتوا بتشوفوا، عم تشوفوا الحقيقة. يعني الناس خطية، جلطة قلبية، سكتة دماغية، الله يسلمنا ويسلمكم، شلل نصفي، فالج، شو القصة؟ هموم، أثقال، كلها هيك فوق الرؤوس. في كلمة سر صغيرة هي: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. والله نصيحة يا شباب، نصيحة لوجه الله، كل شاب صار عمرك 16-17-18، أخي بيعها لله، بيعها سالم جرب، والله والله لتربح بطريقة، أنا بقول للإخوة حولي، والله لتصير إذا مشيت تستحي أن ترفع رأسك إلى السماء، ما عاد تقدر ترفع رأسك للسماء. يعني شو بدك تقول له لالله من كتر ما يغرقك بحملك؟ شو انت اصلا، لا مين انت ما لك قيمه، شو بهالكون، شو انت كلك يعني، بكل برنامجك وبكل حياتك وبكل مستقبلك مو شيء. بس اخي انت اشتغل عند رب العالمين، فكر فيما يريده رب العالمين، دور على نافذه تخدم المعلم، إذا المعلم رضي عليك أمورك تمشي خالص. هلأ بالدنيا ولله المثل الأعلى، يعني إذا المعلم رضيان خلص أنت شو بدك بيصير، بس أنت رضي المعلم. أما بدك تقعد ترضي كل هدول اللي قدامك، والله كتار، هذا بيرضى، هذا بيزعل، هذا بيعجبه، هذا ما بيعجبه. هلأ إذا واحد يفوت على دائرة عنده معاملة، بده يراجع له شي 30 موظف، إذا رئيس هالدائرة، مدير هالدائرة، الوزير رضيان عنه، بس الوزير خلص ما عاد بحاجة يرضي تبع الاستعلامات وتبع الدخول على الباب وتبع الاستقبال وأول موظف تبع الديوان. إذا ما بيعرف الوزير من فوق بده يرضيهم كلهم هدون، عود بقى هاد شافه عم بيرضي، ليش ما رضيتني، وليش كبسته وما كبستني، وليش عود، يعني هيك بده يصير معه، وزعل هاد ورضي. في طريقة ركز المعلم، تركز كله تحت. نصيحة يا شباب، خلوا المعلم يرضى، والله والله حيصير معكم أشياء فظيعة أنت ما هتعرف لك شو عم بيصير. اللي عم بيصير إنه المعلم رضيان، عطى أمر إنه كله بيمشي بده يمشي، ما في يعني بقى. يا إخوان، يلي بيناتكم يستطيع، أو نحن كلنا مطلوب إلينا أن نجعل همنا في مراد الله عز وجل. الله قال هذا حرام، أنا همي الكبير كيف ما أقترب من هذا الحرام، هذا أكبر شغل يشغلني، ما أقترب بالحرام اللي ما بيرضى عنه لرب العالمين. الله قال هذا فرض، همي الكبير وزعلي ورضاي وفرحي وسروري أنه كيف طبق أمر رب العالمين. الله قال يا عبدي بهالعمل بتتقرب إلي، كل همي وألمي ووجعي ورضاي وفرحي وسروري وحزني أنه كيف أنا بدي أفعل هالأمر عشان أتقرب إلى رب العالمين، هذا الهم تبعي. أكل، شرب، زواج، بيع، شري، حبشتغل لأنه أنا أدبا مع الله. أنا بقول لي أهلي أنا بنزل على العيادة أدبا مع الله، ممشان الرزق، ما هو الله عز وجل قالنا الرزق، قال وفي السماء رزقكم، بس أنا عيادتي بالأرض مو بالسماء، بس هو الله عز وجل هيك قال في السماء رزقكم،
بس كل أشغالكم بالأرض. نحن بننزل على أعمالنا أدبا مع الله، لأنه هو قال انزلوا. هلأ إذا واحد لا أنا بنزل بدي استرزق من هون أطلب رزق، خير المعلم ما بيقول له شيء، الله ييسر لك روح اشتغل، ممكن يأتي شيء كثير ممكن شيء قليل، بس خلاص هو. أما أنا أنزل أدبا مع الله لأنه هو طلب إلي وقل اعملوا، حاضر حبروح أعمل. فأنتوا يا شباب كلكم فكروا همكم كيف تلتزموا الأمر والنهي. هلأ بس في عندي مشكلة إذا أنا أصلا ما بعرف شو الأمر والنهي، يعني كيف يلتزم الأمر والنهي من لا يعلم الأمر والنهي. أول شيء بدي أعلم عشان بعدين التزم، بعد ما بعلم بدي معينات، بدي ذكر، بدي صلة بالله، بدي شيخ مربي مشان يعيني على هذا الالتزام. هلأ ثم بعد هذا الالتزام اللي بيناتكم بينفتح له باب ليخدم الدين، بيكون الله أراده، يعني صار مطلوبا. اللي بيناتكم يعرض عليه دائرة أنه تعال ممكن تخدم الدين من هون. إذا أنت دخلت خلاص أخذت، ما أخذت حط إيديك ورجليك مي باردة، الدين مخدوم والدين منصور، وفي 100,000 واحد أحسن منك يأخذ المكان، بس الملك تلطف وطلبك أنت. ولا مين أنت؟ أنت بتليق تخدم ملك؟ يا أخوان كل دوائر الدولة الموظفون هم الذين يقدمون الطلبات للتعيين فيها، كل وظائف الدولة، لا كل الشباب بينزل على مكتب العمل بيقول أنا بدي وصفوني، بيسمع في وزارة الداخلية بدها، وزارة ما بعرف الزراعة بدها، الصحة، بينزل بده كلهم. بس القصر مو أنت بتختار، هو بدأ لك بيقول لك تفضل نحن نرغب بأن تكون بكذا. قصر الملك غير، كل دوائر الدولة أنت بتروح، بس قصر الملك هو بينادي لك، وما بينادي لك إلا سمعان عنك شيء أنك أنت جيد ومدروس دارسك وأنه أنت مناسب له الأمر. إذا ملك الملوك بعت لك خبر أنه تعال في عمل، هذا مو أنت بشطارتك حتقدم طلبات، إذا ملك الملوك بعت لك خبر تعال. هلأ الطامة الكبرى إذا بتقول للرسول والله ما لي فاضي، قل له لملك الملوك والله عندي شغل، عندي أكل، عندي شرب، خير ما بيلزمك على راحتك. يا حضرتي عليك بس فتح لك باب لكي تكون أقرب الخلق إليه تخدم دينه، بعدين قلت له والله ما لي فاضي. ادعوا يا أخوان، ادعوا يا شباب، ادعوا يا أيها الرجال، ادعوا يا أيها الأخوات، إنه يا رب دخيلك تستخدمنا، يا رب تجعلنا سبب هيك في خدمة دينك، خدمة قرآنك، خدمة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هلأ بجوز أنت تقول والله أنا بس مو منيح، أنا مو راكز، أنا مقصر، شلون يعني؟ والله ما بعرف، ما بعرف أخطب، أنا ما بعرف أم. لا لا، قصر ملك الملوك بده كل شيء، كل شيء، مو بده بس خطباء وأمي، مرات بيكون بده واحد خبير إذاعات، مرات بيكون بده خبير فضائيات، مرات بيكون بده واحد معاملات مالية، مرات بده محاسب، مرات الله عز وجل. دين الله بده خدمات كبيرة يا أخوان، فأنت ادعي إنه الله عز وجل يستخدمك. هلأ إذا جاءت الفرصة فورا خذها قبل ما تروح، يعني هذا فضل من الله عز وجل. وأنت ريثما تأتيك أهل حالك، أهل حالك بعلاقتك مع ملك الملوك، تحسنها بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، وأهل حالك زيد مهاراتك وخبراتك واقترب هيك من العاملين في هذه الساحة، بركي الله عز وجل يهيئ لك. فعون بيقول كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، يعني هيك كلمات سرية هيك بعتوها لبعضهم البعض، ويلقى بها بعضهم بعضا، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. أنا سأقف بس عند هذه الكلمة اليوم، مرجع إن شاء الله بنحكي باقي الكلمات، بس ابدأ هيك أنت شوف أنه يا رب دخيلك تهيئ لي عملا لآخرتي. مرات بالمناسبة بيكون عملك لآخرتك في رعاية أمك وأبيك، أنا وياكم نرعى آبائنا وأمهاتنا لأنه رب العالمين هيك هو قال ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حسنا، وصينا الإنسان بالله وصاني بأبي وأمي وصاك، فهذا من عمل الآخرة لأنه الله عز وجل أراد. مع ألمه مرات أنا مالي مرتاح، مزعوج، والله رأيي غير، خلاص هيك أبوك بحب، هيك أمك بتحب، افعل. وهكذا مرات رعاية زوجتك وأولادك من عمل الآخرة إذا أنت مستحضر. وهكذا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ترك الحرام وعلى إتقان الفرائض وعلى أداء النوافل. اللهم إنا نسألك أن تستخدمنا في خدمة دينك. اللهم إن السعيد من استخدمته، وإن الشقي من استبدلته. استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، وارزقنا في ذلك الإخلاص والتوفيق ودوام النعم وحسن الختام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا دهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. قرأت اليوم أن نساء مجلس التعاون الخليجي ودول الخليج العربي تنفق في العام الواحد أكثر من 10 مليار دولار على الزينة والتجميل، أدوات الزينة والتجميل. طبعا هذا خارج عن العمليات التجميلية التي ربما لا يمكن حصرها. الإنسان خلق في أحسن تقويم، وهذا ما يقرره ربنا سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأيضا يقول سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم. إذن الخلقة الإنسانية رائعة وجميلة وطيبة، وأحيانا كثيرة أقول أجمل ما تكون هذه الخلقة بعيدا عن التكلف وبعيدا عن التدخل البشري، كما يقول المتنبي، يقول: حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. حينما تكون يكون الإنسان من حيث هو منسجما مع الفطرة في مأكوله ومشروبه وملبوسه وكثير من أدواته، قد يبدو أقرب إلى الجمال الحقيقي البعيد عن التكلف. تدخل العنصر البشري في عملية الزينة والتجميل كثيرا ما يجني على الإنسان، ربما يحدث نوعا من البريق واللمعان الوقتي، أو يخفي عيبا معينا، ولكنه سيكشف عيوبا أخرى، ومع الوقت تظهر الآثار الكثيرة لمواد ربما دفناها في أجسادنا، في وجوهنا أو وجناتنا أو صدورنا أو أطرافنا أو أي موضع، أو عمليات تجراها الإنسان في أنفه أو في شفتيه أو في خده أو في عينه، وكان لها أثار بعيدة المدى. الجمال، جمال الإنسان هو أولا جمال الصورة، وهذا شيء مهم أن يستشعر الإنسان جمال صورته. وأنا صراحة كلما تذكرت، ويجب أن لا ننسى أبدا أن الله تعالى هو الذي خلقنا، وهو الجميل الذي يحب الجمال، فخلقنا بهذا الجمال، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها. فتجد أن جسد الإنسان بأعضائه الظاهرة والباطنة وبشكله وصورته وقامته واعتداله وملامحه وأطرافه وقدميه ورجليه وأذنيه وعينيه وفمه وأنفه وتفاصيله وبشعره وجسده وجلده، يعني لهذا الإنسان عجوبة، عجوبة فعلا، ومجلى من مجال الحكمة الإلهية والإبداع الإلهي والجمال. على الإنسان أن يتآلف مع خلقته بهذا الاعتبار، أن تذكر أن الله تعالى خلقك، وأيضا أن تتذكر حديث الله عن الجمال الموجود في خلقة الإنسان، وأنه أصلا الزينة والجمال في خلق السماوات والأرض. الله تعالى في خلق السماوات والنجوم والأرض وغيرها والبر والبحر يتحدث عن الزينة ويتحدث عن الجمال، وأنه مقصود في خلقه سبحانه، يعني يخلق الأشياء التي يحتاج إليها الناس، ولكن أيضا يخلقها بطريقة فيها حسن وبهاء وجمال وجاذبية كبيرة، حتى يصبح الإنسان متوافقا مع خلقته، وأيضا يتحقق بذلك التجاذب ما بين الذكر والأنثى وفق السنة الربانية. إذن هذا الجمال مما ينبغي أن نستحضره، وأن نؤمن بجمالية خلقنا وحسن التقويم، وكيف لا، والله تعالى يقول لنا بلسان عربي مبين أنه خلقنا في أحسن تقويم. جزء من ذلك التقويم في البدن، خلقة البدن، خلقة الإنسان بروعتها وجمالها التي لا يدانيها ولا يشبهها ولا يقاربها أي حيوان آخر أو غيره، وحتى النباتات والأشياء الجميلة والطبيعة فيها جمال غريب، لكن يظل جمال الإنسان جمال، أيضا جمال الروح حينما تشرق الروح على البدن، جمال الحركة والذهاب والإياب، جمال اللغة واللفظ والعبارة، جمال الضحكة حينما يطلقها الإنسان، جمال التواصل مع الآخرين، جمال يعني التجاوب والتفاعل، جمال العاطفة بهذا القلب الذي أودع الله تعالى فيه المشاعر. الإنسان هو يعني الحيوانات بالغريزة تتحرك، أما الإنسان فإنه يتحرك بعواطفه ومشاعره وأحاسيسه. من أروع ما يكون إحساس الحب الذي الله تعالى منحه للإنسان، بحيث يتبادل الإنسان هذا

الفنية العظيمة الإبداعية التي يمتن الله تعالى بها على العباد حين خلقهم في أحسن تقويم. ولذلك قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان، ولا إنسان من دون أن يكون له قلب يحس ويفرح ويتألم ويرضى ويغضب أحيانا أيضا. حتى غضب الإنسان حين يكون غضبا معتدلا منضبطا قد يبدو مقبولا، حتى يعرف الناس ماذا يجب أن يفعلوا وماذا يجب أن يتركوا حيالك. وأيضا العقل، العقل جمال، جمال التفكير، جمال التحليل، جمال النظر، جمال اللغة طبعا التي هي تعبير عن هذا العقل، جمال الابتكار والإبداع. ولذلك سلط الله الإنسان على هذا الكون بحيث يكتشف نواميسه ويسخرها لما ينتفع به. فمن هنا استطاع الإنسان أن يصنع الكثير من الإبداع والابتكار وبناء الحضارات عبر العصور والتاريخ. هذا كله من جمال الإبداع الإلهي الذي امتن الله تعالى به على الإنسان. لكن هنا لاحظ قوله سبحانه: ثم رددناه أسفل سافلين. أنه دائما التكليف والرفعة إذا لم يحسن الإنسان توظيفها واستخدامها فإنها تنعكس عليه. ولذلك الحيوان مثلا قصار الأمر أنه يؤكل ويذبح ويؤكل، بينما الإنسان ليس كذلك. فهذا الإنسان الذي شرفه الله واختاره واصطفاه، بل أسجد الله تعالى الملائكة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سجود الملائكة هنا، وقد رأوا آدم، رأوا خلقته الجميلة الرائعة، ورأوا طوله الفارع، ورأوا جسده الذي بناه الرب جل وعز وشيده، فسجدوا له. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن جسدا فحسب، لم يكن طينا فحسب، كان روحا. ولذلك قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فلا إنسانية من دون روح، من دون تواصل مع الله سبحانه وتعالى. فبالعبادة، التسبيح، الذكر، الاستغفار، الطاعة، التقوى، التوبة، الإيمان بوجود الله هو سر عظيم من أسرار الجمال والكمال في هذه الإنسانية. وآدم إنما كان كذلك لأن الله تعالى نفخ فيه من روح، لم يسجد له الملائكة حين كان طينا، وإنما سجدوا له بعدما نفخ الله تعالى فيه من روحه فأنشأه بذلك خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا كان آدم عليه الصلاة والسلام عقلا، ولذلك قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. طلب الله تعالى من الملائكة أن يبينوا أسماء الأشياء، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فتكلم آدم عليه الصلاة والسلام بإلهام الله تعالى له، وأخبرهم بأسماء الأشياء التي من حوله كلها: هذا كذا وهذا كذا، وهذا شجر وهذا حجر وهذا مدر وهذا تراب وهذا قمر وهذه شمس وهذه أرض وهذه سماء، وذكر أسماء الأشياء التي من حوله. هنا ابتكر اللغة، ألهمه الله تعالى اللغة. هذا طبعا إشراقة العقل الإنساني الذي هو مناط التكليف. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. لم تهاجر أم كلثوم رضي الله عنها إلى الحبشة الهجرة الأولى، ولن تعاني من ألم البعد عن الوطن، إلا أنها عانت ما هو أشد من الهجرة والغربة، إذ حبست مع المسلمين وبني هاشم في شعب أبي طالب، يتضورون جوعا ومسغبة وألما طوال 3 سنين. وبرزت إلى الوجود طفلة جديدة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كانت أم كلثوم رضي الله عنها، ثم نمت ودرجت، فكانت نعم القرين لأختها رقية، وكأنهما توأم. خطبتا إلى ولدي أبي لهب معا، ثم ردتا معا، ولقد كان خيرا لهما. بقيت أم كلثوم رضي الله عنها مع أختها الصغرى فاطمة في بيت أبيها بمكة، تشاركان خديجة أم المؤمنين عبء الحياة وشظفها. وعلى هذا فقد عاصرت أم كلثوم رضي الله عنها أشد فترات الاضطهاد وأصعب ظروف الدعوة وأقسى أيام الجهاد. وكانت أم كلثوم رضي الله عنها قد دخلت أقسى تجربة وأعظم امتحان، فوالدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هم وحزن وألم، وأختها زينب مع زوجها أبي العاص في مكة لا تملك لهم حولا ولا طولا، ورفيقة الصبا والعمر رقية في بلاد نائية بعيدة، وأمها خديجة أم المؤمنين تغالب المرض الشديد لا تقوى على الحركة، والصغيرة فاطمة بحاجة إلى رعاية وعناية. ولقد حملت أم كلثوم رضي الله عنها في تلك الآونة أكبر المسؤوليات وأعظمها، فكانت صابرة محتسبة تخفف عن الأب آلامه وأحزانه، وتواسي الأم قائلة لا بأس عليك يا أمه.
1: نساء حول الرسول.
2: بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كبرت مسؤولية أم كلثوم، فأضحت المسؤولة الأولى عن البيت النبوي الشريف، وكانت نعم ربة البيت المثالية. وهاجر المسلمون إلى يثرب، وهاجر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت أم كلثوم وفاطمة في مكة حرصا على سلامتهما. وبعد وصوله صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة إلى مكة يستحضرهن. مضى على الهجرة عامان حافلان بجليل الأحداث وعظام الأمور، شهدت أم كلثوم خلالها عودة أبيها منتصرا من بدر، كما شهدت وفاة شقيقتها الغالية رقية متأثرة بمرضها. وحين أهل العام الثالث كان الحزن لا يزال جديدا عليها، ولكنها كانت تلمح عثمان بن عفان رضي الله عنه، يأتي أباها دائما يلتمس عنده العزاء والنصح والعون عن فقيدته الغالية رقية، وترى دموعه في عينيه تحدث عن لوعته وحزنه. وفي يوم جاء ابن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا مغضبا، فسأله النبي عن سبب ذلك، فأخبره بأنه عرض على أبي بكر وعثمان الزواج من ابنته حفصة فلم يرضيا، فهدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره وقال له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة فهو خير من عثمان. ثم قال لعثمان: أزوجك أم كلثوم أخت رقية، ولو كنا عشر لزوجتك إياهن، وهي رضي الله عنها خير من حفصة. وتم زواج أم كلثوم من عثمان على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، وعاشت رضي الله عنها 6 سنوات رأت فيها مجد الإسلام يبلغ أوج انتصاره، وشاهدت أباها صلى الله عليه وسلم يخرج من معركة إثر معركة ويعود من غزوة إثر غزوة مؤيدا مظفرا، وعثمان معه صاحبا ومجاهدا. وفي شهر ذي القعدة من السنة 6 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته مع نحو 1500 من صحابته يريدون مكة لأداء العمرة، وليس معهم سلاح إلا السيوف في أغمادها. وتصدت قريش لهم وأبت عليهم أن يدخلوا مكة عنوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصهره ذي النورين عثمان بن عفان: اذهب إلى قريش وأخبرهم أننا لم نأتي لقتال أحد، وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته، نحمل معنا الهدي ننحره وننصرف. ووجف قلب أم كلثوم رضي الله عنها إشفاقا وخشية على زوجها الحبيب أن تناله قريش وتغدر به، كما ساورها القلق والهم وهي تنتظر أوبته بعد أن طال غيابه عن المدة المنتظرة.
3: نساء حول الرسول.
2: دعا في الناس بعد طول انتظار بأن عثمان قد قتل، فروعت وبكت وانتحبت، وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا المسلمين إلى بيعة الرضوان، وفيها بايع عن عثمان رضي الله عنه إذ ضرب بشماله على يمينه وقال: إنه ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله. ولم يطل الحزن بأم كلثوم، فقد عاد عثمان من مهمته ولم يصبه أذى، ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش صلح الحديبية، ووقف عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في طائفة المعارضين الذين لم يرضوا شروط ذلك الصلح. وحين نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وحلق رأسه، حلق عامة الصحابة وقصر نفر منهم، ومن المقصرين عثمان بن عفان. وسمعت أم كلثوم أباها يقول: رحم الله المحلقين، فعز عليها ذلك، وظهرت في وجهها سمة حزن وعتاب، وما ارتاحت نفسها حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتم والمقصرين. وبعد أن تم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، حن قلب أم كلثوم لزيارة قبر الأم الحنون، وحدثت زوجها ووالدها بالأمر فوافقاها على ذلك، لكن المنية عاجلتها وتوفاها الله تعالى إليه في شهر شعبان 9 للهجرة، ووسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب أختها الحبيبة رقية. جمعتهما الحياة في بيت عثمان وضمهما قبر واحد. رضي الله عن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيسة الشعب، وأنزلها منازل الأبرار الأطهار الصالحين من عباده.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أظنك يا جدة قد سرحت في الأيام الماضية التي عشت بها في الخليل، أليس كذلك؟
1: بلى يا معاذ بلى، لقد كانت أياما جميلة، الحارات والناس وكل شيء هناك جميل.
2: تقصدين أنها أجمل من غزة؟
1: ليست أجمل، كل بلادنا جميلة، لكن كل مكان لك منه ذكرى يكون جميلا. أنا أتذكر أيام المدرسة وأيام زواجي من جدكم، وهناك أيضا ربيت أباكم حتى مرحلة الثانوية قبل أن ننتقل إلى غزة.
2: صحيح يا والدي، أنت لم تحدثنا عن أيامك وأنت صغير، لماذا تركتم الخليل؟
3: سأحدثكم إن شاء الله. حاضر.
2: لم تجبني، لماذا تركتم بيتنا في الخليل؟
3: لأننا عشنا أياما صعبة هناك.
0: صعبة؟ صعبة لمن يا أبي؟
1: لا تخرج، صلي هنا في البيت، إنهم يتربصون بك.
3: لا تخافي، وماذا يفعلون إلا ما كتب الله لنا؟
1: أشعر بخوف شديد هذه الفترة عليك وعلى الأولاد، إذا سأتي معك.
3: وماذا ستفعلين؟ لا عليك، سأعود سريعا.
1: دير بالك على حالك، لا إله إلا الله،
3: محمد رسول الله.
1: يا رب احفظه.

0: أنت بخير أرني أرني.
1: وأخذتني أمكم إلى المشفى والحمد لله.
0: لم تحدثني عن هذا الموضوع يا أبي.
1: لم تأتي مناسبة.
0: حدثيني أنت يا أمي عن هذه الأيام.
2: تريدين أن تقولي لها ليس من المناسب الحديث في السيارة يا أمي؟
0: نعم.

0: اسم هذا الحاجز يا أبي؟
1: هذا يسمى حاجز إيرز، وهو حاجز بيت حانون يفصل بين قطاع غزة والطريق المؤدي إلى الضفة الغربية.
2: إيه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
3: أعرف يا جدة، تقرأين من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا حتى يعمي الله عيونهم عنا، هكذا قلتي لنا.
2: يا رب ننتهي بسرعة.
0: وهل يمكن أن يطول بنا الوقت هنا؟
2: ربما ساعات يا بنيتي، إنهم لاحتلال الإسرائيلي لا يرحمون، لا يرحمون.

0: انظري يا أمي كيف يخافون كل هذه الحواجز.
1: انظروا هذه أسلاك كهربائية، إذا لمسها أي شخص ربما يموت. وهذا الزجاج الأسود خلفه ضباط ينظرون إلينا ولا نراهم.
2: انت وين رايح؟
3: إلى الخليل.
2: ايش تساوي هناك؟
3: أنا بيتي هناك.
2: طب ليه جيت لهون؟
3: دوام الحال من المحال.
2: استنوا هناك.

0: حسبنا الله ونعم الوكيل. ياه نصف ساعة لنمر على الحاجز.
1: لا يا ولدي، قد تحتاج إلى ساعتين.
2: لماذا كل هذا؟ أمي أريد أن أشرب.
1: حاضر يا أمي، انتظري قليلا. ما رأيك أن نكمل حكاية الشيخ؟
3: أي حكاية؟ الآن في هذا المكان؟
1: لا أريد أن يبدأ الأولاد بالقلق، ويجب أن نغير عليهم الأجواء.
3: حسنا لا بأس.
2: وأين سنجلس؟
1: هنا على الأرض.
3: إلى أين وصلنا؟
0: حدثتنا يا أبي عن الظروف الصحية السيئة للشيخ والإهمال الطبي الذي كان يتعرض له في السجن.
3: لقد عاش الشيخ فترة جيدة، حيث كان يحبه إخوانه ويساعدونه.
4: بات يا ولدي.
3: بس هادي، بس هادي.
4: حاضر، آخر واحدة، كتير هيك.
5: اغسل يديك يا شيخ.
3: أعطيني عنك.
6: لا أنا بغسله. بدك تأخذ الثواب لحالك؟
4: لا لا، أنت ولا هو، أنا لوحدي. شايفني عاجز؟
7: السلام عليكم يا شباب.
3: أهلا وسهلا.
6: أهلا بالغالي.
4: بيش بتحب أناديك؟
7: أنا أبو حمزة.
6: وهي النمورة جهزت.
3: نمورة؟ نمورة إيش؟ خبز وشاي.
4: صدق، الخبز والشاي اللي بتعملوه أحسن من النمورة.
6: الله يجبر بخاطرك يا شيخ.
3: وهي مكانك يا سيدي، أنت وأبو عامر هنا وأنا والشيخ هنا.
7: الله يرضى عليكم، الناس برا بيحكوا عن صفقة أسرة.
3: بالله عليك تتكلم جد؟
7: آه والله، بيقولوا أنه الجبهة الشعبية القيادة العامة خطفت 3 جنود وبتفاوضوا على إخراج 1200 أسير.
4: يا رب يا رب، عشان يتروحوا لأهليكم.
3: وأنت معانا؟
4: لا أنا لسه، مشواري طويل.
3: وكان هذا الخبر مفرحا للشباب في السجون.
0: وهل سيكونون من الأسرى 1200 الذين سيخرجون؟
1: كل إنسان يعيش على أمل، ولذلك كل الناس سيظنون أنهم من الذين سيطلق سراحهم.
3: أعان الله أسرانا وفك أسرهم.
0: أنا لهم يا أبي، أنا لهم بإذن الله. وسترى.
2: ثم ماذا يا أبي؟ وكيف عاش الشيخ في السجن؟
4: تسابقني يا أبو عامر.
6: لا يا شيخنا، بخاف تسبقني.
4: يا خويف،
8: بدك ترجع اللي أخدته. قلت لك
4: روح فورا وامنع المشكلة بسرعة.
9: مضاد اسندني، أريد أن أذهب إلى هناك.
10: وين بدك تروح؟ هذول قاعدين بتقاتل وأنا خايف عليك.
4: لا عليك، فقط ساعدني، وضعني في منتصفهم.
7: حاضر، أمري لله.
4: بسرعة بسرعة. بالله عليكم، بالله عليكم أبو عامر، امسك ذاك الشاب وأبعده إلى هناك. أبو حمزة، أنت امسك ذاك الشاب وأبعده إلى هناك. يا شباب فلسطين، يا شباب النضال والجهاد والمقاومة، يا من بذلتم دماءكم في سبيل أن يغيب هذا المحتل وأن يرضى الله عنكم، انظروا حولكم، أترون هؤلاء الجنود يفرحون لأنكم تتقاتلون؟ انظروا إلى الضباط يراقبونكم من هذه الكاميرات ويشربون الخمر. قولوا لا، لن نشمتهم فينا. أبو عامر، أبو حمزة، اتركوهم، لن يشمتوا بنا الأعداء. هم يعرفون أننا إخوة وأن الشيطان يصنع أكثر من ذلك. ألست أول من أطلق النار على المحتل؟ ألست البطل الشجاع الذي يحلم أبناؤنا أن يكونوا مثله؟ ألست جزار العملاء والخونة وكل الناس يهابونك؟ أنتم أبطال، أنتم أمل فلسطين، أنتم قدوة الأطفال.
2: ما أروع الشيخ، وما أجمل حديثه.
0: مثلي طبعا في الخطابة رائع.
3: مثلكم جميعا.
1: يا رب فرجك يا رب.
3: وكان هذا الموقف في السجن جيدا، حيث نظر الأسرى بعدها إلى الشيخ وكأنه كبيرهم الذي يحل لهم مشاكلهم.
0: هل كانوا يعرفونه يا أبي قبل ذلك؟
3: هم سمعوا عنه، واسمه انتشر سابقا أنه يعمل الخير ويساعد الناس ويبني الروضات ويؤسس الجامعات، وأخيرا يقود تنظيما عسكريا.
2: نعم، إذن يجب أن يحترموه.
4: لازم يكون لنا لجنة تتابع أمر المعتقلين وتحل مشكلاتهم،
9: ومش لازم يكون بيننا هنا مشكلات.
10: صحيح كلامك يا شيخ، الأسرى عندهم ضغط عصبي ومشاكلهم كتير.
5: تعرف يا شيخ، وانت بتحكي وبتقول اني اول من اطلق النار على الاحتلال رجعتني بالذاكرة 8 سنين، وعن جد حسيت حالي تافه لما بتقاتل على اشي فاضي.
9: طبعا واحد همه تحرير فلسطين وروحه على كفه، لازم يصبر على اخوه.
2: امي انا خايفة.
1: لا تخافي انا معك.
3: لا تخافي لا تخافي، هذه كلاب فقط صوتها عالي.
0: لا اخاف منك، لا اخاف، انبح كما تشاء.
11: يلا رخ رخ.
1: هيا يا ابو معاذ، هيا
3: هيا يا معاذ، هيا يا نسيبة، اعطيني يدك يا امي.
12: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
13: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن أم رائد. أم رائد امرأة في الأربعين من عمرها، متزوجة ولديها 4 أولاد، وهي تسكن في حي شعبي متواضع يعيش أبناؤه على البساطة وحسن الجوار. أم رائد إنسانة اجتماعية وودودة، تحب الناس وتأنس بعشرتهم. عندما تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها حزنت كثيرا لفراق جيرانها الذين عاشت معهم فترة طفولتها وصباها، لكن حزنها هذا لم يدم طويلا، فمن حسن حظها أنها سريعة التأقلم مع كل جديد، وبين عشية وضحاها استطاعت أن تكون صداقات جديدة مع جيرانها الجدد، أم غسان وأم وليد وأم فهمي وأم رامي وغيرهن. لم ينطعد أبو رائد من صحبة زوجته لجاراتها، بل كان يشجعها على التواصل معهن على عكس ما يفعله كثير من الأزواج. لماذا كان أبو رائد يفعل ذلك؟ ستكتشفون بأنفسكم السبب من خلال هذه اللقطات. اللقطة الأولى، في إحدى الجلسات مع الجيران تحدثت أم رامي بالصدفة عن بعض الطبخات الصعبة التي يحبها زوجها، فقالت أم رائد: وزوجي أيضا يحب هذه الطبخات لكنني لا أعرف كيف أطبخها. قالت أم وليد: لا تهتمي يا حبيبتي، سوف نعلمك كيف تطبخينها ونساعدك على ذلك. اجتمعت الجارات في بيت أم رائد بعد أيام وساعدنها في طبخ ما لذ وطاب. قبل أن يغادرنا قالت أم فهمي: لا تخجلي منا يا ابنتي، كلما احتجت إلى المساعدة اهتفي إلينا وستجدين إلى جانبك إن شاء الله. علقت أم وليد قائلة: من تساعد لم يغلب يا حبيبتي. اللقطة الثانية، كانت أم رائد مع بقية جاراتها في زيارة لمنزل الجارة أم فهمي. لم تكن تلك الزيارة كزيارات النساء التي اعتاد الناس أن يروها أو يسمعوا عنها، لم يكن فيها ثرثرة ولت وعجن وغيبة ونميمة. كانت أم رائد وجاراتها يحملن المصاحف الشريفة بخشوع ويقرأن منها 2 آيات من القرآن الكريم، وكانت الآن سلمياء معلمة التجويد تسمع قراءتهن وتصحح أخطاءهن وتفسر لهن معاني الآيات وأسباب النزول. اللقطة الثالثة، اجتمعت الجارات في بيت أم رائد. يبدو أن الموضوع مهم، فعلا هو موضوع مهم، فالجارة أم غسان تمر بظروف صعبة. زوجها غسان أبو غسان خسر أمواله والعائلة بحاجة للمساعدة، والجارات يحاولن أن يفعلن شيئا يقدمن فيه المساعدة لجارتهن دون أن يؤذين مشاعرها ويجرحن كرامتها. بعد أسبوع كانت أم رائد وجاراتها في زيارة لمنزل أم غسان ومعهم علبة كبيرة من الكرتون فيها شيء ما. قالت أم غسان وهي تنظر بطرف عينها إلى العلبة الكرتونية: لم يكن هناك ضرورة لإحضار أي شيء، نحن في كفاية من الله والحمد لله. قالت أم رامي: نحن نعرف أنكم في خير وكفاية، ولكن الجارات أحببنا أن يقدمنا لك هذه الهدية، فأنت صاحبة ذوق رفيع في صناعة التريكو. فتحت أم فهمي علبة الكرتون وأخرجت منها بمساعدة أم رائد ماكينة جميلة وحديثة لصنع التريكو، ثم أردفت تقول: أريد أن تفتتحي عمل هذه الماكينة بصناعة كنزة لي، لأن ذوقك يعجبني، ليس في السوق ما يناسب ذوقي وقياسي. تعالت أصوات الجارات مرة أخرى: فهذه تريد كنزة، والأخرى تريد معطفا لابنها، والثالثة تريد شالا من الصوف. ابتسمت أم غسان لهذا التعاون الأخوي الصادق وتمتمت في سرها: رحم الله من قال إذا أطعمتك سمكة فقد أشبعتك يوما، وإذا علمتك الصيد فقد أشبعتك العمر كله. مرت السنوات سراعا وكبرت عائلة أبي رائد وأم رائد وضاق عليهم البيت، فاشتروا بيتا جديدا بمساحة أكبر وفي منطقة أفضل. عندما اجتمعت الجارات لتوديع أم رائد كان البكاء سيد الموقف. لم تكن أم رائد تريد أن تترك هؤلاء الجارات اللواتي صرن أقرب إليها إلى قلبها من كثير من أقاربها ومعارفها، ولكن لا بد من الفراق. قالت أم غسان: لا تنسينا يا أم رائد. أجابتها دون تردد: وهل هناك من ينسى نفسه يا أم غسان؟
رائد إلى البيت الجديد، ولم تستغرق وقتا طويلا في التعرف على جاراتها الجدد، فهي كما ذكرنا سيدة اجتماعية وودودة وتحب الناس. لكن الجارات الجديدات لم تكن كالجارات القديمات، وظهر بوضوح أن أم رائد تميل مع الريح كيفما مالت، ومن يراها بعد شهور من انتقالها إلى البيت الجديد يشعر بالتغير الكبير الذي طرأ عليها. لا عجب في ذلك، فقد استبدلت أم غسان وأم وليد وأم رامي بسوسو فوفو شوشو، وصارت تقول هاي بدلا من السلام عليكم. باتت صلاتها لا تستغرق أكثر من دقيقة أو دقيقتين، وكثيرا ما أصبحت تؤخرها إلى آخر الوقت. لم يعد للمصحف الشريف وقت مخصص، فكان الشهر والشهران يمضيان دون أن تقرأ منه حرفا واحدا. بهت زوجها عندما رآها تريد الخروج من المنزل دون عباءة، نظر في وجهها المصبوغ بالمساحيق وسألها باستغراب: هل تريدين أن تذهبي من غير عباءة وبهذا المكياج أيضا؟ أجابته دون مبالاة وهي ترش العطر على ثيابها: لن أذهب بعيدا، البيت قريب جدا في المبنى المطل على الحديقة في أول الشارع. جادلها وناقشها دون فائدة. بعد شهور أخرى ازداد الوضع سوءا. عاد أبو رائد من عمله ذات يوم ففوجئ بزوجته وهي تدخن على الشرفة مع سوسو. لم يكن يعلم أن زوجته تدخن. تشاجر معها في ذلك اليوم ولكن دون فائدة أيضا. صاحت وهي تبكي: وماذا في التدخين؟ كل جاراتي مدخنات. سألها بغيظ: من تقصدين بالجارات؟ أم وليد وأم غسان وأم فهمي؟ أم تقصدين لولو وسوسو وشوشو؟ طأطأت رأسها ولم ترد عليه، ما إن خرج من الباب حتى أشعلت سيجارة وبدأت تنفث دخانها في الهواء وهي تبتسم ابتسامة ذات معنى غريب. مرت السنوات على أبي رائد وأولاده وكأنها دهور. لم تعد أم رائد تلك المرأة الصالحة الواعية القائمة بكل خير. تغير اسمها من مروة إلى ميمي. ميمي هذه ليس لديها وقت إلا للمباركات والأعراس والمسابح والنوادي والزيارات. مسكين أبو رائد، في كل يوم يبحث عن زوجته أم رائد لكنه لا يجدها، فقد تحولت إلى ميمي، وميمي هذه لا تعجبه من قريب أو بعيد. يحلم أبو رائد في نومه كل يوم بعودة زوجته أم رائد إلى طباعها القديمة وسلوكها الصالح، ولكنه يستيقظ في الصباح ليكتشف أنها ما زالت منغمسة في لهوها وعبثها، فيبتلع تلك الحقيقة المرة ويعض أصابع الندم وهو يقول: فعلا الصاحب ساحب والجار قبل الدار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ورحم الله من قال: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستفتح معكم بعون الله تعالى وتوفيقه حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. نحن في بيت المسلم نتحدث عن قضايا الأسرة المسلمة، وعن قضايا تربية الأولاد في الإسلام، وعن كل ما يهم الأسرة المسلمة. ضيفنا الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فرحبوا به معي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سيدي، انتهينا في اللقاء السابق من الحديث عن التربية الصحية، اليوم ننتقل إلى النوع الآخر من أنواع التربية بعد التربية الإيمانية الأخلاقية الصحية، اليوم العقلية، تربية العقل. والإنسان كما تفضلتم في اللقاء السابق عقل يدرك، قلب يحب، جسم يتحرك. نعود اليوم إلى العقل، العقل الذي يدرك، ما غذاء العقل وكيف نغذيه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
2: صلى الله عليه وسلم.
3: العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب. هذا العقل أعقد جهاز في المخلوقات، بل هو عاجز عن فهم ذاته. 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن. القشرة فيها 14 مليار خلية، فيها الذاكرة، فيها المحاكمة إلى آخره، مركز الرؤية، شيء لا يصدق. يعني أعقد ما في الكون هذا الدماغ، بل هو عاجز عن فهم ذاته. يعني مثلا الذاكرة حجمها كحجم حبة العدس، فيها 70 مليار صورة، شيء لا يتصور، وهو عاجز عن فهم ذاته. المحاكمة، التصور، التخيل، الإدراك، شيء دقيق جدا. فلذلك العقل أعظم ما في الإنسان. هذا العقل أداة معرفية، هذا العقل يكفي أن تعرف أصول الدين، أن تعرف أن لهذا الكون خالقا، والفطرة تكفي أن تكشف أخطاءك نفسيا. أي خطأ خلاف منهج السماء تنكره النفس، والدليل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن في عندك عقل وعندك فطرة. العقل مقياس علمي، والفطرة مقياس نفسي. فالعقل في مبادئ ثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. هذا العقل البشري متوافق مع الكون، يعني لا يفهم شيء بلا سبب. يعني أنت إنسان سافر إلى بلد أغلق كل الكهرباء في البيت من أصلها، عاد بعد أسبوعين وجد في إضاءة بالبيت، يحكم بعقله قطعا أن هناك من دخل البيت. أما أن تتألق وحدها مستحيلة. مبدأ السببية بحل مليون مشكلة، وعن طريق هذا المبدأ نؤمن بالله. هذه الدجاجة من بيضة، بيضة من دجاجة، من خلق أول دجاجة؟ والله. هذا مبدأ السببية بالعقل. مبدأ الغائية، يعني البقرة يحتاج وليدها إلى 3 كيلو حليب، تعطيك أيام 67 كيلو. معنى هذه البقرة صنعت خصيصا للإنسان، والدليل والأنعام خلقها لكم من أجلكم. كلمة لكم بالقرآن في 18 آية فيها لكم، يعني هالشيء صنع لكم خصيصا.
2: نعم، سخرها لكم. هذا مبدأ الغائية.
3: الغائية. هلأ إذا كان واحد متهم بقتل إنسان في مدينة وأثبت إثبات حقيقي عن طريق مؤسسة حكومية كان بمدينة أخرى بالوقت نفسه،
2: ليس هو القاتل المباشر،
3: ما في عقل يقبل يكون بآن واحد هنا وهناك. فمبدأ السببية والغائية وعدم التناقض، وهي في خدمة الحق. وهذا الكون في سببية وغائية وعدم تناقض.
2: إذن العقل غذاؤه العلم.
3: العلم.
2: أي علم ينبغي للأبي أن يغذي عقل ابنه؟
3: أولا بادئ شيء ذي بدأ في مصطلح دقيق، هناك علم يجب أن يعلم بالضرورة، يعني هذا المظلي قد لا يعلم بشكل المظلي، قد يكون دائري أو بيضوي، لا يعلم نوع قماشها، لا يعلم لونها، لا يعلم كم حبل، ألوان الحبال، عدد الحبال، خيط الحبال، قد يجهل 50 معلومة إلا معلومة واحدة إذا جهلها نزل ميتا، طريقة فتحها. هذا سماه العلماء العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة. هي في الإسلام أركان الإيمان، أركان الإسلام الأحكام الشرعية المتعلقة بحرفة الإنسان. هذا لابد منه لمتعلم غير متعلم، تاجر حاكم عالم قاضي، لابد منها، ما ينبغي أن يعلم بالضرورة.
2: إذن ينبغي للأبي أن يعلم ابنه أحكام الإيمان والإسلام،
3: والإسلام
2: وأحكام العبادات.
3: نعم،
2: الصلاة والصيام وفق.
3: طبعا من نعم. من أركان نعم. من أركان الإسلام.
2: نعم،
3: الصلاة من أركان الإسلام،
2: يعلمه أحكامها. هذا نعم. من واجبات الأبي أو المربي.
3: عفوا بالله، أنا مختص مثلا بالفيزياء، ما له علاقة هي؟ أنت كإنسان في عندك دنيا وآخرة، في منهج تفصيلي، في شرع، افعل لا تفعل، ما له علاقة بالاختصاص. يا مسك واحد مع اختصاص، أنا مختص بالفيزياء النووية، هي ما له علاقة بالدين. العلم الديني فرض عين على كل مسلم، مهندس، طبيب، نووي، غير متعلم، لا بد منه.
2: بعد العلوم الدينية، ألا ينبغي أيضا للأب أو الأم أن يحرصا على العلوم الدنيوية لأبنائه؟
3: والله نحن كأمة في فرق كبير بيننا وبين الأمم القوية، فأنا أرى أنه لا بد من

0: كل هذه السلطات.
1: إذا الإعلام صب على شيء جعله بمليون ضعف عن حجمه،
2: وهذا
1: وإذا تعامى عن شيء قزمه.
2: وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة، هذا يدخل في القوة.
1: طبعا الإعلام قوة كبيرة جدا،
2: من قوة.
1: وأنا مرة سألت واحد سؤال محرج، في آية بالإعلام؟ قال لا. قلت له في آية؟ ما أريكم إلا ما أرى.
2: هذا بعض الإعلام البعيد عن
1: الإعلام المسيس.
2: نعم. إذن سيدي يعلمه العلوم الدنيوية ويعلمه العلوم الشرعية قبلها طبعا. أيضا سيدي في كتاب الله تعالى في أول ما نزل قال تعالى اقرأ، ماذا دلالة ذلك؟
1: الحقيقة أول كلمة في أول آية في أول سورة اقرأ. هذه الطاولة خشب جماد، النبات يزيد عليها بالنمو والحيوان يزيد عليها عليهما بالحركة، والإنسان يزيد على الثلاثة بالتفكير. الله أعطى الإنسان قوة إدراكية، هذه القوة الإدراكية لا بد من أن تلبى بطلب العلم، فإن عزف الإنسان عن طلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به، صار أموات غير أحياء عند الله ميت، صار خشب مسندة جماد، صار إنهم إلا كالأنعام، صار كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذا عزف الإنسان عن طلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته. لذلك الإنسان خياره مع العلم خيار تنفس لا خيار وردة حمراء، إن لم يتنفس هبط عن مستوى إنسانيته. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا.
2: نعم. إذا سيدي الآباء والأمهات يحرصان كما تفضلتم على تغذية عقول أبنائهم بالعلوم النافعة.
1: يعني أنا أقول كلمة أرجو أن أسامح بها، الأب الذي لا يعلم ابنه يرتكب بحقه جريمة.
2: لكن أحيانا يحرص الابن الأب على مدرسة لابنه تعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، لكنها مدرسة بعيدة كل البعد عن تعاليم الدين، فما قولكم؟
1: يعني هو دائما يجب أن نوازن بين الإيجابيات والسلبيات، فإذا غلبت السلبيات ينبغي أن نضحي بالإيجابيات.
2: الأولويات.
1: إذا فقد دينه، يعني في أشخاص أيام ما عندهم إيمان قوي يرسلون لبلاد الغرب يرجعون منحرفون انحراف كبير جدا، فلا بد من أولويات في حياتنا. الإيمان أولوي، شيء أول، والاستقامة شيء أول. نعم.
2: القراءة، نعود إلى قوله تعالى اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه قراءة الإيمان،
1: قراءة بحث وإيمان.
2: نعم.
1: ابحث عن الحق، اقرأ قراءة بحث وإيمان. لماذا اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ في قراءة ثانية قراءة شكر وعرفة، علم الإنسان ما لم يعلم، في قراءة بحث وإذعان، في قراءة عدوان وطغيان. الأسلحة الفتاكة الجرثومية، أسلحة النبال، أسلحة كثيرة جدا،
2: هؤلاء يقرأوا الكون،
1: تحتاج إلى علم عميق جدا جدا، هي قراءة عدوان وطغيان. في قراءة بحث وإيمان اقرأ
2: باسم ربك الذي
1: من أجل أن تؤمن، اقرأ باسم ربك. في قراءة عدوان وطغيان، في قراءة
2: شكر وعرفة،
1: شكر وعرفة،
2: اقرأ وربك الأكرم
1: الذي علم بالقلم.
2: نعم. إذن عندما نعلم أبناءنا ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن هذه القراءة وذاك العلم ينبغي أن يكون موجها لخدمة،
1: لا بد من ضبط المناهج. أخطر شيء بالأم المناهج، أخطر شيء يأتي بعدها الكتب المنفذة لهذه البرامج. لا بد من أيد أمينة مؤمنة تؤمن بهذا ببلدنا ببلادنا بأصالتها بثقافتها بدينها، شيء خطير جدا. توجه أنت أمي بالمناهج.
2: أيضا سيدي هناك من يغذي عقول أبنائه بما يسمى علم، لكن هو علم غير نافع ولا ممتع.
1: النبي استعاذ من علم لا ينفع.

0: وقلب لا يخشع.
1: نعم. إذا علم لا ينفع اليوم في علوم جديدة وحديثة لا تقدم ولا تؤخر
0: أبدا،
1: أن يعلمه العلوم النافعة التي تخدم مستقبله ودينه وأمته. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن الله. إليكم إخوتي الأكارم أخواتي الكريمات، أشكر لكم طيب المتابعة بعد أن شكرت لشيخنا ما تفضل به من حسن الكلام. أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما على خير. إلى الملتقى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

غزة تعيد ترتيب العالم. كانت أزمانا زاخرة بالعزة، وكانت الطريق من غزة إلى الجنة مليئة بالشهداء. تربعت غزة على كرسي أحداث العالم، هذه البقعة الجغرافية التي لا تبلغ على الخارطة أكبر من رأس دبوس، ثنى العالم كله ركبتيه أمامها وجلس كالتلميذ يتعلم منها دروس التضحية والشهادة والشجاعة والإباء. أعادت غزة صياغة الكثير من المفاهيم. أخبرتنا غزة أن سر الثبات والنصر ليس في البندقية، وإنما في اليد التي تحملها، وأن حفنة من المقاتلين الذين لا يتجاوز عددهم أصغر لواء في أصغر جيش نظامي في هذا العالم بإمكانهم أن يمرغوا أنف أعتى ترسانة عسكرية في المنطقة بتراب غزة، وأن الناس هناك لا يشبهون الناس في عقائدهم وفي صبرهم وفي ثباتهم. كل شيء هناك لا ينتمي إلى هذا الكوكب القبيح الذي نعيش فيه. وعرت غزة هذا العالم الذي يدعي الحضارة والتمدن، فكشفت لنا ازدواجية المعايير، وأخبرتنا أن الناس في هذا العالم ينقسمون إلى قسمين: أولاد جارية وأولاد ست، وأننا نحن أولاد الجارية الذين يمكن أن يقتلوا بدم بارد ولا بواكي لهم. يمكن أن يقصف الاحتلال المستشفى المعمداني ويحيل في ثانية واحدة 500 إنسان إلى 50,000 قطعة دون أن يهتز ضمير البشرية. ولو قتل 5 فقمات في القطب الشمالي لذرفوا عليهن دموع التماسيح وظهرت إنسانيتهم الباردة. يمكن للاحتلال أن يسوي مساجد غزة وكنائسها بالأرض، ولا يجرؤ أحد أن يتلفظ بكلمة نقد. اللهم ما كان من استحياء العاجز الذي نقده لا يقدم ولا يؤخر. ولو خدش باب كنيس يهودي في أي مكان في العالم لجاء مجلس الأمن صفا ومعه الانتربول قبيلا، خوفا من أن يسجل تقاعسهم هذا على أنه معاداة للسامية. يمكن للاحتلال أن يفتت أجساد نساء غزة وتستمر الحياة في هذا العالم كأن شيئا لم يكن. هذا العالم لا تعنيه نساؤنا إلا إذا كانت قضيتهن خلع الحجاب. أما اللواتي ينمن بثياب الصلاة خوفا من أن يبدو من عوراتهن شيء إذا ما تم انتشالهن من تحت الأنقاض، فلا يحفل العالم بهن ولا تتبنى النسويات قضاياهن. يمكن للاحتلال أن يقتل أكثر من 100 صحفي في غزة ثم لا يكون هناك شيء. 100 صحفي في غزة لا يساوون صحفيا واحدا في صحيفة تشارل إبدو. أولئك شقر وعيونهم زرق، ويحضر كل قادة العالم لتشييعهم.
يمكن للاحتلال أن يحيل 10,000 طفل في غزة إلى جثث هامدة وهو يقصفهم بالفوسفور الأبيض، ثم يقيم هذا العالم قمة للمناخ في محاولة لتدارك مشكلة ثقب طبقة الأوزون والانبعاث الحراري وذوبان الجليد والخطر المحدق ببيض الزلاحف. ويشارك في القمة رئيس دولة الاحتلال ويقف خطيبا في قادة العالم ويخبرهم أنه عليهم أن يعملوا بجد للحد من تفاقم مشكلات المناخ. يمكن للاحتلال أن يقصف المدارس ولا تتحرك اليونسكو، ويقتل موظفي الأمم المتحدة دون أن تكترث الأمم المتحدة. فهؤلاء الذين ماتوا عرب، أما الأجانب فقد اتخذوا لهم مكانا قصيا في رفح، وإذا سلموا فقد سلمت الأمم المتحدة. نعم، غزة لا تشبه هذا العالم في شيء. غزة طاهرة نقية

0: صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا.

0: تابعوا أسبوعياً البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بالأخ المناضل المجاهد رضوان الشحيمي في حديث حول ذكرياته ضمن العمل الجهادي المقاوم ومعرفته بالعديد من الشخصيات التي عاصرها في تلك الحقبة الذهبية. بداية الأخ المناضل رضوان أبو إبراهيم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الشيخ سعيد أعلن وقوفه إلى جانب ياسر عرفات رحمه الله عندما أبعد من البقاع، وكان قد أبعد سابقا من بيروت بعد الاجتياح الإسرائيلي، استقبلته مدينة الرأس وكان على خلاف مع السوريين يومها، وهذا أيضا من الأمور التي حصل حولها إشكال وضرب المدينة. الشيخ سعيد قال في المجالس الخاصة والعامة أنني لا أستطيع أن أطرد زعيم ثورة فلسطينية من مدينة طنابلس، لجأ إلينا مع الإشارة إلى، وكما سمعنا أيضا من بعض المسؤولين في الحركة يومها، قالوا طيب إذا كان عرفات غير مرغوب فيه في طنابلس، غير مرغوب به، لماذا سمح له السوريون بأن يعبر الحواجز في البقاع، عدة حواجز سورية، ليأتي بالراجمات وبالأسلحة الثقيلة إلى طنابلس ويضرب؟ فهذا الموقف، تقديركم لموقف الشيخ يعني ترحيبه بعرفات في مدينة طرابلس وعدم السماح بطرده؟
2: طبعا طبعا طبعا، يعني أي إنسان
1: تقييمكم لهذا الموقف؟
2: يعني موقف عظيم وجبار. احنا عام كانت القوات الكتيبة كلها عام بعض القوات العسكرية يعني وقتها جماعة بيقولوا جماعة موسى الانتفاضة يعني بلش اشتباكات اهل القوات لبرمان، ونحن صرنا بمربع ضيق. يعني كان القرار مع النقاش مع الإخوة في الكتيبة إنه طلعوا على طرابلس، خذوا معركة خذوها هناك، يعني كل القوة مش بس هم. وكان أخي علي بطوء وقت أخ مروان، مش متذكر إذا كان شهيد مروان شهيد، والله تجمعوا، قلت لهم حيصير معكم شغل بالهرمل، هتأخذ منكم الأسلحة والله العظيم. وفعلا كانوا خلوا بعض الشغلات تقبل إسرائيل. علي كان شوي عنيد الله يرحمه، موقف كتير أخذ عنيد فيها. كثير من الشغلات تركوها وراحوا مشي، أسلحة بسيطة مدفعية مع سيارات بتطلع بالجبل بدون طريق، ما فيك. المهم كملوا كأفراد ومشي الحال الحمد لله. طبعا كان هونيك اكيد موقف الشيخ سيد بده يكون مع المقاومه الفلسطينيه اللي قدمت وضحت، وبده يكون مهما كان تختلف هان ولا هان، بس لا يجوز انه يصير في معركه ضد هذا الفلسطيني بداخل اسرائيل ضربته انت بتضرب ولاية. انا برايي شوف، من بيروت ما كان لازم ينسحبوا، من بيروت ما كان هنا الغلطه بلشت، من بيروت ما انسحبوا، من ما بنسحب مش من ما بنسحب. وللتاريخ كل المسؤولين السنة من رؤساء وزراء ونواب قالوا لنا قالوا روح ما تفلوا. طبعا للأسف
1: حتى مسؤولين رسميين
2: يعني. نعم نعم نعم نعم، بدون ما اذكر اسماء. الفكرة اللي راودتنا انه في اوسلو في دولة فلسطينية، بس نحن العربي والمسلم حتى من شم ريحة السلطة نركض روق شوي، تمهلوا عمهلكم، ما تستعجلوا لكنكم قاومون تستعجل. هاي للأسف. يعني كان المفروض يبقوا معين وعنده القوة يدرب وعنده شعب يدرميون ليس
1: نعم. تقارب الشيخ سعيد مع الجو الإسلامي حنا نقول الشيعي جو حزب الله أيضا
2: نعم.
1: ببداية انطلاقته وكان هناك علاقة مميزة تربطه بالسيد عباس موسى رحمه الله بداية يعني كمان تأسيس عمل جهادي مقاوم. يروي لي الأخ أبو داود الأخ نصر مراد أصمت رحمه الله يروي لي أن هناك في بداية تأسيس هذا العمل كان في نية جادة يعني عمل جاد لتأسيس عمل مقاوم وحدوي بين يعني السنة والشيعة وكان السيد عباس يعمل على هذا الأمر مع الشيخ سعيد وهذا الجو هل كنتم على اطلاع أو يعني ساهمتم في هذا العمل يومها؟
2: يعني مسألة فلسطين مسألة الوحدة العربية الوحدة الإسلامية هذه من المبادئ الأساسية طبعا يعني في كل 79 هي قبل 80 81 82 هي بكل هاي الفترة طبعا كنا نلتقي بالشيخ سعيد غالبا بطهران يعني يكون معنا سيد عباس الموسوي يكون معنا حتى الشيخ محمد يازبيك يعني كل علماء البقاع وطبعا كنا نناقش كيف بدنا نعمل مقاومة كبيرة كيف بدنا نعمل وحدة إسلامية كيف بدنا نعمل أمة إسلامية من أجل فلسطين من أجل تحرير فلسطين هاي المسألة كانت ديداننا يعني أنا بقول لك بال 81 صار لقاء مع سيد الخميني كان حدا من طرابلس معنا وكنا بعتقد بذيك الوقت قعدنا شهر يعني حوار ونقاش كنا بطهران جينا على الأهواز وز منطقة عربية وكان سيد الخميني هو مندوب الإمام الخميني في مجلس الدفاع الأعلى وإمام جمعة طهران كان بيل أسبوع لبس عسكري طبعا العمامي والجبي قلنا له بقيت لنبلش نشتغل على مسؤول الوحدة الإسلامية أنا أحكي في شباب تاني راحوا شافوا بني صدر في شباب تاني راحوا شافوا كنا
1: كان رئيس جمهورية
2: شي عشرة ايه كان رئيس جمهورية أنا لا مع سيد الخميني نسيت الكل اللي كانوا وكان أخونا الكريم محمد صادق حسيني عم يترجم يغلس هو محمد صادق حسيني يترجم يصلح له سيد الخميني لأن كل قراءاته بالعربي الفقهي للأسف الشديد حضران مؤتمرات حوار سني شيعي تقعد بتحكي هون زيتون سنة 32 ما في شيء جديد حوار إسلامي مسيحي مع شيخ شمس الدين بلوتين هذه بالثمانينات طيب قلت له نعمل لجنة بين زحلي وسعدنا يعني مجموعة شباب حوار ما الله طلب الحوار لا طيب مين لعبوا إذا نحن عم نقول لا طيب هي سؤال بدو جواب طيب مع سيد الخميني إيه طيب قلت له يعني حكينا مثلا اني هاي اذا رأيت لنعمل شي بلبنان حالة سنية جهادية من علماء وجاهدين سنية شنية يعني تعمل مقاومة يعني 81 بعد المقاومة رسمية قلت لنعمل شيء هلا في ثورة اسلامية صارت اللي تعمل
1: هلا قبل الاجتياح هذا الحديث
2: قبل الاجتياح 81 نعم
1: هناك مسألة ايضا كما اشرتم الشيخ سعيد كان يدعو دائما منذ قيام الحركة وحتى وفاته لضرورة مشاركة المسلمين السنة هذا الجو الجهادي المقاوم في أعمال المقاومة الإسلامية في الجنوب ووجه نداءات عبر الصحف والمجلات وفي اللقاءات المباشرة مع قيادات حزب الله لضرورة مشاركة هذا الجو الجهادي الذي عنده خبرة يعني أيضا في مقاطعة العدو والذي يجب أن يتشارك فيه الجميع في هذا الشرف شرف مقاطعة العدو الصهيوني بقي هذا الإشكال وما زال مستمرا لم يعني يكن هناك من مجال لظروف معينة عسكرية أو أمنية أو لا نعرف يعني أو لعدم احتمال ساحة المعركة كما كان يقول بعض الإخوة هناك لمشاركة يعني العديد من العسكر وكذا هذه الإشكالية بتقديركم هل فعلا يعني تدخل في إطار لوجستي فقط أم لأبعاد أخرى؟
2: أنا من الذين ناقشوا يعني بلشنا مع السيد الخميني في الموضوع و 82 بالسفارة بدمشق حول انه كان هن طالبين كان لنا عمل مع حركة الجهاد الإسلامي، كان في سرايا الجهاد بالداخل بعدين حركة الجهاد
1: هذا يعني بعد الانتفاضة هذا الأمر
2: العمل كتير بالداخل، كان عمل واحد ورحمة الله علي الأخ حمدي والأخ أبو حسن لهم باع طويل في هذا العمل، وكان يروح أسلحة منها من لبنان للداخل
1: من لبنان
2: تروح على الأردن، من الأردن للأرض المحتلة، كان يقعد 6 أشهر أخ أبو حسن يتلقى اتصالات ورسائل من الداخل، ويجي شباب يدربهم بالسر بالأردن ويضبطوا عمليات الداخل. كان أبو حسن يقعد 6 أشهر يجي لهنا على لبنان، حمدي محله يعني. لا نشعر بهذيك الموضوع كتير مهم بهالموضوع، وكان عمل مع حركة الجهاد. هلا الإشكال الكبير اللي صار بهالموضوع مع الإخوة في إيران إنه نحن شو كان بدنا؟ إنه بدنا أول شيء بموضوع العلاقة، نحن منشكل حالة جهادية فلسطين، في شيعة في شيعة في سنة، حالة جهادية من مناضلين وعلماء مجاهدين وعلماء يعني. هاي الحالة مع مين بدها ترتبط بإيران؟ هلا للأسف الشديد كان المطلب الإيراني مع اطلاعات يعني مع المخابرات الإيرانية. أنا كان نقاشي إنه ليش بتكون طرب حركة جهاد أو حركة سرايا الجهاد باطلاعات؟ أنتوا عم تعملوا طريق صدام حسين حافظ أسد، إذا بتكون قذافي يعني، كل هاي الحركات الوطنية اللي كانت ترتبط بالمخابرات. خي انتو بإيران ثورة إسلامية، قلت له أنا ربطوها بالمرجعية إذا بعد فيكم مرجعية أو أقدر ترتبط لجنة كان الإمام الخميني الحي يرضى لجنة بمثلة الإمام الخميني يؤلفها، منها اطلاعات الخارجي الدفاع الحرس شو بدكم بعض، ونحن مش أخير لجنة مغلية موجودة بفلسطين، لأنه كنت عم مثل هالحالة يعني مش عم بحكي بالجو. ضل النقاش فترة طويلة، للأسف الشديد بهذيك الوقت نحن ما مشينا بهذا الموضوع ككتيبة يعني وكسرايا الجهاد، حركة الجهاد مشيت فيه وراحت الأيام. إجت الأيام بروح على دمشق بقابل الدكتور
1: فتحي
2: استشهد بمالطا، دكتور
1: رمضان عبد الله
2: رمضان، قال لي في ممكن تبعثوا لنا شباب للأرض المحتلة للإمارات يعني إنه بدنا، قلت له لا ما عنا شباب نحن يعملوا هيك شغله، بس انتوا ليش عم تطلبوا؟ قالوا والله الإمكانيات ضئيلة وكذا. قلت له كيف العلاقة يعني هلا مع الإخوة في إيران؟ قال لي شو بدي أقول لك؟ إذا واحد بغزة كانت غزة محتلة، إذا واحد شوف جندي إسرائيلي بيتصل فيه، أنا بتصل بإيران، إيران بتصل فيه بتصل فيه، قلت له بكون يضرب ضرب والهرب هرب يعني بكل هرب، أنت ليش تقبلوا بهيك علاقة؟ قال لي الله يرحم اللي قبل. والله العظيم بعدين على مستوى لبنان هي ظلت المسألة كمان نفس القصة، انه بلبنان كان النقاش هنا مع السفارة 82 ضل انه بنشكل بلبنان، يعني بلشنا فيها بالاول انه مشكل بلبنان حالي سني شيعي من علماء وجهاتي، هي الحالة اللي بدأت تكون قيادة العمل الجنوبي للتحرير اللبناني. ما كان في قبول لها يعني، للأسف طلعنا بالآخر بلا نتيجة، وفينا بقول منعنا نقاتل كمقاتلين مجاهدين سنة، عرفت كيف؟ وأنا دائما بطرح تساؤل إنه طيب ليش نحن ممنوعين؟ أنا عامل ملف عن الجنوب وخاصة المناطق السنية، حزب الله له علاقات أمنية في المناطق كفر شوبة والمنطقة، بينما طيب نحن قادرين نعمل، وقلنا الحاكم نعمل مقاومة في المناطق السنية إذا خايفين من إنه العدو يدخل، ما العدو بيدخل أي حالة جهادية بيدخلنا العدو، بدك تنتبه لحالك كان سني ولا شيء. ومنعرف الأغلاط اللي صارت مع فلان إنه راح انضرب وانقتل، وبتدعمه وبتحمه. بدنا دعم بدنا حمايه. في احد الدول مره كمان هذا الموضوع طرحته عليه قال ايه بس ما عملوا شيء. كيف نعمل مقابله؟ بدنا نعمل مقابله مش شيء لانه ضد اسرائيل. وهي المساله تكررت بال 2006 بعد العدوان الاسرائيلي. كمان طرحت نفس الشيء، طرح السرايا تقول لا نعمل عمل جهادي في الجنوب. لم يتم الموافقه عليه. هاي الاسئله بدنا اياها من الجمهوريه الاسلاميه والحزب الاجوبه لا لا. لا القوى الوطنية ممنوعة تأتي، لا الحالة الإسلامية الجهادية اللي قبلكم وتأسست معكم واشتغلت معكم ممنوعة كلبنانيين. فلسطين عم يدعموا الله يجزيهم الخير، بس لبنانيين لا أنا بدي أقعد. لا بديش أقاتل مش حقاتل أنا. للأسف.
1: ممكن القرار إقليمي وليس أكيد محلي؟
2: أكيد أكيد قرار إقليمي.
1: يكون هذا الاتفاق؟
2: إيه قرار إقليمي. معلش بلا ما فوت في الموضوع
1: يكون التفاعل أكبر يعني في حال. طيب شخصية سمير الشيخ رحمة الله عليه. سمير الشيخ كان من أيضا الإخوة العاملين في إطار العمل الإسلامي الوحدوي في بيروت. عرفته بيروت في فترة الثمانينات وكان مساهما في العديد من الأعمال والأنشطة هناك. هل لكم بإطلالة على شخصية الشهيد سمير الشيخ وما ميز هذه الشخصية والأدوار التي قام بها ثقافيا وحتى فكريا وتنظيميا؟ يعني أنا أتأخر قليلا في السؤال لمعرفة الجواب الدسم.
2: الأخوة في بيروت يعني كنا على اطلاع من 73 وأنا بقول في الأخ مدير الأوري رحمه الله المتوفى عادي يعني في أسماء مش عم تنذكر للأسف يعني منهم دكتور عصمت منهم الأخ أبو ربيع منهم
1: سمير الشيخ
2: للأسف إنه طيب ليش ما بيجيب سيرته معه؟ طيب هذيك مات موت ربه يعني كان عنده مشكلة كانسر وكذا بيجيب سيرته هو عمل تنظيم وبنى تنظيم وقاتل على الجنوب وأخواته وحتى ضلوا لفترة طويلة في الجنوب اللبناني يعني هاو لازم يصير إضاءة عليهم. الأخ سمير الشيخ طبعا هو بعدين استلم يعني في وضع عنا من بيروت مهم هو اللي استلم بيروت من كافة المسألة السياسية الفكرية العمل الجهادي إلى آخره. بس كان رأينا نحن بداك الوقت يغطي حاله شوي. أنت شو عملت بالمواجهة مع هاي الغلطة؟ أنت يعني كيف حميت حالك؟ أنا بياخد بياخد بالأسباب. من إجا واحد قال له يا رسول الله عالناقر بتركها ولا بربطها؟ قال له لا، قال له اتركها، قال له لا اعقلها وتوكل على الله. يعني اعقلها اخذ بالاسباب وتوكل على الله، هلا من يكون القاتل مسألة ثانية. ايه يعني للاسف الله يرحمه بنته ومرته هو يعني يروحوا هيك بليلة يعني جريمة كبرى. طبعا مين بده يحقق ومين بده يجيب القتلة؟
1: صح
2: كان عن الدكتور ولا كان عن الاخ سمير رحمه الله.
1: دور الشهيد سمير الشيخ في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 82 من خلال تنظيم بعض الشباب، ما هو الدور الذي استلمه؟
2: شوف الإخوة كلهم في كل المواقع كان في عمل تقريبا منظم يعني في تواصل كيف بدنا نعمل المقاومة في بيروت عرفت كيف؟ كيف بدنا نعمل مقاومة بصيدا عرفت كيف؟ كانت هاي المسألة على الجدول الأعمال يعني الأخ سمير هو مسؤول بيروت هو المفروض هو بده يشتغل وبده ينصب يعني بالاخر يعني شو المطلوب منا نحن نبعت نرسل شو لهان لهان بديك الوقت ضبطنا سيارتين في مخالة وكل يوم يروحوا ويرجعوا لانه للشباب حطوا هيك اغاني وكذا بيمروا على الاسرائيل ما تبينوا يعاركم انكم لحى ومش عارف شو
1: الشيخ
2: كان
1: يعني
2: يعني كان يشتغل لا وكان يعني كيف نواجهك؟ نحن مقاومة في الدين
1: كان يعني يقترح
2: انا ايه كان يقترح ونحن من هان يعني انه الشباب بده يحملوا دعم من اخر بدناش نمسكوا احنا اكثر عدد ممكن تنزلوا لتحت من اسلحه من ذخائر من قنابل من متفجرات يعني كلها بدك اياها في المعركه مع العدو السوري عرفت كيف؟ هذا العقل كان عندنا واحد يعني انه كيف بدنا نقاتل؟ كيف بدنا نعمل مقاومه؟ نعلي المقاومه ضد العدو ورحمة الله عليه يعني خسارة كبيرة.
1: كان يعتبر الشهيد سمير الشيخ من الرموز الإسلامية الوحدوية في بيروت حتى بدون أن يكون له موقع أو منصب، وكان الجميع يثق به وكان يتواصل مع الجميع، والجميع كان معجبا بشخصيته وبأدائه.
2: طبعا أخ سمير الشيخ كان وحدوي، كان له موقع واسع على الأرض، وكان له نفوذ عند الكل، وكان له محبة. وين مرة عمل لقاء كبير بالملعب البلدي
1: خطبة عيد الفطر،
2: ايه يعني
1: التي أما فيها نفس الشهيد حسن خالد.
2: هذا شيء مهم هذا.
1: نعم.
2: ايه لا كان ايه كان مسموع الكلمة يعني عند العديد من القوى البيروتية. طبعا سيرته حسنة.
1: أيضا علمنا أن الشهيد سمير الشيخ وقف في وجه الفتنة المذهبية خاصة أثناء حرب المخيمات. هل لكم بإطلال على طبيعة موقفه يومها في هذه الحرب الدائرة في المخيمات
2: حركة
1: بين
2: حركة
1: المخيمات وحركة أمل؟
2: طبعا كان لنا دور أخونا علي بطوب، كان احنا موقفنا بهذاك الوقت فلسطين. يا علي روح على الأردن، يا علي روح على الأردن. طبعا مش هيسمعني ذلك. وشفته عدة مرات، نزلت على تحت برج البرازني أنا. يا علي يا حبيبي، هل هم الشعب نتولهم؟ بلا شعبنا هم، بس فلسطين شعبنا كمان. ما بدنا نفوت بهاي المعركة، خسراني هان، مش هجيب نتيجة. ما بدي أنا معركة مع أمل مع حدا، معركتنا مع العدو الصهيوني دايما. أنت ما بدنا نزيح عن الأساس، عن الهدف، هدف عدو صهيوني هاي بعد منها. طيب صار في مشكلة صغيرة بنحاول نحلها بطرق مختلفة، هاي مش ضروري نفوت بمعركة. غنيت صار في اشتباكات، راح الوقت ما شفته، الوقت ما شفته، ما بتذكرش بالتاريخ. طبعا اخونا ابو حسن بيجي من الاردن، ابو حسن بحيث من شان الشيء العالي من المخيمات من المعركة، يعني ابو حسن بيمون، انا ما كنتش مون عليه، بس انا بيعطي رأي، رأينا يا بي. شيء ابو حسن بيمسك بسوريا للأسف الشديد، بيوصل لمرحلة قتل. طبعا بيقول له أنا جاي لعند الانتفاضة ويا أبو خالد ما أنا كذا إلى آخره. من حبس 9 أشهر، بعد 9 أشهر بيطلع بيروح بيجيبه من سوريا السيد عيسى الطبائي الله يوفقه، هيدا بعده
1: يوضح
2: ما زال ما في منه. قلت له جيبه لعندي. قال إيه، راح نزل على بيروت، بيروت ألمانيا، ألمانيا تونس، تونس ألمانيا، ألمانيا قبرص، وصار الانفجار. يعني هاي غلطة علي بس وصلت لهم. دايما أنت تشوف الغلط شو بيعمل، بيروحك إلك وبروح غيرك.
1: صحيح.
2: طيب الإسرائيلي كان ما ينبعت قداش كانوا حذر، أبو حسن ومروان رحمه الله وأخونا حمدي كثير حذرين، كانوا على طول يعني ينزل فيه بالحذر من العدو الصهيوني من الموساد من كذا. تنكتب هاي أخذوا عطوا باسبور روح بلا رجعة خلاص، والمخابرات الأردنية الإسرائيلية هو بتنسى تابعينه لوين راح لأن مروان. هاي الغلطة، هاي أول غلطة. أبو حسن طيب بعد ما يروح دغري لعبروس، لا عمل هاللفة كل هاي البرمي وراح تقتل مع ياسر عرفات من الاخر، ويجا المانيا فخبرت بدهن. مين بدهن؟ بدهن حمدي. ضربت ليك 86 85، الله يرحمه، خساره كبيره
1: كبيره.
2: وهي اذا بدك يعني قسمت ظهرنا كحالتنا، هاي قسمت الظهر يعني. ما طلع الناس عوضوا، مش رح نذكر اسماء، وكان لازم هن يكونوا فلسطينيا يعني اللي كانوا هن لازم يكملوا وما يخلوا هالاثر هي الفراغ، بس خساره كبيره كبيره لم تعوض ولن تعوض لحد هلا، ما تعوضت ولن تعوض الا الله اعلم بعد كذا سنه ان
1: شاء الله.
2: رحمهم الله.
1: اطلنا عليكم في هذا اللقاء، ولكن الاسئله الاخيره، أمر مميز في شخصية الشهيد دكتور عصمت مراد في حياته يعني معكم؟
2: داخلي. دكتور حبوب قريب للابد بتمزح معه. جدي بياخذ الموقف بده ينفذه ما بيتراجع. من الطيب ما في منه، من الموقف السياسي الجاد ما يعني جدي يعني كل المواصفات المؤهلات ممتازه جدا.
1: الشهيد سمير الشيخ ايضا
2: والشهيد سمير الشيخ نفس الشيء.
1: نعم
2: هذا جو كامل متكامل كله مثل طبعا في حدا بيتميز عن حدا اكثر كذا الى اخره بس
1: نعم
2: بخير الشباب رحمه الله وخساره كبيره.
1: نعم ايضا امر مميز هيك وجدتموه في شخصيه الشيخ سعيد خلال العلاقه التي دامت سنوات معه.
2: يعني الشيخ سعيد ما فيك تلاقي، انا علاقتي بمجموعه كبيره من المشايخ اذا بدك من 76 77 78 انا كنت شوفهم فردا فردا. وانا حتى مع الشيخ رؤوف القادري الله يرحمه المفتي كان اكثر ناس هذا قرب كان يحمل شيخ من سوريا لبيروت للمقاومه الفلسطينيه. وكان عندي بالبيت واستاذي وحبيبي وصديقي يزوره يوميا ويزورني. حاولنا نعمل شيء قبل الاجتياح انه كيف بنجمع هالمشايخ حول فلسطين، كيف من يعني هالشباب هيك كيف كمان اللي حواليهم كيف ندربوا. راحت الامور تعمل اجتياح، كنا عم نعمل اجتماعات والشيخ رؤوف عامل افتاء في احد التنظيمات مش رح نسمي لهم وبلاهم هو. قال لا بكره بيقولوا ليش ما دعيتنيش؟ قال بيقولوا بس بعدين بنجيبهم بس يمشي الحال ونروق شوي عليه. وعملنا اجتماع قام سعد نايل كان امام الضيعه شيخ كان شيء 20 25 شيخ. بقى قال انت شو بدك؟ قلت له انا بدي شيء انت شو بدك؟ هلا قاضي هو. قال نحن بدنا نواجه البدع. قلت له بدك تواجه البدع؟ المهم انا قلت له ما بدي منك شيء، انا بدي منك نص المنطقه هون فلت اهلها. بس شيم على مراتي نرجع الناس قلنا لك اذا بدنا حدا بده يتدرب مش يروح يقاتل بس ندرب واحد منهم هذا المطلوب انت بدك ومفر انا ليك هالشيخين هاو ثلاث مشايخ. طبعا الشيخ رؤوف كان بالمستشفى رحت له المساء هاو المشايخ اجوا لعندي على البيت. قال مشايخنا بدهم تسعيف. قلت له سقفوا هنا سقفوا صار سنتين كنت اشتغل انا وياهم بيطلع معهم هيك بالاخر. للاسف الشديد يعني بدك هاي المشايخ تعلم السياسي. انا بحضر الخطب كثير كلهم بوب بوب بوب لا يا شيخ لا يا متعيد في حدا عندك عنده اثنين طبعا الشيخ سعيد مختلف كليا يعرف يطرح لغه عربيه واسعه الموقف كيف يحكي تقبلوا الناس مش انه صدودا. في مشايخ ساعة ونص خطبتك طيب واحد كبير بالعمر شوف بيتحمل هذا والناس بتنام يا خي يحكي خطبة الرسول عليه الصلاة 10 دقايق عليه الصلاة والسلام ولا لا كان الجملة تتمرات هي لا الشيخ سعيد مختلف تمام بيفهم السياسي ويعرف السياسي إلى آخره رحمه الله. والله يبعث لنا شيخ سعيد جديد أو مشايخ جديد.
1: آمين
2: آمين آمين يا رب.
1: الله بكم نشكركم على هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا
1: جزاكم الله خيرا وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله.
2: إن شاء الله
1: بإذن الله نستذكر تلك المرحلة الذهبية.
2: إن شاء الله.
1: السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته.
0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: حين تشتد العواصف لا تختبر الجيوش وحدها، بل تختبر الأفكار أيضا. فالحروب تنتهي عادة بوقف لإطلاق النار، أما معارك الوعي فتظل مفتوحة، تتنازع فيها الروايات وتتصارع فيها الهويات، ويتنافس فيها من يملك القدرة على صناعة المعنى قبل صناعة الحدث. في إيران حيث تتداخل السياسة بالدين والثقافة بالأمن القومي، يبرز سؤال يتجاوز حدود الميدان: كيف تدار معركة الوعي؟ وما الدور الذي تؤديه المؤسسات الثقافية في زمن التحولات الكبرى من الحرب والمفاوضات إلى الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، وصولا إلى القضية الفلسطينية التي ما تزال تحتل موقعا مركزيا في الخطاب الإيراني؟ في هذه المقابلة مشاهدينا نفتح هذه الملفات مع رئيس منظمة الدعاية الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة الشيخ محمد قبمي في هذا الحوار، حيث يتناول الحاضر ويستشرف ملامح المرحلة المقبلة ويقترب من رؤية المؤسسة الثقافية الإيرانية لما يجري في المنطقة والعالم. سماحة الشيخ محمد قمي، أهلا بك معنا وشكرا لك على حضورك في هذه المقابلة عبر شاشة الميادين.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: ومن الطبيعة أن نبدأ معك بالتطورات التي حصلت مؤخرا في الجمهورية الإسلامية في إيران بعد الحرب الأخيرة. كيف تنظرون إلى مسؤولية المؤسسات الثقافية والإعلامية في هذه المرحلة؟
2: مهزل همي برادران وخوهران.
3: أتقدم بالشكر الجزيل لكافة إخواني وأعزائي الأعزاء، وأؤكد لهم بأن العمل الثقافي هو ينبع من العمل الشعبي، والشعب الإيراني مع بعضهم البعض يقررون مثلا يحتجون على الغطرسة الأمريكية، المؤسسات الثقافية وكذلك المؤسسات الدينية يكونون داعمين وخدام للشعب ويوفرون الأرضية للشعب لكي يبرزوا مواقفهم في إطار الاحتجاجات الشعبية والميدانية، وكذلك دعم الأعمال الفنية الجرافيك والكاريكاتور، وفي إطار مثلا العروض والأناشيد والموسيقى يستخدمها الشعب، ويوفرون الأرضية للعمل الثقافي البديع. هذا ما تقوم به الأجهزة والمؤسسات الثقافية، أي أنها توفر المناخ المعهود في الأذهان. لنفترض مثلا المؤسسة الثقافية والجهاز الثقافي يقوم بعمل لكي يجعل الشعب يسمو في خطابه، والشعب هو الذي يقوم بالعمل الثقافي، والمجموع والمؤسسات الثقافية توفر الأرضية والدعم. وفي هذه الأمور الذي يقوم الشعب بحميته وغيرته ينزل الميدان، فإن عملنا يزداد ولكن يصبح أكثر سهولة. وعندما يحجم الشعب عن الدخول إلى الساحة والميدان، فهذا لا يوفر للشعب أن يبدي رأيه.
1: تحدثتم مرارا عن جهاد التبيين، وهذا المصطلح الذي تم إطلاقه في الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل قائد الثورة والجمهورية الشهيد السيد علي خامنئي. هل تغير شيء في مفهوم هذا الجهاد ما بعد الحرب، جهاد التبيين؟
2: هم عميق تر شد
3: اصبح اكثر عمقا واصبح اكثر ضروره يعني اي نحن اننا لدينا شعب ممتاز وشعب نبيل عندما يتعرف على المعارف القرانيه فانه يقف بصلابه وعندما يواجه الخباث الوجوديه لغطرسة وكبار العالم واستعمار العالم فإنهم يقفون بصلابة ضده فإذا هناك شعور بضرورة جهاد التبيين وفائدة جهاد التبيين تصل أكثر للشعب وعمق جهاد التبيين أيضا والشعب لا يقبل بذلك ولا الجانب الأمريكي لا يستطيع أن يخدعنا بأعمال تنطلي علينا لذلك فنحن لا ننخدع مثلا بتغريدات نتنياهو وترامب الشعب يرغب أن يتمتع بالإدراك العميق والتحليل العميق والشعب الذي يطالع أكثر من الباقي فهو يملك فكرا تحليليا ويشارك مع باقي الشعب للاستفادة العامة لذلك فإن جهاد التبيين والذي هو اصطلاحا وواجبا شرعيا وهو ضرورة حياتية اجتماعية وحماسية وناجحة بعد استشهاد قائدنا الشهيد أصبحت أكثر أهمية وأصبحت أكثر عمقا والحمد لله أصبحت أكثر تأثيرا الشعب ينزل إلى الشارع لكي يطبق الفهم الذي أدركه وفقا لجهاد التبيين وينشر جهاد التبيين على مستوى المجتمع بشكل أوسع.
4: سمحت الشيخ، هل تعتقدون في الحرب الأخيرة أو أن الحرب الأخيرة كانت عسكرية فقط أم أن المعركة الرواية ربما كانت أكثر تأثيرا خلال هذه الحرب؟
3: نحن نقول الحرب المركبة، الحرب الملفقة بأبعاد مختلفة. هذه الحرب حربنا كانت اقتصادية وعسكرية وكذلك سياسية وكذلك إعلامية وذات أبعاد مختلفة ومتزامنة، وهناك أخوة مع شعب اللبناني. لدينا هذا التعاضد مع لبنان ليس في الجانب العسكري، ربما في التفاهم نؤكد على وحدة الساحات العسكرية ونعتبر مصيرنا واحد في العالم السياسي، ولكن عمقنا وترابطنا مع شعب اللبناني أعمق من هذه الأمور. كما أن الحرب لديها أبعاد مختلفة فنحن في كافة أبعاد هذه الحرب نشعر بالأخوة والوقوف إلى جانب لبنان. نحن لدينا في الفارسي تعبير نقول شركاء في الدم، أي نحن دماءنا امتزجت مع بعض، ولدينا تعبير آخر نقول مصيرنا واحد وأعضاء العائلة الواحدة مصيرهم واحد، فعندما يركبون ويسافرون بوسيلة نقل واحدة فمصيرهم واحد لكافة أعضاء الأسرة، والسعادة لكافة أعضاء الأسرة والصعوبة ولكل أفراد العائلة. نحن مع لبنان لدينا وحدة مصير الحرب التي حاربناها ليست اقتصادية فقط ولا سياسية ولا عسكرية، بل لديها أبعاد مختلفة. نحن نقاتل في حرب مركبة، وفي كافة الأبحار المركبة نشترك في الأخوة مع إخواننا في المصير والدم.
4: لابد أن ندخل معك الآن في محور ما قدمته منظمة الدعاية الإسلامية أو ما قامت به منظمة الدعاية الإسلامية خلال هذه الحرب. ما الدور الذي لعبته منظمة الدعاية الإسلامية خلال الحرب؟ لأنه الآن المشاهد العربي عندما يتابع هذه المقابلة معكم سمحت الشيخ يريد أن يفهم أكثر ما هي هذه المنظمة، منظمة الدعاية الإسلامية.
3: نعم أنا أصر على تأكيد على حقيقة واضحة وأتحدث عن هذه الحقيقة. حربنا مع أمريكا والكيان الصهيوني وكذلك باقي متغطرسي العالم أساسها تدار من قبل الشعب الإيراني. نحن لدينا تجمع في إيران باسم فداء إيران، شارك في هذه المبادرة 32 مليون شخص.

0: سريع
1: ولكي يتعلموا دورات سريعة. الشعب يذهب إلى ذلك ويقومون بالأداء العسكري ويحاربون ويذهبون ربما القيام بالأعمال الافتراضية التي ترتبط بالذكاء والحرب السايبرية وبالمعرفة الأولية. نحن لدينا شعب واعي ويتمتع بالمعرفة العالية وكذلك المعرفة الجامعية، وهم مطلعون على التقنيات الجديدة. قواتنا العسكرية مثل الحرس الثوري والجيش، هؤلاء هم مدافعون للشعب في الحروب التخصصية مثل الجو والفضاء، يقاتلون بقوة، ولكن كل ذلك من الناحية النفسية والناحية المعنوية وكذلك من الناحية الدفاع عن الأمن والدعم عن الصناعات الثقيلة والخفيفة تدعم من قبل الشعب. لذلك نحن نتحدث عن حرب مختلفة، ومحور هذه الحرب هو الشعب والمؤسسات المختلفة تقدم الدعم. الشعب دخل إلى هذه الحرب بكل اشتياق واندفاع. هذه حرب مختلفة تماما.
2: إذن هي حرب مختلفة تماما. بناء على ذلك سماحة الشيخ، هل تغيرت أولويات منظمة الدعاية الإسلامية بعد هذه الحرب؟
3: حتما
1: بالتأكيد الحرب في صدر أولوياتنا. الحرب هي مسألة الأولى لكل بلد. نحن نستمد من روح الشعب التي تنبثق من التوحيد، وهذه الروحية التي تنبثق من القرآن ومن مكتب الدين ومن أهل البيت عليهم السلام ومن عاشوراء وكربلاء وحسين بن علي. هذه التقوية في روح للشعب هي تدور حول محور الشعب وتدور حول عوائل الشهداء، وأحد الأعمال التي هي من واجبنا. والأمر الآخر هو الدعم لمن يريدون أن يمارسوا جهاد التبيين، ولكن الأولوية في جهاد التبيين هو تبيان أبعاد الحرب المختلفة في المجالات الثقافية والإعلامية وفي المجالات الإعلامية الأصيلة والشيعية مثل الخطابات والمنابر والمساجد والجلسات القرآنية. كلها أولويتها ذهبت إلى القرآن. نحن كان لدينا الحياة بالآيات، هذا مشروع نقول الحياة بالآيات القرآنية. وبالمناسبة فإن الشيخ العزيز والشجاع والجليل الشيخ نعيم قاسم الذي نكل له كل المحبة في إيران بشكل عميق، فنعتبر هو إنسانا عزيزا ومقتدرا ومسلطا، فهو يقف بكل صلابة بعد شهيد العزيز السيد حسن نصر الله. هو من الأساطير للشعب الإيراني بعد الشهيد صفي الدين، وهو شخص بطل وأسطورة متمسك بال مبادئ الدينية وبالحكمة. هو جاء افتتح مشروع الحياة بالآيات في لبنان، ولدينا علاقات وأواصر دينية وقرآنية، فأي آيات قرآنية نعتبرها أولوية. الآيات التي تكلفنا بالقتال والجهاد، الباري سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا يبين الشعب يتأمل في هذه الآيات. منظمة الإعلام الإسلامي تقدم هذه الآيات وتصنع المسلسلات والأفلام والكاريكاتيرات، كلها تستمد من القرآن ومن الآيات في ظل ظروف الحرب.
2: ودائما في الجمهورية الإسلامية في إيران على رأس الأولويات القضية الفلسطينية. انطلاقا من هنا سمحت الشيخ، القدس، كيف تقرؤون موقع القضية الفلسطينية بعد التطورات الأخيرة؟
3: حتماً در كل دنيا
1: بكل تأكيد في كل العالم، في العالم الإسلامي وكذلك أبعد من ذلك لدى الشعوب.
3: قلب الصادق وباك،
1: القلوب الصادقة والحرة الذي تتعرض للهداية الإلهية. بعض المسؤولين في البلدان في حتى في العالم الإسلامي وبعد من ذلك ربما خائفين ويرتجفون من المغطرسين في العالم، ولكن أبعد من العالم الإسلامي كل مستضعفي في العالم يأتون إلى القدس. ومن طوفان الأقصى إلى اليوم كل الأحداث وجهاد الشعب اللبناني وجهاد

0: الشعب العراقي وإيران كلها في مسار تقوية القضية الفلسطينية، وبكل تأكيد القضية الفلسطينية كل يوم تصبح أكثر أهمية، ولم يبتعد اليوم الذي سوف نرى تحرير القدس واضمحلال إسرائيل. هذه بالنسبة لنا ليست شعار بل هي معتقد، نحن نؤمن بأن هذا الأمر سوف يتحقق وسوف لن يكون بعيدا ذلك اليوم.
1: أنا سأسألك سؤال الآن ليس عن إيران، بل ما الذي تنتظره إيران ثقافيا وإعلاميا من شعوب المنطقة خاصة بعد هذه الحرب تجاه فلسطين؟
2: إنما المؤمنون إخوة،
0: إنما المؤمنون إخوة،
2: مردم مسلمون.
0: إذا الشعوب المسلمة في المنطقة إذا ما أدركوا الحقائق على أساس الأخوة والتزموا بها، فالواجب الأول رواية الحقيقة ونشر الحقائق وجهاد التبيين ما حدث. العدو الذي جاء من الطرف الآخر للعالم ويريد أن يتحكم بالعالم ويحدد لنا المصير، العدو الصهيوني يهاجمون لبنان بغير مشروع ويهاجم غزة بغير حق، يروي ذلك ولا يتجرى ذلك. نحن صنعنا فيلما سينمائيا باسم أرض الملائكة، وهو باللغة العربية حول أطفال غزة.
2: إجازة نمدين
0: نحن لن نسمح لأنفسنا أن تروى رواية إسرائيل عن غزة وعن لبنان وتنسى، وندافع عن باقي الدول العالم الإسلامية وندعوهم ونتوقع منهم أن يروى الحقيقة. لا يمكن أن تقضي على الحقيقة. طوبى الذي يبين الحقيقة ويروي الحقيقة ويصرخ عاليا أمام المتغطرسين في العالم، بلدان المنطقة وشعوب المنطقة سوف يتمسكون أكثر بالقضية الفلسطينية، والبؤساء الحكام الذين لا يفكرون بالقضية الفلسطينية وكذلك يقدمون الامتيازات لأمريكا وإسرائيل لكي يحكموا عدة أيام أكثر، الشعب سوف يقف إلى جانب فلسطين. وهذه الحقائق التي نراها بأعيننا وليس هي شعارات وآمال، هذه الحقائق خطوة بعد خطوة تتطبق على الواقع الميداني وعلى الأرض.
1: سمحت شيخ محمد قمي، كما تعلم دائما الشباب هم الهاجس الأول لكل المجتمعات ليس فقط للمجتمع الإيراني، ولكن في إيران تحديدا هناك آلة إعلامية مسلطة على جيل الشباب الإيراني، وهذا حضرتك تعرفه بالتأكيد، وبالكثير من الطرق بالكثير من الأدوات المختلفة أيضا لأسباب هي إخراج هذا الشباب عن مسار الثورة الإسلامية في إيران. كيف يمكن مخاطبة جيل الشباب اليوم الذي يعيش في الفضاء الرقمي؟ وهل تعتبرون أن الحرب التي عاشها الشعب الإيراني في مكان ما ستخدم الدعاية الإيرانية بالنسبة لكم أو قدرتكم على مخاطبة عقول الشباب، أن هذه أمريكا عدو، انظروا كيف اعتدت علينا هذه إسرائيل، لا تسفك دماء الفلسطينيين فقط واللبنانيين إنما جاءت وسفكت الدماء هنا وقتلت القادة، إلى أي مدى أيضا سيساهم هذا في تقوية الموقف بالنسبة لكم لترويج أو لإقناع الشباب بهذا التوجه؟
2: جوانان إيراني،
1: نعم،
2: اولا مردم ایران
0: در بدايه الشعب الايراني خلال التاريخ
2: حريات داشتن،
0: كان يتمتعون بالحريه وكانوا احرار. الشعب الايراني لا يخضع للظلم والغطرس على مر التاريخ. ربما هناك حكام في السابق كانوا خائفين، كانوا يخضعون لاراده القوى الكبرى مثل امريكا، ولكن الشعب الايراني صعب عليهم من الناحيه الروحيه ان يخضعوا للغطرسه. ربما بالاعلام يحرف اذهان العالم اذهان الشباب بالكذب، ولكن الكذب لن يدوم والحقيقه لن تبقى خلف السحاب، والشباب سوف يتقدمون ويتحركون نحو الحق والحقيقه. نحن كان لدينا في فتره من الفترات بان بعض شباب بلدنا هؤلاء جاءوا وقالوا لا غزة ولا لبنان، روحي فداء لإيران، ولكن في تلك الفترة فهموهم بعد غزة ولبنان هو تكاليف إضافية للبنان، وهي تتعارض مع سرور إيران وتحمل عليهم مسؤولية هذا عمل الإعلام الأمريكي والصهيوني. ولكن هؤلاء الشباب وعندما أدركوا بأن لبنان تقدم وتضحي وتتعاون مع إيران وغزة مظلومة لم تمارس ظلما الذي مارس الظلم هما الصهاينة واليهود الصهاينة، لذلك فإن مواقفهم تغيرت وآرائهم تغيرت وجاءوا ودعموا الشعب اللبناني بكل الأشكال. ونحن في مؤسستنا كانت لدينا مباردة بإيران إيران المتآلفة. النساء الإيرانيات قدموا مصوغاتهم الذهبية إلى غزة ولبنان، الذهب وكذلك المصوغات والحلى وكذلك ثرواتهم الشخصية وذكريات آبائهم وكذلك ذكريات زواجهم قدموها بطيب خاطر إلى لبنان وغزة. هؤلاء الذين كانوا يوما متأثرين بالدعاية الغربية ويقول الشعار لا غزة ولبنان، اليوم يقولون اليوم نحن مع غزة ومع لبنان مصرنا واحدة، نذهب ونواجه ونحارب أمريكا وإسرائيل. نحن نعتقد بأن الشمس لم تبقى وراء السحاب والحقيقة سوف تتجلى، والشباب الإيراني ينشد الحقيقة ويدافع عن الحقيقة.
1: تقريبا انتهى وقت المقابلة سماحة الشيخ، ولكن عندي سؤال أخير. إيران تشهد هذه الأيام استعدادات واسعة للمناسبات الدينية والوطنية الكبرى، نحن نتحدث تحديدا عن تشييع السيد علي خامنئي شهيد إيران الكبير. ما الدور الذي تطلع به منظمة الدعاية الإسلامية بخصوص تنظيم هذه الفعالية بالاختصار الممكن؟ وأعتقد أنه حضرتك تريد أن توجه رسالة إلى الشعب اللبناني أيضا بعد هذا الجواب.
2: ما
0: نعم
2: ومردم لبنان،
0: نحن مع شعب اللبناني
2: أخوة،
0: دمائنا ولحمنا واحد، نحن مصيرنا واحد، نحن شركاء وشراك في الدم، ونقف إلى جنب بعض ونقف إلى جانب الحق والحقيقة. وكما أن كافة الشعب الإيراني بكافة وجوده لبس العزاء باستشهاد السيد حسن نصر الله، فأن الشعب اللبناني الذي يبحث عن الحقيقة هو يشعر بالعزاء لفقدان السيد علي خامنئي، والعالم يرى هذا. تشييع الشعب جاء إلى الميدان بكل وجوده وروحه لكي يقول بأن هذا التشييع هو ليس نهاية المقاومة في لبنان. النهج الذي خطه سيدنا العزيز قائدنا الشهيد أمامنا سوف نتمسك به بقوة، وشعار تشييعنا هو لنقوم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، هو شعارنا قوموا لله، القيام لله. هذا شعار تشييع سيدنا وقائدنا الشهيد، ولأثار بدماء القائد الشهيد نرفع ألوية ثرات الحسين ونقول ما تركناك يا ابن الحسين. نحن نطالب بدم السيد حسن نصر الله، نحن نطالب بدم السيد علي خامنئي، وننهض للقيام للجهاد إلى جانب الشعب الأبي في لبنان وفي الأماكن الأخرى التي يتعرضون للظلم، وندافع عن أحرار العالم. جملة أخيرة، إمامنا الراحل ومؤسسنا القائد قال لدينا بأننا أوجدنا إطارا جديدا في العالم، وندافع عن كل مظلوم ونقارع ونحارب كل ظالم.
1: شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ محمد قمي رئيس منظمة الدعاية الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجودك معنا اليوم في هذه المقابلة عبر شاشة الميادين. شكرا جزيلا. الشكر الدائم والأكبر لكم مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الإنسان مبرمج ليعيش على الأرض. حلم الإنسان بالخلود طويلا، ولكنه لم يحقق هذا الحلم، فقد كان الموت هو القانون الصارم الذي لا يمكن تجاوزه. وحلم الإنسان بالخروج إلى الفضاء وحقق ذلك الحلم، ولكنه لن يتحقق من الإقامة خارج الأرض، لأنه منها خلق وإليها سيعود. توصل فريق من الباحثين على وجود تأثير سلبي لانخفاض الجاذبية الأرضية على بعض خلايا جهاز المناعة في الجسم، حيث تتوقف عن العمل أو يفقد الجسم سيطرته على توجهاتها، وهو ما يؤدي إلى سهولة الإصابة بالأمراض أو تنشيط الفيروسات في الجهاز العصبي. وهذا ما

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب وعلى آله وأصحابه الأحباب وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد، خرج الإمام الحسين عليه السلام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة سنة 60 للهجرة، خرج من مكة قاصدا الكوفة. خرج الحسين رضي الله عنه مع أهل بيته، مع أخته زينب بنت علي بن أبي طالب، مع جل إخوته جعفر والعباس وأبو بكر وعمر وعثمان. خرج مع أولاده علي الأكبر وعلي زين العابدين وعبد الله وأبو بكر وعمر أبناء الحسين. خرج مع أولاد أخيه الحسن، الحسن المثنى وطلحة وأبو بكر وعمر أبناء الحسن، وكذلك مع أولاد عقيل بن أبي طالب وأولاد جعفر الطيار. كل هؤلاء خرجوا مع الحسين عليه السلام من مكة إلى الكوفة.

عندما وصل خبر خروج الحسين عليه السلام إلى الصحابة حاول منعه كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. أما ابن عباس فقال للحسين: أين تريد يا ابن فاطمة؟ قال الحسين: العراق وشيعتي. قال ابن عباس: أيها الحسين، إني كاره لوجهك هذا، تخرج إلى قوم قتلوا أباك؟ لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أترك تذهب. إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، إن أهل العراق قوم غدر فلا تغتر بهم، أقم في هذا البلد وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا، وكن عن الناس في معزل. فأبى الحسين إلا المسير إلى العراق. هنا بكى ابن عباس، فقال الحسين له: يا ابن عم، والله إني أعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أزمعت المسير.

0: الحسين إلى العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. فقال ابن عمر: لا تأتهم يا حسين، لا تأتهم. فأبى الحسين إلا المضي. فقال له ابن عمر: يا حسين، إن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار جدك الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا الذي هو خير لكم. فأبى الحسين رضي الله عنه أن يرجع. فماذا فعل ابن عمر؟ اعتنقه وبكى وقال للحسين: يا حسين، أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل.
1: أسرت

0: وأبى الحسين على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراق، وسار نحو العراق. فلا إله إلا الله، فلكأني أنظر إلى تلك الزمرة، ولكأني أنظر إلى ذلك الجمع المبارك، فيهم من فيهم أطهر من ولدتهم أمهاتهم، وعلى رأسهم الحسين عليه السلام. في ركبك سار أبو بكر والزينب فيهم، والعمر زمر كالصبح جلالتها، هم نور الأرض المنتشر.
1: وداعاً

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. صيحة جنية. صرخ صارخ بصوت أفزع الذين حول الصنم، صارخ يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فر من كان حول الصنم وارتجف الكاهن، أما عمر فقال: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم صرخ الصوت: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. ولما أعلن النبي عليه السلام نبوته كان عمر من أشد الناس على المؤمنين. وعندما علم بإسلام أخته وزوجها اتجه يحمله الغضب للتحقيق معهما، فاعترفت فاطمة وتحداه سعيد، فبدأ بتعذيبهما في الحال، ربطهما بالحبال، حتى قال سعيد: لقد رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته. كان ابن الخطاب ينشر الرعب في طرقات مكة وفي قلوب الموحدين، لكن النبي عليه السلام رأى فيه شخصا آخر، فصار يبحث عنه في السماء لا في الأرض، يبحث عنه بالدعاء ويقول: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. ارتفعت الدعوة وارتفعت راحلة أبي ذر وانخفضت به، يحدوها حب مكة والشوق إليها، حتى وضعته بفناء الكعبة في ظروف مرعبة أقسى من الظروف التي مر بها أخوه عمرو بن عبسة. يقول أبو ذر: أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه عليه السلام، وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. ظل أبو ذر يقتات بما بقي من زاده وبماء زمزم حتى لاح الأمل. شاب يقترب من العشرين يقبل نحوه يتأمله ويشفق على غربته، إنه علي بن أبي طالب الذي عاجله بسؤال من كرم، فقال: كأن الرجل غريب. فأجاب: نعم. فأخذه إلى بيت أبيه فأكرمه الشيخ أبو طالب. وفي المساء عاد أبو ذر ليبيت في المسجد، وفي اليوم التالي مر به علي فأخذه، وهكذا فعل ثلاثة أيام. لا يستطيع أبو ذر البوح ولا يقدر علي على الإفشاء، حتى اطمأن علي فسأله: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ هنا تلفت أبو ذر واقترب وهمس وكأن الجدران تتلصص: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. فأخبره، فتهلل وجه علي ووعده بأخذه إليه. لكن مهلا، الطرقات خطيرة والعيون أخطر، ولا يمكن أن يسير بجانبه. لذا قال علي: اتبعني، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامض أنت. وانطلقا. علي يتلفت يرصد الأبواب والزوايا، وأبو ذر يتبعه من بعيد كأنه لا يعرفه، وعيناه ترصدان حركاته وإشاراته. ومع ذلك تعرض أبو ذر لضرب كاد يفقده حياته، فما الغلطة التي ارتكبها أحدهما
2: في ظلال السيرة؟
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
3: قرآن يتلى.
4: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
3: سنة تشرح.
5: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
3: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد مع الجزء التاسع من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أستاذ منير، تحدثت عن التسوية وعقلية التسوية، وكان الحديث عن الشهيد كمال عدوان رحمه الله، وأنت أفهم من كلامك أنه يعني لو أن الله أمد في عمري ولم يستشهد في عملية الاغتيال البشعة التي طولته مع الشهيد أبو يوسف النجار والشهيد كمال ناصر، لكان ربما تجاوب مع فكرة البرنامج المرحلي ومع التسوية والآخره. وأنت عددت مجموعة من العوامل، كيف استطعت الانسجام مع هذه العقلية؟ يعني كيف استطعت أن تعيش في وسط هذا الجو وأنت تملك خطا مغايرا؟
2: لا، هو في الحقيقة مثلا مع الأخ كمال عدوان كان الموقف السياسي والرئيسي للأخ كمال عدوان هو منطلقات فتح وأهداف فتح. أنا كل علاقتي مع الجميع قائمة على هذا الأساس. أنا لم أوافق على جزء كبير من السياسات اللي نفذتها فتح، حتى في موضوع الأزمة اللبنانية بعد ذلك. مثلا كنت أخذ مواقف معارضة شديدة لقرارات القيادة، وخصوصا مع قرار برنامج النقاط العشر. يعني كان في تحدي
1: واضح سابقا،
2: ولم أتحزح مع هذه القضية. يعني كنت لحد هذا اليوم أعتبر أنه ما أقدموا علي في النقاط العشر وبدأوا يدخلوا في اللعبة السياسية كان خاطئا بصورة جوهرية، وكان يعني شو بدي أقول لك، أكاد أقول أن ليس من حق الفلسطينيين أن يخرجوا عن المربع الأول للقضية الفلسطينية، وهي أن فلسطين، كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني من النهر إلى البحر، وأن الوجود الصهيوني هذا وجود غير شرعي، وهذا تم بصورة حتى مخالفة للقانون الدولي، دعك من التاريخ والدين والأعراف. كل هذا يجب أن يكون الموقف الأساسي لأي قيادة فلسطينية وللشعب الفلسطيني، وأن لا يدخل لا في لعبة تسوية ولا في برامج مرحلية ولا في أنه يقول أنه أنا الرقم الصعب في المنطقة. إذا بيصير رقم صعب لا يكون رقما صعبا إلا إذا أمسك بهذا الهدف وكافح بالكفاح المسلح وبالانتفاضات الشعبية. أما الدخول على التسوية، الدخول على قرارات هيئة الأمم الموافقة عليها، سوف يبدأ بتقديم تراجعات للقضية الفلسطينية ولا يحق له أن يفعل ذلك.
1: نعم.
2: ويغطي كل التراجعات والتنازلات والتواطؤ العربي وغير العربي عندما يقدم على هذا العمل.
1: نعم.
2: ولذلك أنا بعتقد أن قيادة فتح والقيادة الفلسطينية كلها بما في ذلك قيادة الشعبية والديمقراطية قبلهم وكل من قبل بالنقاط العشر وقبل ببرنامج 242 أو بقبل بحل الدولتين هو ارتكب خطأ قاتلا ولا يحق له أن يفعل ذلك، وهذا تنازل عبثي وتنازل مجاني ومضر بالقضية الفلسطينية وبالموقف العربي. الآن في دول بدها تروح للتسوية، نحن لا نوافق على ذلك لكن لا ندخل معها في حرب، لا نستطيع أن نحاربها، ولكن يبقى هدفنا بوصلتنا متجه إلى تحرير فلسطين.
1: نعم.
2: إلى الإمساك بكل قضيتنا، بكل حقوقنا، بثوابتنا. بهذه القضية نحن نصبح المعززين المكرمين في الأمة والمهابين، لكن مجرد ما نبدأ نبحث عن دور بالتسوية يصبح السادات يتمقطع فينا. يعني
1: ما بصير حدا احسن من حدا، ما كله بصير يعني كلنا في الهم الشرق في هذه الحاله،
2: او بنصير نجر لكل تنازل هم يريدون ان يقوموا به. يعني مثلا زين العابدين قاعد يسمسر علينا وانه هو بتوسط مع الصهاينه ومع الموساد ومع الامريكان حتى يدحرجنا للتسويه اكثر فاكثر. السوفييت اجوا يتاجروا فينا انه يتغطوا فينا انه قرار 242 لمصلحة الشعب الفلسطيني ولمصلحة الامة العربية والى اخره،
1: وكان يقول اعطونا موافقة 242 بنجيب لكم دولة.
2: كلام فارغ، حتى هذا كله. طيب انتوا روحوا جيبوها للأردن، روحوا جيبوها وبعدين احنا بنشوف حالنا.
1: نعم.
2: اما احنا نبيع حقوقنا مشان دولة، هذا شيء فيه جريمة هذا. ولذلك انا برى ان الخطأ الرئيسي في القيادة الفلسطينية هو في اللحظة التي بدأت ان تنقل قدمها من المنطلقات الأساسية التي قامت عليها حركة فتح، والمنطلقات الأساسية التي قامت على كل المنظمات بالمناسبة.
1: لكن جبه أستاذ منير دوما بأنهم أينما توجهوا كان يقال لهم أعطونا برنامج، يعني نريد برنامجكم، من أنتم، قولوا ماذا تريدون، وكان بالتالي يعني بالتفسير على الأقل اللي قدمته القيادة الفلسطينية أو القيادات الفصائل الفلسطينية أنه كان من الضروري أن نمتلك برنامج أن نخاطب به الناس.
2: ليش بدكم نخاطب مين؟ احنا قضيتنا واضحة، احنا قضيتنا صار في اغتصاب لقضية فلسطين، نحرر قضية فلسطين.
1: هلا هذه البداهة موجودة لدى الفلسطينيين ولكن لدى الآخرين لا توجد هذه البداهة.
2: العرب كلهم وكل المسلمين، كل الجماهير العربية والإسلامية هذا موقفها.
1: هذا موقف الجماهير، كل الحكام تقريبا كانوا بيطالبوك انه اعطيني برنامج، اعطيني يعني يقال انه القيادات الفلسطينية من الذين كتبوا او تحدثوا، وانا سمعت الكثير منهم انهم كانوا في كل يعني او في معظم الأماكن التي زاروها ما عدا قطرين او ثلاثة يطالبوا بانه يا اخي خذوا موقف، اعطونا 242 وافقوا على كذا وكذا.
2: أنت تعرف أنه حتى الحكام العرب لم يتنازل أحد من الحكام العرب عن الحقوق الفلسطينية إلا بعد ما تنازل الفلسطينيون. يعني ما كان أحد مستعد. مثلا السادات راح اعترف بالكيان الصهيوني، اعتبر أنه هاي قضية مصرية، ولكن
1: عندما وصل للموضوع الفلسطيني توقف
2: لأنه ما عاد بيقدر يتحرك. يعني حتى
1: تقديرك لظل الموقف الفلسطيني على تماسكه بهذه الطريقة اللي حضرتك عم تتفضل فيها كان سيعطل موضوع كل فكرة كل هذا الاتجاه نحو التسوية وعقد الاتفاقات؟
2: لا، قد لا يعطل، هو بتعطل لوحده بدون ما احنا نصطدم فيه. يعني احنا اصطدمنا مع الأردن حول الممثل الشرعي الوحيد. ليش هذا القتال؟ على ايش؟
1: تمثيل مشان التفاوض اكيد.
2: طيب ليه؟ لماذا احنا كان ضل موقفنا انه خلونا احنا نقاوم ونحرر وانتوا اللي بدكم يعملوا بعدين؟ اذا نجحتوا بنقول لكم اين حقي، بقول له انا اذا بدي اعمل كيان.
1: طب انا
2: حرر الارض.
1: نعم.
2: حرر الارض، خلي الارض تتحرر ثم بنتحدث. اما اذا بقولوا بتتقتل على جلد الدب قبل
1: صيده،
2: هذا كلام فارغ.
1: بس في جانب اخر للمساله، يعني هل كان بالامكان ان تتقدم هذه الثوره وهذه القوى الفلسطينية في ظل يعني شكل من العزلة أو في ظل برنامج كان يوصف بأنه عدمي وانتحاري ولا يمكن أن يقود إلى شيء؟
2: يا رجل أنت بتعرف شو كان وضع الثورة الفلسطينية سنة 68 69 70 71 72؟ كنا في الحلال يا رجل. كان موقفنا سمعتنا، أنا بذكر رحت على الهند في وفد مع مفتح، كان مع الأستاذ محمد أبو ميزر والأخت جهان الحلو، رحنا على يا زلمة الناس كانت تتبرك بسيارتنا، هذا سنة 70 أو 69.
1: بعد أيلول لم يعد الوضع كذلك؟
2: لا، حتى بعد أيلول احنا بدأنا بعد المشكلة، بعد أيلول ترافق التراجعات مع
1: بدأ الطرح السياسي المختلف
2: هي أصلا ممكن أيلول كنا تجنبناها لولا هذا الموال اللي في راسهم. المشكلة انه قيادة فتح، وهذا شيء مش موجود في المنطلقات بس موجود يعني في تطلعاتهم الذاتية، انه هم خائفين من قيادة الأردن انه هو يرجع ياخذ الضفة.
1: التنازع على التمثيل، انه هو كان يتكيف بحيث ان يظل هو في موقع الممثل.
2: طيب يا اخي ليش انت تخاف؟ انا بتحليل السياسي كنت متأكد انه لو كانت الكيان الصهيوني يريد ان يتراجع عن الضفة الغربية في ذلك الوقت كان قدمها للأردن، ما كان محتاج لكل هالجدل والى اخره، وكان داخل الاردن محرر.
1: الحقيقه انا كنت اريد القفز الى نقطه اخرى ولكن انت اثرت موضوع في غايه الاهميه. هناك من قال ايضا في ذلك الوقت ان المجريات التي تحدث على ارض الواقع من تصدير الحاله من الوجهات في الضفه الغربيه اضافه لمشروع المملكه المتحده اضافه لاستعداد الاردن للدخول في تسويه ما، ربما هذا خلق حاله من الرعب لدى القياده الفلسطينيه انها قد تفقد قدرتها على إدارة الوضع الفلسطيني إذا نشأ في الضفة ما كان يسمى بين قوسين حزب الأردن مثلا.
2: باللحظة اللي قيادة تقع تحت ضغط الرعب ترعب انتهت. لا يجوز للقيادة أن تقع تحت الرعب. الرعب والمخاوف ليست دليل أو وقائع لتقديم برنامج سياسي.
1: ليس عليها أن تأخذ تحت موطئة الخوف موقفا سياسيا،
2: ولا موقف سياسي ولا برنامج سياسي. أنت دخلت في معركة والكل معترف أنه إحنا جاهزين للاستشهاد وبنبعث الشباب للاستشهاد. ليش إذا صرنا قيادات لازم نحافظ على ذاتنا ونفكر كيف إحنا نصير مستقبل في المطارات
1: عشان نحافظوا على المسيرة
2: وندخل على الفي آي بي؟ نعم،
1: حافظوا على المسيرة،
2: تخربوا المسيرة بهالطريقة. لو الفلسطيني بقي على هيبته مقاوما استشهاديا فدائيا، أنا متأكد كانت الثورة بقيت وأصبحت لها شعبية أكبر والوضع السياسي كان أفضل. وبدون أن ندخل في صراع، أنا بدير بالك مش مع الدخول في صراع مع النظام العربي،
1: لا.
2: هذا يجب أن يترك للشعوب العربية، التصحيح العربي، مش للفلسطينيين إذا كانوا يريدون أن يركزوا على قضيتهم. ولذلك كانت فتحة ذكية جدا عندما وضعت يعني منطلق
1: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
2: طيب يا أخي عبد الناصر رحمه الله بدروا على روجرز، ليش أنت يا فلسطيني بتسب عليه بتشتم عليه وبتدخل في مظاهرات؟ طبعا هذا كان لمصلحة الدول الأخرى معمولة، ولكن أنت قول أنا ضد روجرز وأنا برفض أني أنا أدخل بالتسوية. هلا وحتى اقول انا لا اوافق على انه الدول العربيه تصير بهذا الطريق، يكون عندي رؤيه انه الدول العربيه لازم تعد نفسها وتعد جيوشها وتعد اوضاعها للتحرير، هذا يكون الهدف. ولكن اذا بدهم يخطوا يجربوا طريقهم، ولازم يكون عندي، يجب ان يكون لدي تقدير سياسي دقيق. هل هنالك ارضيه لان يتراجع العدو من خلال التسويه وقرار 242 ام لا؟ أثبتت الوقائع أن كل الذين قالوا أنه طريق التسوية تؤدي إلى هذا أثبت أنه فشل،
1: إلى إلى إلى فشل،
2: سواء كان الدول العربية بداية، سواء الذين ذهبوا إلى مدريد، سواء الذين ذهبوا إلى أوسلو، سواء الذين ذهبوا إلى الأكروبوليس.
1: والمشكلة أنه في حدا بيقول لك لهلأ أنه ما زال هذا البرنامج صالح للتعاون، ما وعد إمكانك، خلينا لما نوصل لهذه النقطة. لكن أنا بدي أرجع لموضوع الشهيد كمال عدوان. أنت تروي واقع، وهذه الواقع لها صلة بالشهيد كمال عدوان. طبعا ما تفضلت به الآن قبل قليل ربما جزء منه كبير كان النقاش الذي دار بعد عام 1970 تجربة الأردن وعشية إقرار أو الدخول في موضوع البرنامج المرحلي. تروي واقعة بحث الشهيد كمال عدوان عن عدد من الكوادر يرسلهم إلى الأرض المحتلة، وكانت هذه بداية لظهور تيار في داخل حركة فتح. بدي تحكي لي هذه الواقعة، وبدي شوي إطلالي على طبيعة التيارات اللي كانت موجودة أنذاك وتخوض النقاش حول الاستمرار في مسيرة العمل الثوري.
2: هي طبعا حادثة يعني لعبت دور أساسي حتى أنا في تقرير مصيري، يعني في تقرير خط عملي.
1: ما.
2: في يمكن ب 72 وبقى 73 العدو الصهيوني قرر يجري انتخابات بلدية. قيادة فتح قلقت جدا من هذه الخطوة، واعتبرتها أنه مشروع
1: تصدير قيادات بديلة
2: لإخراج قيادة فلسطينية بديلة من الداخل. هذا كان عندهم رعب دائما، وأنه هؤلاء الذين سيأكلون
1: الحقل كله،
2: الحقل كله أو إلى آخره. فالأخ كمال نزل إلى جنوب لبنان إلى القواعد يريد أن يشكل قوى مقاتلة تنزل الأرض المحتلة وتقوم ببعض العمليات حتى يشعر الذين يريدون أن يذهبوا إلى انتخابات بلدية أنه الحذار من أن تلعبوا بداليكم، هاي نحن، هذا نحن في الميدان وبإيدنا الرصاص
1: سلاح.
2: نزل والساعة 11 مساء قبل ما يذهب إلى البيت اتصل بي قد أريد أن أراك فورا. رحت فقال لي يا أخي إحنا في مأساة، الوضع سيء للغاية. قلت له ماذا؟ قال حاولت أن يعني أفرز مجموعات مقاتلة تنزل إلى الأرض المحتلة، ما وجدت حد عنده استعداد، ثم اكتشفت أنه ليس لدينا أدلاء إنه الأدلة الذين كانوا يعرفون الطريق وحتى تقوم العملية
1: يقودون المجموعة إلى أن تصل إلى المكان الذي يجب أن تذهب
2: ما عادوا موجودين، وإنه ما كان في عمل لأنه يكون في هنالك أدلة بدلاء لهم يحلون مكانهم.
1: نعم.
2: إذا استشهدوا سجنوا أو تراجعوا إلى آخره. ولذلك القضية تحتاج إلى الآن نفض نظري، إعادة تعبئة، إعادة بناء إلى آخره. كان قلق جدا من هذه القضية
1: بعد هذه الجولة التي قام بها على القواعد.
2: نعم. مع أني أنا كنت أخفف عليه كثيرا أنه ما تخاف من الانتخابات البلدية ولا تخاف من الذين يدخلون على الانتخابات البلدية وبترشحوا. كان أنا من رأيي يعني مخالف لأراء عدد من المنظمات وحتى في داخل فتح أنه الذين كانوا يريدون اتهامهم بالخيانة ويفتحوا النار عليهم. قلت لا تهاجموا أي شخص من الداخل بده يترشح، هاجموا الكيان الصهيوني وما يرميه من هذه الانتخابات، أما الأفراد حيدوهم
1: دعوهم
2: بعدين نشوف. على كل حال تاني يوم ناقشنا في القضية، تاني يوم كان في بيت الأخ ناجي علوش اللي هو صهري مجمع في هذاك الوقت لليساريين والناقمين في داخل فتح واللي بدهم يصلحوا، حتى كان أبو اللطف وأبو إياد
1: يترددوا
2: يجوا، كان عدد من الكوادر. وتبدأ النقاشات كلها تدور أنه مأساة الخروج من الأردن وماذا علينا أن نفعل في نوع من الجمود في العمل إلى آخره إلى آخره. وبالمناسبة استشهاد كمال عدوان مع إخوانه اثنين كمال ناصر
1: أبو يوسف نجر
2: وكمال. المظاهرات اللي صارت في بيروت شيء هائل. يعني أعاد الاعتبار للثورة الفلسطينية وثبت أركانها الحقيقة. لأنه طلع يمكن مليون وأكثر، يعني مظاهرة هائلة. على كل حال يعني الدم الفلسطيني غالي كثير، ما مسألة بسيطة. على كل حال فإحنا جالسين، فأنا بقول لهم كانوا يساريين هذه الوقت،
1: هذا التجمع أو هذه المجموعة كانت لها صبغة محددة غير يساريتها،
2: مش بس يسارية، بعضهم مش يساريين بس بعضهم يعني مستعدين يفتحوا شل القيادي ويتحدثوا عن مواقف،
1: يمتلكون حسا نقديا تجاه ما يجري
2: القيادة، وانه لازم تغيير وشو. ولا بجوز في منهم ناس عينهم يصيروا بالأعضاء باللجنة المركزية، ناس عينهم بيصيروا بالمجلس الثوري، لكن في ناس بجوز صادقين كمان.
1: قيادة إقليم لبنان كان حدا منها؟
2: لا،
1: كانت خلص حيدت
2: مش حيدت، كان لهم وضع خاص. قيادة إقليم لبنان ما كانوش يجوا على هذا، هدول معظمهم من كانوا في الأردن. فهؤلاء بدأوا يناقشوا دائما في البرامج وضرورة التنظيم وإعادة بناء التنظيم وأهمية التنظيم، وكلاتهم حاملين كتاب ما العمل تعلنين عمليا، أو قسم منهم بده يعمل فتح يعني حركة مركزية ديمقراطية على طريقة الحزب اللينيني. وعد أنا كل هذا كنت أعتبره كلام فارغ،
1: وأنت الماركس السابق
2: يعني. أنا كنت مشتغل هالشغلة وعارفها، وكان عندي نظرية وهي بعدين بحكي لك عنها، انه كان عندي رأي انه لينين لما عمل نظريته في بناء الحزب الثوري، وطبعا كاتب كتاب الموضوع، كان في ذهنه استراتيجية اسمها الانتفاضة العامة المسلحة، وكان بده حزب يكون شبه عسكري ينقض بلحظة معينة مناسبة على السلطة، ينقض على اسقاط النظام. وبالتالي عمل هذا البناء اللي اسمه المركزية الديمقراطية، وفعلا أنجز ونجح يعني في ثورة أكتوبر، إنه هذا كان أثبت النظام يعني فعاليته.
1: صحيح.
2: ولكن جاءت الأحزاب الشيوعية مسكت وصارت كلها تبني نفس الطريقة،
1: تعمم
2: بوقت ما عندها نفس الاستراتيجية،
1: لا نفس الاستراتيجية ولا نفس الظروف،
2: ولا نفس الظروف ممكن تيجي أو تروح، ولكن بناء الحزب بني على أساس استراتيجية محددة هي القفز على السلطة بانتفاضة عامة. جيت أنت تركت هذه الاستراتيجية، أخذت الشكل اللي هو بخدمة استراتيجية أخرى، فصار حتى ناس بدهم يشتغلوا بالنضال البرلماني يعملوا الحزب بنفس الطريقة، أو ناس دخلوا على الثورة الفلسطينية بدهم يعملوا الحزب بنفس الطريقة. ما أنت الآن حزبك ما لازم يكون في هذه الحالة، أو تنظيمك نفس الخطوط الرئيسية تاع المركزية الديمقراطية ما انتش بحاجة إلى.
1: طيب بس أنتوا كنتم مشغولين بهذا النقاش.
2: جزء كبير طيب. من هذا إنه اللي هو كان مغطى إنه إحنا لازم ننظم فتح ونعمل تنظيم ونخلص من التنظيم لهذا تاع المحبة
1: والهلهل اللي كانت موجودة
2: وإلى آخره، والحكي عن بعض الفاسدين أو بعض المتراجعين أو الجبناء يعني، والكل هجوم بالأساس على أبو عمار وأبو جهاد، على القيادة
1: نعم.
2: عموما
1: نعم.
2: بعض أبيات كان يجي ويشارك
1: يهاجم القيادة.
2: يشارك ما يأثر بس يعني
1: يقال أنه كان أبو إياد بده يحط يسار فتح تحت
2: طبعا وبعدين وعملها عدة مرات من هذه الشرايا.
1: طيب
2: فأنا كان مجموعة صغيرة في هذاك الوقت، ما كانش معبى يعني، ما كانش أبو إياد ولا أبو جهاد ولا أبو هاد ولا أبو لطف. وبعد قلت لهم التالي، قلت لهم الأخ كمال كان أمس في الجنوب وهيك هيك الوضع،
1: تروي لهم قصة جولته على القواعد
2: وأنه جاي يعني الوضع سيء. فنظروا بعضهم وبدأوا حملي على القيادة لتأكيد آرائهم ونقدهم للقيادة، وأنه هذا كله من عمل هالقيادة لأنه ما في تنظيم، ما في توعية، ما في كذا، هذه اللي بعدين حتى الانشقاق كله انبنى عليها،
1: انبنى على أساسها
2: أنهم بدون يبنوا شيء شديد، وفذهنهم هذا التنظيم يعني، هذا التنظيم صار عندهم، فاكرين المشكلة مشكلة التنظيم، عرفت فين؟ وأنا طبعا كنت عارف أنه ثورة الفيتنامية والثورة في الصين وفي كتير ثورات يمكن ما كانش فيها حزب بعضهم، هلا هذه فيها حزب بس برضو كان حزب متلائم مع وضع الفلاحين ومع وضع الثورة، ما كان هذا الحزب اللي فكروه هم إذا هم بتصوروا. فبعد ما صار الحكي قلت لهم طب أنا عندي رأي. قال شو هو؟ قلت لهم شو رأيكم مدام هاليمين وهالجماعة
1: مخربين
2: دينا، شو رأيكم إحنا نتولى نعمل مجموعات نزل الأرض المحتلة ونقوم بالعمل اللي ما غير قادر عليها هؤلاء اليمينيين،
1: وهذا يكون شكلت رد أساسي يعني.
2: وإحنا ننظم ونرد، وهذا داخل ضمن خط فتح وما في مشكلة فيه، لكن احنا ليش بس شغلتنا ننتقد وننق؟ طيب ليه ما احنا نتولى المشكلة بإيدينا؟ هلا بعض هؤلاء الإخوان هاجموني، قالوا انت بدك تجهد العمل التقدمي وبدك تجهد اليساري،
1: بدك تضيع القيادة الجديدة،
2: وبدك القيادة الموعودة اللي بتكون بديلة وإلى آخره، بدك توديها تموت وتروح على هذا. قلت لهم طيب أنا طبعا حكيتها وعارف أنه ما راح يقبلوا بهالكلام، بس أنا عندي قناعة أنه النقد لما تقول فلان مخطئ، القيادة الفنية مخطئ، لا يعني أنك أنت مصيب.
1: صح
2: يعني هو قد يكون فعلا عنده أخطاء وعنده نواقص، لكن أنت أوتوماتيكلي بتفهم وأنت عم تنتقد
1: إذا هو مخطئ أنا على صح
2: وعلى خص، إذا لقط لك كم شغلة مختلفة بدك تعملها. ولذلك كل اللي عملوا هاي ما عملوا شيء، لأنه أنت بدك تثبت أنك أنت ناجح.
1: صحيح
2: بدك تثبت أنك ناجح، بدك يكون عندك نظرية مختلفة، عندك عمل مختلف، عندك تثبت جدارتك على أرض الواقع، ساعتها بتصير. وأنا ضربت لهم، كنت أضرب لهم أمثلة مثلا، قلت لهم شوفوا أنتوا الثورة الجزائرية كان مصاري الحاج مسيطر على الوضع كلياته، أجت 30 شاب
1: مع أحمد بن بلة والمجموعة 12،
2: أحمد بن بلة وجماعته، قالوا يا جماعة الخير ما بتنفع هذه كل العملية للجزائر، لابد نأخذ الجبل ونعمل عمل مسلح. فحملوا حالهم وطلعوا، ما بدهم يسقطوا مصالح الحاج ولا يعملوا مؤتمر ولا يعملوا تنظيم ولا
1: مجمع التحرير الوطني، أخذت كل الجزائر
2: وخليهم. فطلعوا على الجبل، ثبت إنه كلامهم صح، زبطت القضية، إذن قادوا البلد. فاتح نفسه عمل هيك أبو عمار. أبو عمار لما كان الشقيري عم ببني جيش التحرير وعم ببني منظمة التحرير، قال هذا لا ينفع، خلينا نباشر العمل المسلح وننزل نعمل عمليات، عمل شيء بديل بنظرية مختلفة وطبقها بنفسه،
1: وقلب الطاولة لما نسألوا ما العمل،
2: فخلص مشي بهذا الطريق. انتوا عندكم هاي الفرصة، الجماعة مش قادرين يقاتلوا، فضلوا قاتلوا.
1: نعم.
2: فانتوا ساعتها بتقدروا تعملوا شيء يعني، على الأقل إذا ما أخذتوا الساحة تقدروا يصلكم وجود يعني، بصير نقدكم مكانتكم مختلفة.
1: نعم.
2: على كل حال هذه كانت بدايات هاي نقطة الخلاف الجوهرية
1: اللي كانت مع هذه المجموعة،
2: مش بهاي المجموعة، مع كل
1: هذا النقاش الذي كان
2: دائرة. طيب أنا كنت
1: بعد ما انتقدوك وقالوا لك انه انت بدك تجهض،
2: كان موجود واحد في الساحة الموجود هناك اللي هو ابو حسن
1: الشهيد محمد بحس،
2: محمد
1: رحمه الله،
2: كانت لسه علاقتي فيه بين علاقة جيدة ومش جيدة.
1: هو يعني كان حاضر بيسمع هذا النقاش،
2: كان يسمع ويشارك.
1: نعم.
2: كان جاي من بغداد، وكان هو غاضب على حركة فتح لأنه سلمت السلاح وراح اشتغل في البنك العربي في بغداد، بس كان يجي يشوف شو اللي ساير.
1: طيب ما الذي حدث بعد ذلك من نقاش وحوار دار بينك وبين الشهيد أبو حسن رحمه الله؟ سوف يكون يعني بداية موضوع الحلقة القادمة من كل الحكاية. أشكر الأستاذ منير شفيق على يعني هذا التدفق الرائع حقيقة، وأشكر لكم متابعتكم حتى نلتقي في الحلقة القادمة والجزء العاشر من كل الحكاية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله تعالى، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قصة فيها المعاناة، فيها التعب، فيها البحث حتى يصل إلى الحقيقة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه: سلمان منا أهل البيت. قال سلمان يروي قصته: كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جيان، وكان أبي رئيس القرية وأغنى أهلها وأعلاهم منزلة، وكنت محبوبا لديه منذ ولدت، ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات. وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، وأوكل إلي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يشرف عليها ويجني غلتها، وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى أو أمر غيرهم من أصحاب الأديان، فقد كان محبوسا في داره لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون، فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه، عبادة النار. فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي. ثم إني سألتهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت في القرية في الضيعة، فقلت: يا أبتي، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. يتكلم بكل صدق بكل وضوح. فذعر أبي مما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا، إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل، يعني مر وقت قليل، حتى قدم عليهم ركب متجه إلى بلاد الشام.

لقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها، فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا، حتى جمع 7 قلال من الذهب. القلة هي الجرة الكبيرة. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه، ثم ما لبث أن مات. فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم: إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: من أين عرفت ذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: نعم دلنا عليه. فأريتهم موضعه، فاستخرجوا منه 7 قلال من الذهب والفضة. عندها قالوا: والله لن ندفنه. ثم صلبوه ورجموه بالحجارة، ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه فلزمته. فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا، ولا أرغب منه في الآخرة، ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا، فأحببته وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إلى من توصي بي؟ ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل، وهو فلان، لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق. فقال: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته على خير حال، ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمر ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحبي نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده، فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية، هو فلان، فالحق به. ماذا فعل سلمان الفارسي؟ هل لحق به؟ وهل سيتابع بحثه عن الحقيقة؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

دقات قلبك نبض قلبي، وخطاك خطوي بين دربي. الله آخى بيننا بعقيدة ربطت وحبي، فرباطنا دين الإله، فمن يفل رباط ربي؟ من حاد عن هدي الإله ففي أسى ضار ونحبي. أنا يا أخي يا ابن الكرام وقادة صيد ونجبي، أنا يا أخي أدعوك باسم الله إن الله حسبي. أنا يا أخي والمسلمون بكل أرض إخوتي، في عزهم عزي يكون ومن قواهم قوتي. دستورنا شرع الإله وكلنا في قبلتي، النور ملء عيوننا وسنى الهدى والحكمة. أفلا نسير لوحدة شيدت بأيدي القدرة، ونصوغ للدنيا صباحا من عميق الظلمة؟

0: خطاك نسيج،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ومن الأحداث اللي حصلت برضو في مجيء بعض الوفود لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وفد اسمه وفد فزارة، أسماء قبائل، جم لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، فقال حدثوني عن بلادكم. فقالوا يا رسول الله أجدبت البلاد، البلاد ما بقاش فيها مطر، أجدبت البلاد وهلك الزرع وماتت الماشية، فادعوا الله أن يغيثنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليضحك من شعثكم وأذاكم وقرب غياثكم. فقال أحدهم إن ربنا يضحك، قال نعم، قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. بيقولوا له يا سيدنا النبي ادعي لنا لحسن، احنا الدنيا عندنا فيها أزمة جامدة جدا وما فيش مطرة والمواشي ماتت والزرع مات. فربنا قال لهم أبشروا، الموضوع قرب جدا، ده ربكم بيضحك من قرب الغيث اللي هينزل عليكم وانتوا قلقانين وخايفين وخلاص ده قرب قوي. فقال له ايه ده، هو ربنا بيضحك؟ قال نعم، قال لا عدمنا الخير من رب يضحك. اذا كان من صفات ربنا اللي حضرتك بتكلمنا عنه انه بيضحك، ده اكيد الرب اللي بيضحك ده عنده خير كتير قوي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم، وعايز اقرا لكم دعوة النبي جميلة قوي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال، واحفظ كده الدعاء ده، اللهم اسق بلدك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. يبقى راجع الحلقة دي تاني وافتكر الدعاء ده، فسقاهم رب العالمين، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين وصلت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بص هو سطر في السيرة بس مهم، يعني هدية من ملك اسمه ذي يزن، بعت لسيدنا النبي عباية ب33 بعير، 33 جمل، يعني سعر ثمن العباية دي كده 33 جمل كما فيه 33 بعير، فلبسها النبي وقبلها. بقولك الكلام ده ليه؟ لأنه بعض الناس ربنا موسع عليهم، طلع زكاة ماله وفاتح شركته وبيفتح بيوت ناس بالمئات والآلاف، هو بيحب اللبس، وبعد ما يطلع الصدقة والزكاة وفتح البيوت يشتري لبس غالي. ما تنكرش عليه، ما تنكرش عليه، حتى ده كان ليه نصيب من نور النبي، ان النبي عليه الصلاة والسلام جات له الهدية الغالية قوي دي فقبلها صلى الله عليه وسلم وهو من هو في الزهد والتقلل من الدنيا. وبالمناسبة شوية واحد من الصحابة هيقول له الله دي حلوة، يقول له أتعجبك، يقول له آه، يقول له هي لك، وعلى طول تطلع الدنيا صلى الله عليه وسلم للناس. وبعدين موقف جميل جدا، سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا معاذ بن جبل النبي بعتهم لدعوة أهل اليمن، فقالوا أوصنا يا رسول الله. شفت ناس جاية طالعة من عند النبي، هو حضرتك تحب الناس تعرف عنك إيه؟ نظهر بأنهي مظهر؟ فقال صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. عايزين الناس تحب ربنا وتحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتحب الدين بالهداوة كده. الناس أصلا في معركة الحياة فيها اللي مكفيها، خلوا الدين يساعد الناس تقرب لربنا، مش يبقى ثقل على الناس. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فسيدنا معاذ بيقول له يا رسول الله بيشربوا هناك شراب اسمه البتع، فقال مسكر؟ قال نعم يا رسول الله. قال كل مسكر حرام، مش لازم يبقى اسمها خمر أو اسمها، هو الشراب ده مكوناته بتذهب العقل؟ قال نعم. قال كل مسكر حرام حتى لو اسمه جديد علينا، كان اسمه البتع وقتها. وقال إنكم تقدمون على قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله. بص ترتيب الأولويات، فإنهم عرفوا الله، عرفوا مين ربنا وحبوا ربنا، فقل لهم إن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك، واحدة واحدة مش كل حاجة مرة واحدة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وبعدين قالوا له أوصينا برضو يا رسول الله، كأنهم كل شوية طب يا رسول الله قول، طب قول وصينا يا سيدنا النبي عشان نبقى خير ممثل لحضرتك. فقال عليكم بحسن الخلق، فإن أحسن الناس خلقا أحسنهم دينا. منتهى النور والوضوح في وصية النبي للي عايز يمثله. افتح لي قلبك لأنوار النبي وهو بيوصي سيدنا أبو موسى وسيدنا معاذ وهم رايحين يدعوا الناس إلى الله في اليمن. دول رسل رسول الله، فهم بيمثلوا النبي. نقول إيه يا سيدنا النبي، نعمل إيه؟ قال لهم يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. الكلام ده كلنا حافظينه بس مش كلنا بنطبقه. لو عايز الناس تحب ربنا عيش بالأربع أنوار دول، يسر ولا تعسر، الدين مش عبء على الناس في الدنيا ولا بيضيق عليهم حياتهم. ولو بصيت في أحكام ربنا هتلاقيها بتيسر وبتخدم العيشة الهادئة الساكنة بما لا يؤذي أحد ولا يجعل الإنسان يرضي شهواته على حساب قيمه ومبادئه. فيسر ولا تعسر. ومش هتعرف تيسر على الناس إلا ما تتعلم. غالبا اللي مش متعلم وعارف خلاف العلماء وعنده سعة اطلاع على الشريعة، اللي مش متعلم غالبا بيحرم. ليه؟ لأن سيدنا سفيان كده قال كده، قال إن الدين الرخصة من الثقة، وإن التشديد يحسنه كل أحد. أنا لو مش متعلم وإنت سألتني غالبا هقولك حرام عشان أبقى في الأمان، عشان لو طلعت حلال ما عملتهاش، ولو حرام أبقى أنا في الأمان الحمد لله. فمحتاجين نتعلم قبل ما نتكلم مع الناس في الدين. يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. أنا شفت 3 طرق للتنفير الواحد ممكن ينفر بيهم خلق الله وينفر بيهم نفسه. رقم 1 انك تفرض على الناس عبادات هم مش جاهزين ليها، ومش جاهز انك تقول له يعمل ده، هو لسه بيقول بسم الله يبدا يصلي. فما تطلبش منه حاجات من عيالنا واحنا بنربيهم، من اصحابنا لو انت نفسك تتكلم مع الناس في الدين، واحده واحده بالتدريج زي ما ربنا بالتدريج نزل الشريعه. فالفرض على الناس حاجه ما يقدروش عليها خلي الواحد يحس بفقد الثقه أنا مش قادر على طريق ربنا بصراحة، في حاجات كتير صعبة ولو ما عملتهاش هيعذبني. فواحدة واحدة بالتدريج. 2 من ضمن وسائل التنفير تضييق رحمة ربنا في عيون الناس، وإن ربنا مش هيغفر لفلان ده والذنب ده، أنت ربنا ينتقم منك، ده أنت ربنا ابتلاك عشان الذنب ده. فنحكم على الله سبحانه وتعالى إنه بيعمل حاجات كأن ربنا قايل لي أنا ابتليت ده عشان غضبان عليه، وأمرضت ده عشان مش عارف زعلان منه، وده أخرت، بس هو ربنا ما قاليش الكلام ده، لأن ربنا عامل حاجات فيها ابتلاءات لأنبياء هم معصومين أصلا. فلما دايما حد يحصل له أزمة أو أنا حاكم على ربنا وقول له ربنا عمل كده عشان كذا بطريقة تضيق رحمة ربنا في قلوب العباد، ده تنفير. التالتة إن أنا نفسي لما يتعامل معايا يحس إن الدين ما صنعش مني شخصية رحيمة ولا خدومة ولا نافعة، فيحس كده إيه ده؟ إيه النموذج اللي أنا بتعامل معاه ده؟ أنا مش راضي أصلا على المنتج ده اللي الدين عمله. وبالتالي لما تتعامل مع ناس بتبشر ولا تنفر، بتيسر ولا تعسر، حلوة كده وتقف جنبك، تحب الفكرة اللي صنعتهم اللي هو الدين، تحب العقيدة اللي كونت شخصيتهم، غير كده لو أذاك ما بتبقاش عايزه ولا عايز الأفكار اللي وراه. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أظنك يا جدة قد سرحت في الأيام الماضية التي عشت بها في الخليل، أليس كذلك؟
1: بلى يا معاذ بلى، لقد كانت أياما جميلة، الحارات والناس وكل شيء هناك جميل.
2: تقصدين أنها أجمل من غزة؟
1: ليست أجمل، كل بلادنا جميلة، لكن كل مكان لك منه ذكرى يكون جميلا. أنا أتذكر أيام المدرسة وأيام زواجي من جدكم، وهناك أيضا ربيت أباكم حتى مرحلة الثانوية قبل أن ننتقل إلى غزة.
2: صحيح يا والدي، أنت لم تحدثنا عن أيامك وأنت صغير، لماذا تركتم الخليل؟
3: سأحدثكم إن شاء الله. حاضر.
2: لم تجبني، لماذا تركتم بيتنا في الخليل؟
3: لأننا عشنا أياما صعبة هناك.
0: صعبة؟ صعبة لمن يا أبي؟
1: لا تخرج، صلي هنا في البيت، إنهم يتربصون بك.
3: لا تخافي، وماذا يفعلون إلا ما كتب الله لنا؟
1: أشعر بخوف شديد هذه الفترة عليك وعلى الأولاد، إذا سأتي معك.
3: وماذا ستفعلين؟ لا عليك، سأعود سريعا.
1: دير بالك على حالك، لا إله إلا الله،
3: محمد رسول الله.
1: يا رب يا رب احفظه.

0: أنت بخير؟ أرني أرني.
1: وأخذتني أمكم إلى المشفى والحمد لله.
0: لم تحدثني عن هذا الموضوع يا أبي.
1: لم تأتي مناسبة.
0: حدثيني أنت يا أمي عن هذه الأيام.
2: تريدين أن تقولي لها ليس من المناسب الحديث في السيارة يا أمي؟
0: نعم.

0: هذا الحاجز يا أبي؟
1: هذا يسمى حاجز إيرز، وهو حاجز بيت حانون يفصل بين قطاع غزة والطريق المؤدي إلى الضفة الغربية.
2: إيه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
3: أعرف يا جدة، تقرأين من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا حتى يعمي الله عيونهم عنا، هكذا قلت لنا.
2: يا رب ننتهي بسرعة.
0: وهل يمكن أن يطول بنا الوقت هنا؟
2: ربما ساعات يا بنيتي، إنهم لاحتلال الإسرائيلي، لا يرحمون، لا يرحمون.

0: انظري يا أمي كيف يخافون كل هذه الحواجز.
1: انظروا هذه أسلاك كهربائية، إذا لمسها أي شخص ربما يموت. وهذا الزجاج الأسود خلفه ضباط ينظرون إلينا ولا نراهم.
2: انت وين رايح؟
3: إلى الخليل.
2: ايش تساوي هناك؟
3: أنا بيتي هناك.
2: طب ليه جيت لهون؟
3: دوام الحال من المحال.
2: استنوا هناك.

0: نصف ساعة لنمر على الحاجز؟
1: لا يا ولدي، قد تحتاج إلى ساعتين.
2: لماذا كل هذا؟ أمي، أريد أن أشرب.
3: حاضر يا أمي، انتظري قليلا. ما رأيك أن نكمل حكاية الشيخ؟
4: أي حكاية؟ الآن في هذا المكان؟
3: لا أريد أن يبدأ الأولاد بالقلق، ويجب أن نغير عليهم الأجواء.
4: حسنا، لا بأس.
2: وأين سنجلس؟
3: هنا على الأرض.
4: إلى أين وصلنا؟
0: حدثتنا يا أبي عن الظروف الصحية السيئة للشيخ والإهمال الطبي الذي كان يتعرض له في السجن.
4: لقد عاش الشيخ فترة جيدة، حيث كان يحبه إخوانه ويساعدونه.
5: بات يا ولدي.
4: بس هادي، بس هادي.
5: حاضر، آخر واحدة، كتير هيك.
6: اغسل يديك يا شيخ.
4: أعطيني عنك.
7: لا أنا بغسله. بدك تأخذ الثواب لحالك؟
5: لا لا، أنت ولا هو، أنا لوحدي. شايفني عاجز؟
8: السلام عليكم يا شباب.
4: أهلا وسهلا.
7: أهلا بالغالي.
5: بيش بتحب أناديك؟
8: أنا أبو حمزة.
7: وهي النمورة جهزت.
4: نمورة؟ نمورة إيش؟ خبز وشاي.
5: صدق، الخبز والشاي اللي بتعملوه أحسن من النمورة.
7: الله يجبر بخاطرك يا شيخ.
4: وهي مكانك يا سيدي، أنت وأبو عامر هنا وأنا والشيخ هنا.
8: الله يرضى عليكم، الناس برا بيحكوا عن صفقة أسرة.
4: بالله عليك، تتكلم جد؟
8: آه والله، بيقولوا أنه الجبهة الشعبية القيادة العامة خطفت 3 جنود وبتفاوضوا على إخراج 1200 أسير.
5: يا رب يا رب، عشان يتروحوا لأهليكم.
4: وأنت معانا؟
5: لا أنا لسه، مشواري طويل.
4: وكان هذا الخبر مفرحا للشباب في السجون.
0: وهل سيكونون من الأسرى 1200 الذين سيخرجون؟
1: كل إنسان يعيش على أمل، ولذلك كل الناس سيظنون أنهم من الذين سيطلق سراحهم.
4: أعان الله أسرانا وفك أسرهم.
0: أنا لهم يا أبي، أنا لهم بإذن الله، وسترى.
2: ثم ماذا يا أبي؟ وكيف عاش الشيخ في السجن؟
5: تسابقني يا أبو عامر.
7: لا يا شيخنا، بخاف تسبقني.
5: يا خويف،
7: بدك ترجع اللي أخدته. قلت
5: لك روح فورا وامنع المشكلة بسرعة.
9: مضاد، اسندني، أريد أن أذهب إلى هناك.
10: مين بدك تروح؟ هذول قاعدين بتقاتل وأنا خايف عليك.
5: لا علي، فقط ساعدني، وضعني في منتصفهم.
8: حاضر، أمري لله.
5: بسرعة بسرعة، بالله عليكم، بالله عليكم. أبو عامر امسك ذاك الشاب وأبعده إلى هناك. أبو حمزة أنت امسك ذاك الشاب وأبعده إلى هناك. يا شباب فلسطين، يا شباب النضال والجهاد والمقاومة، يا من بذلتم دماءكم في سبيل أن يغيب هذا المحتل وأن يرضى الله عنكم، انظروا حولكم، أترون هؤلاء الجنود يفرحون لأنكم تتقاتلون؟ انظروا إلى الضباط يراقبونكم من هذه الكاميرات ويشربون الخمر. قولوا لا، لن نشمتهم فينا. أبو عامر، أبو حمزة، اتركوهم، لن يشمتوا بنا الأعداء. هم يعرفون أننا إخوة وأن الشيطان يصنع أكثر من ذلك. ألست أول من أطلق النار على المحتل؟ ألست البطل الشجاع الذي يحلم أبناؤنا أن يكونوا مثله؟ ألست جزار العملاء والخونة وكل الناس يهابونك؟ أنتم أبطال، أنتم أمل فلسطين، أنتم قدوة الأطفال.
2: ما أروع الشيخ، وما أجمل حديثه.
0: مثلي طبعا في الخطابة رائع.
4: مثلكم جميعا.
1: يا رب فرجك يا رب.
4: وكان هذا الموقف في السجن جيدا، حيث نظر الأسرى بعدها إلى الشيخ وكأنه كبيرهم الذي يحل لهم مشاكلهم.
0: هل كانوا يعرفونه يا أبي قبل ذلك؟
4: هم سمعوا عنه، واسمه انتشر سابقا أنه يعمل الخير ويساعد الناس ويبني الروضات ويؤسس الجامعات، وأخيرا يقود تنظيما عسكريا.
2: نعم، إذن يجب أن يحترموه.
5: لازم يكون لنا لجنة تتابع أمر المعتقلين وتحل مشكلاتهم، ومش لازم يكون بيننا هنا مشكلات.
10: صحيح كلامك يا شيخ، الأسرى عندهم ضغط عصبي ومشاكلهم كتير.
7: تعرف يا شيخ، وانت بتحكي وبتقول اني اول من اطلق النار على الاحتلال، رجعتني بالذاكرة 8 سنين.
6: وعن جد حسيت حالي تافه لما بتقاتل على إشي فاضي.
5: طبعا واحد همه تحرير فلسطين وروحه على كفه، لازم يصبر على أخوه.
2: أمي أمي أنا خايفة.
3: لا تخافي أنا معك.
11: لا تخافي لا تخافي، هذه كلاب فقط صوتها عالي.
0: لا أخاف منك، لا أخاف، انبح كما تشاء.
12: يلا رخ رخ.
3: هيا يا أبو معاذ، هيا
11: هيا يا معاذ، هيا يا نسيبة، أعطيني يدك يا أمي.
13: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لازلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. لم تهاجر أم كلثوم رضي الله عنها إلى الحبشة الهجرة الأولى، ولم تعاني من ألم البعد عن الوطن، إلا أنها عانت ما هو أشد من الهجرة والغربة، إذ حبست مع المسلمين وبني هاشم في شعب أبي طالب، يتضورون جوعا ومسغبة وألما طوال 3 سنين. وبرزت إلى الوجود طفلة جديدة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كانت أم كلثوم رضي الله عنها، ثم نمت ودرجت، فكانت نعم القرين لأختها رقية، وكأنهما توأم. خطبتا إلى ولدي أبي لهب معا، ثم ردتا معا، ولقد كان خيرا لهما. بقيت أم كلثوم رضي الله عنها مع أختها الصغرى فاطمة في بيت أبيها بمكة، تشاركان خديجة أم المؤمنين عبء الحياة وشظفها. وعلى هذا فقد عاصرت أم كلثوم رضي الله عنها أشد فترات الاضطهاد وأصعب ظروف الدعوة وأقسى أيام الجهاد. وكانت أم كلثوم رضي الله عنها قد دخلت أقسى تجربة وأعظم امتحان، فوالدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هم وحزن وألم، وأختها زينب مع زوجها أبي العاص في مكة لا تملك لهم حولا ولا طولا، ورفيقة السبا والعمر رقية في بلاد نائية بعيدة، وأمها خديجة أم المؤمنين تغالب المرض الشديد لا تقوى على الحركة، والصغيرة فاطمة بحاجة إلى رعاية وعناية. ولقد حملت أم كلثوم رضي الله عنها في تلك الآونة أكبر المسؤوليات وأعظمها، فكانت صابرة محتسبة تخفف عن الأب آلامه وأحزانه، وتواسي الأم قائلة لا بأس عليك يا أمه.
1: نساء حول الرسول.
2: بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كبرت مسؤولية أم كلثوم، فأضحت المسؤولة الأولى عن البيت النبوي الشريف، وكانت نعم ربة البيت المثالية. وهاجر المسلمون إلى يثرب، وهاجر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت أم كلثوم وفاطمة في مكة حرصا على سلامتهما. وبعد وصوله صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة إلى مكة يستحضرهن. مضى على الهجرة عامان حافلان بجليل الأحداث وعظام الأمور، شهدت أم كلثوم خلالها عودة أبيها منتصرا من بدر، كما شهدت وفاة شقيقتها الغالية رقية متأثرة بمرضها. وحين أهل العام الثالث كان الحزن لا يزال جديدا عليها، ولكنها كانت تلمح عثمان بن عفان رضي الله عنه، يأتي أباها دائما يلتمس عنده العزاء والنصح والعون عن فقيدته الغالية رقية، وترى دموعه في عينيه تحدث عن لوعته وحزنه. وفي يوم جاء ابن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا مغضبا، فسأله النبي عن سبب ذلك، فأخبره بأنه عرض على أبي بكر وعثمان الزواج من ابنته حفصة فلم يرضيا، فهدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره وقال له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة فهو خير من عثمان. ثم قال لعثمان: أزوجك أم كلثوم أخت رقية، ولو كنا عشرا لزوجتك إياهن، وهي رضي الله عنها خير من حفصة. وتم زواج أم كلثوم من عثمان على مثل صداق رقية وعلى مثل صحبتها، وعاشت رضي الله عنها 6 سنوات رأت فيها مجد الإسلام يبلغ أوج انتصاره، وشاهدت أباها صلى الله عليه وسلم يخرج من معركة إثر معركة ويعود من غزوة إثر غزوة مؤيدا مظفرا، وعثمان معه صاحبا ومجاهدا. وفي شهر ذي القعدة من السنة 6 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته مع نحو 1500 من صحابته يريدون مكة لأداء العمرة، وليس معهم سلاح إلا السيوف في أغمادها. وتصدت قريش لهم وأبت عليهم أن يدخلوا مكة عنوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصهره ذي النورين عثمان بن عفان: اذهب إلى قريش وأخبرهم أننا لم نأتي لقتال أحد، وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته، نحمل معنا الهدي ننحره وننصرف. وجف قلب أم كلثوم رضي الله عنها إشفاقا وخشية على زوجها الحبيب أن تناله قريش وتغدر به، كما ساورها القلق والهم وهي تنتظر أوبته بعد أن طال غيابه عن المدة المنتظرة.
1: نساء حول الرسول.
2: عرف الناس بعد طول انتظار بأن عثمان قد قتل، فروعت وبكت وانتحبت، وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا المسلمين إلى بيعة الرضوان، وفيها بايع عن عثمان رضي الله عنه إذ ضرب بشماله على يمينه وقال: إنه ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله. ولم يطل الحزن بأم كلثوم، فقد عاد عثمان من مهمته ولم يصبه أذى، ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش صلح الحديبية، ووقف عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في طائفة المعارضين الذين لم يرضوا شروط ذلك الصلح. وحين نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وحلق رأسه، حلق عامة الصحابة وقصر نفر منهم، ومن المقصرين عثمان بن عفان. وسمعت أم كلثوم أباها يقول: رحم الله المحلقين، فعز عليها ذلك، وظهرت في وجهها سمة حزن وعتاب، وما ارتاحت نفسها حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتم والمقصرين. وبعد أن تم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، حن قلب أم كلثوم لزيارة قبر الأم الحنون، وحدثت زوجها ووالدها بالأمر فوافقاها على ذلك، لكن المنية عاجلتها وتوفاها الله تعالى إليه في شهر شعبان 9 للهجرة، ووسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب أختها الحبيبة رقية. جمعتهما الحياة في بيت عثمان وضمهما قبر واحد، رضي الله عن أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيسة الشعب، وأنزلها منازل الأبرار الأطهار الصالحين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. قرأت اليوم أن نساء مجلس التعاون الخليجي دول الخليج العربي تنفق في العام الواحد أكثر من 10 مليار دولار على الزينة والتجميل، أدوات الزينة والتجميل. طبعا هذا خارج عن العمليات التجميلية التي ربما لا يمكن حصرها. الإنسان خلق في أحسن تقويم، وهذا ما يقرره ربنا سبحانه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأيضا يقول سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم. إذن الخلقة الإنسانية رائعة وجميلة وطيبة، وأحيانا كثيرة أقول أجمل ما تكون هذه الخلقة بعيدا عن التكلف وبعيدا عن التدخل البشري، كما يقول المتنبي، يقول: حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. حينما يكون الإنسان من حيث هو منسجما مع الفطرة في مأكوله ومشروبه وملبوسه وكثير من أدواته، قد يبدو أقرب إلى الجمال الحقيقي البعيد عن التكلف. تدخل العنصر البشري في عملية الزينة والتجميل كثيرا ما يجني على الإنسان، ربما يحدث نوعا من البريق واللمعان الوقتي، أو يخفي عيبا معينا، ولكنه سيكشف عيوبا أخرى، ومع الوقت تظهر الآثار الكثيرة لمواد ربما دفناها في أجسادنا، في وجوهنا أو وجناتنا أو صدورنا أو أطرافنا أو أي موضع، أو عمليات تجراها الإنسان في أنفه أو في شفتيه أو في خده أو في عينه، وكلها أثار بعيدة المدى. الجمال، جمال الإنسان هو أولا جمال الصورة، وهذا شيء مهم أن يستشعر الإنسان جمال صورته. وأنا صراحة كلما تذكرت، ويجب أن لا ننسى أبدا أن الله تعالى هو الذي خلقنا، وهو الجميل الذي يحب الجمال، فخلقنا بهذا الجمال، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها. فتجد أن جسد الإنسان بأعضائه الظاهرة والباطنة وبشكله وصورته وقامته واعتداله وملامحه وأطرافه وقدميه ورجليه وأذنيه وعينيه وفمه وأنفه وتفاصيله وبشعره وجسده وجلده، يعني لهذا الإنسان عجوبة، عجوبة فعلا، ومجلى من مجال الحكمة الإلهية والإبداع الإلهي والجمال. على الإنسان أن يتآلف مع خلقته بهذا الاعتبار، أن تذكر أن الله تعالى خلقك، وأيضا أن تتذكر حديث الله عن الجمال الموجود في خلقة الإنسان، وأنه أصلا الزينة والجمال في خلق السماوات والأرض. الله تعالى في خلق السماوات والنجوم والأرض وغيرها والبر والبحر يتحدث عن الزينة ويتحدث عن الجمال، وأنه مقصود في خلقه سبحانه، يعني يخلق الأشياء التي يحتاج إليها الناس، ولكن أيضا يخلقها بطريقة فيها حسن وبهاء وجمال وجاذبية كبيرة، حتى يصبح الإنسان متوافقا مع خلقته، وأيضا يتحقق بذلك التجاذب ما بين الذكر والأنثى وفق السنة الربانية. إذن هذا الجمال مما ينبغي أن نستحضره، وأن نؤمن بجمالية خلقنا وحسن التقويم، وكيف لا، والله تعالى يقول لنا بلسان عربي مبين أنه خلقنا في أحسن تقويم. جزء من ذلك التقويم في البدن، خلقة البدن، خلقة الإنسان بروعتها وجمالها التي لا يدانيها ولا يشبهها ولا يقاربها أي حيوان آخر أو غيره، وحتى النباتات والأشياء الجميلة والطبيعة فيها جمال غريب، لكن يظل جمال الإنسان جمال، أيضا جمال الروح حينما تشرق الروح على البدن، جمال الحركة والذهاب والإياب، جمال اللغة واللفظ والعبارة، جمال الضحكة حينما يطلقها الإنسان، جمال التواصل مع الآخرين، جمال يعني التجاوب والتفاعل، جمال العاطفة بهذا القلب.

لمداواة جراحهم وآلامهم وإقالة عثراتهم واحتوائهم ومساعدتهم. هذا معنى رائع وعظيم، وهو جزء من العطاء أكثر من العطاء بالمال. إذن القلب ومستودع المشاعر هو أيضا جزء من الخلقة الربانية العظيمة الإبداعية التي يمتن الله تعالى بها على العباد حين خلقهم في أحسن تقويم. ولذلك قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان، ولا إنسان من دون أن يكون له قلب يحس ويفرح ويتألم ويرضى ويغضب أحيانا أيضا. حتى غضب الإنسان حين يكون غضبا معتدلا منضبطا قد يبدو مقبولا، حتى يعرف الناس ماذا يجب أن يفعل وماذا يجب أن يترك حيالك. وأيضا العقل، العقل جمال، جمال التفكير، جمال التحليل، جمال النظر، جمال اللغة طبعا التي هي تعبير عن هذا العقل، جمال الابتكار والإبداع. ولذلك سلط الله الإنسان على هذا الكون بحيث يكتشف نواميسه ويسخرها لما ينتفع به. فمن هنا استطاع الإنسان أن يصنع الكثير من الإبداع والابتكار وبناء الحضارات عبر العصور والتاريخ. هذا كله من جمال الإبداع الإلهي الذي امتن الله تعالى به على الإنسان. لكن هنا لاحظ قوله سبحانه: ثم رددناه أسفل سافلين. أنه دائما التكليف والرفعة إذا لم يحسن الإنسان توظيفها واستخدامها فإنها تنعكس عليه. ولذلك الحيوان مثلا قصار الأمر أنه يؤكل ويذبح ويؤكل، بينما الإنسان ليس كذلك. فهذا الإنسان الذي شرفه الله واختاره واصطفاه، بل أسجد الله تعالى الملائكة لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سجود الملائكة هنا، وقد رأوا آدم، رأوا خلقته الجميلة الرائعة، ورأوا طوله الفارع، ورأوا جسده الذي بناه الرب جل وعز وشيده، فسجدوا له. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأيضا آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن جسدا فحسب، لم يكن طينا فحسب، كان روحا. ولذلك قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فلا إنسانية من دون روح، من دون تواصل مع الله سبحانه وتعالى. فبالعبادة، التسبيح، الذكر، الاستغفار، الطاعة، التقوى، التوبة، الإيمان بوجود الله، هو سر عظيم من أسرار الجمال والكمال في هذه الإنسانية. وآدم إنما كان كذلك لأن الله تعالى نفخ فيه من روحه، لم يسجد له الملائكة حين كان طينا، وإنما سجدوا له بعدما نفخ الله تعالى فيه من روحه، فأنشأه بذلك خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا كان آدم عليه الصلاة والسلام عقلا، ولذلك قال سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. طلب الله تعالى من الملائكة أن يبينوا أسماء الأشياء، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فتكلم آدم عليه الصلاة والسلام بإلهام الله تعالى له، وأخبرهم بأسماء الأشياء التي من حوله كلها: هذا كذا وهذا كذا، وهذا شجر وهذا حجر وهذا مدر وهذا تراب وهذا قمر وهذه شمس وهذه أرض وهذه سماء، وذكر أسماء الأشياء التي من حوله. هنا ابتكر اللغة، ألهمه الله تعالى اللغة. هذا طبعا إشراقة العقل الإنساني الذي هو مناط التكليف. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

بي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين سيد الأولين والآخرين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مع خلق آخر من خلق الله، ونتحدث في حلقة اليوم عن الطحالب. والطحالب أو الأعشاب البحرية من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده، فهيئها لاستغلال الطاقة الشمسية والأملاح والمعادن البحرية وإنتاج المواد الغذائية، فهي تعتبر المصدر الأول لغذاء الأسماك ومفتاح دورات الغذاء البحرية، فهي تنتج ما يقارب من 5×10^10 مادة عضوية في المحيطات، وهو رقم ضخم جدا. والطحالب تقتنص الطاقة الشمسية وتثبتها في 5 أمتار العليا من البحار والمحيطات في العالم، ومن هنا نتصور كمية الطاقة التي تقتنصها الطحالب وتثبتها على هيئة مواد عضوية باستغلال مياه البحر وأملاحه ومعادنه. فكل طحلب على سطح الأرض وفي البحار والمحيطات يمثل بقدرة الله مفاعلا حيويا صغيرا لإنتاج الطاقة والأكسجين باستغلال ثاني أكسيد الكربون، فهي مفاعلات مأمونة وتنقي الجو ولا تلوثه، وتخلصنا من مخلفات المجاري الصحية البشرية، وتساعد على بناء التربة الزراعية وإنتاج بعض المواد الكيماوية. وأعدادها وفيرة وإنتاجها أوفر، ولا تحتاج إلى تقنية عالية ولا أبحاث مكلفة ولا أموال طائلة. والطحالب منتشرة في جميع البيئات الأرضية البرية والبحرية، فهي منتشرة في البحار والمحيطات والمياه العذبة السطحية وبعض المياه الجوفية، وموجودة في المناطق القطبية الثلجية بكميات تلون ثلوجها. والطحالب موجودة في الينابيع الحارة التي تصل درجة حرارة مياهها إلى 90 درجة سيليزية، ومنتشرة في الأماكن الرطبة والجافة، ومنها الهائمات في المياه والسابحات فيها والقاعية، أي أنها موزعة بالعدل على سكان الكرة الأرضية. وللطحالب العديد من الفوائد الغذائية والطبية والصناعية التي تحتاج إلى مجلدات ضخمة لحصرها وشرحها، ومنها أنها تستخدم في الغذاء في اليابان والصين ونيروبي ومعظم دول شرق آسيا، فهي تمثل الوجبة الغذائية الرئيسة لدولها الساحلية. ففي نيروبي يأكلون خلايا طحلب النوستوك، والتي يصل حجم الواحدة منها إلى حجم بيضة الدجاجة، وهي غنية بالمواد البروتينية والفيتامينات. وفي اليابان والصين يأكلون طحالب الكوديوم وخس البحر والكولوريلا واللامينريا الذي يصل طوله إلى 50 مترا، والسارجسم، ومعظمها تحتوي على 50% من وزنها بروتين، يحوي الأحماض الأمينية الأساسية للجسم، وبها 20% من المواد الكربوهيدراتية و20% من وزنها دهن، وهي غنية باليود والرايبوفلافين وكثير من الفيتامينات، كما أنها تفيد في الوقاية من مرض الغدة الدرقية وتحمي الإنسان من الأمراض المصاحبة للشيخوخة والتي تقعد المسنين وتؤلمهم في كبرهم. كما تستخدم الطحالب كأعلاف للأغنام والأبقار والدواجن، حيث لوحظ أن إدرار اللبن يزداد بنسبة 10% عند إضافة طحلب البوليفيتيا. كما يزداد المحتوى اليودي والكاروتيني لصفار البيض للدجاج المضاف إلى علفه الطحالب. كما أن الفدان الواحد من طحلب الكولوريلا يعطي 70 طنا علفا جافا، 50% منه بروتين يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية. كما تستخدم الطحالب في تسميد الأرض الزراعية، حيث تستطيع الطحالب الخضراء المزرقة تثبيت النيتروجين الجوي وتخصيب التربة، فهي تعمل بقدرة الله كمصانع للأسمدة النيتروجينية تستخدم الطاقة الشمسية ونيتروجين الجو في إنتاج السماد. وقد فطن اليابانيون والصينيون إلى ذلك، فأضافوا الطحالب إلى مزارع إنتاج الأرز، مما زاد من إنتاجية الغذاء كثيرا. وتستخدم كذلك في تنقية مياه المجاري وإعادة استخدامها، فتخلص البشرية من أهم الملوثات الآدمية، وهذه من أجل نعم الله على عباده. ويستخرج من الطحالب مثل طحلب اللامناريا مادة تستخدم في منع النزيف لعملها على تجلط الدم، وتستخرج بعض مضادات الحيوية من طحلب الكولوريلا، كما يستخرج منه اليخضور المستخدم في صناعة معجين الأسنان والحلاقة والصابون وتلوين بعض الحلويات. ويستخرج من الطحالب مادة الألجين المستخدمة في تجميد المواد الغذائية مثل الجيلاتي، كما أن مادة الأجر أجر المهمة في زراعة ودراسة البكتيريا والفطريات، والتي غيرت مجرى البحث العلمي في مجال الكائنات الحية الدقيقة، تستخرج من الطحالب. إن من أفضال المولى جل وعلا أن جعل تنمية الطحالب لا تحتاج إلى مساحات واسعة من الأرض، ولا تتأثر كثيرا بتغيرات الطقس، وأمراضها قليلة وإنتاجها وفير، وتحتاج إلى ضوء الشمس ومياه البحر، ومع ذلك يموت المسلمون جوعا في بلاد شمسها ساطعة وبحارها واسعة وخيراتها متوفرة، ولكنها غفلت عن أنعم الله في بيئتها، فهل من مدكر؟ وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم
0: مستمرون معكم

0: كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام نرحب بكم أينما كنتم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج إنشاد. طبعا هذا البرنامج الذي يأتيكم كل جمعة وأحد عند الساعة 7:30 مساء. نلقاكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظة وحتى الساعة 8:30. وطبعا نستقبل الرسائل التي تطلبون من خلالها أنشودة تحبون أن تستمعوا إليها على 71-44-1753. إذن رسالة واتساب فقط على 71-44-1753. أهلا

ذي تحية إلى أهلنا في طرابلس وضواحيها، أيضا إلى أهلنا في عكار والضنية، وكذلك إلى من يستمع علينا في بيروت وضواحيها، في صيدا والجنوب والبقاع وجميع الأراضي اللبنانية. أيضا هذا طبعا هذه التحية موصولة إلى كل من يستمع علينا عبر الويب سايت وعبر الإنترنت. مستمعينا الكرام، لكم من التحية، وبعد قليل نكون مع أول رسالة.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، نحن في هذه اللحظات معكم مع أنشودة وشوقاء رسول الله. طبعا هذه الأنشودة وردتنا ضمن رسالة من الأخت المستمعة أم فراس، وتهديها إلى أسر البرنامج وإلى جميع المستمعين. إذن ننتقل في هذه اللحظات إلى نشيد وشوقاء.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعين الكرام، في هذه اللحظات نحن سننتقل إلى رسالة وردتنا من الأخ المستمع عبد الكريم حسون. طلب في رسالته أنشودة للمنشد طرابلسي الشيخ حسان المصري. طبعا نحن بدورنا نحييه، وأيضا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى له دوام الصحة والعافية. إذن في رسالة أيضا وردة هي أنشودة للمنشد طرابلسي الشيخ حسان المصري للوالدين، وهي مهدات إلى جميع العاملين في الإذاعة وأيضا إلى جميع المستمعين. وأيضا جاء في رسالة خص بالذكر الشيخ وليد الطرطوسي والشيخ حسان المصري حفظهم الله تعالى.

اقتلوني. وردتنا رسالة من المستمع نورهان وكتبت في رسالتها أهدي طبعا هذه الجهود لروح جميع الشهداء والأطفال في غزة ولأسرة صوت الحق. إذن نستمع إليها.

أمسينا وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، وها قد استمعنا إلى أذان طبعا حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها. في هذه اللحظات ننتقل لنكون مع أنشودة مبحر في ذكرياتي، طلبتها المستمعة سيما عبد الرحمن وتهديها إلى جميع المستمعين وإلى والديها.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام نحن سننتقل في هذه اللحظات لنكون مع رسالة وردتنا من المستمع علي طلبت أنشودة تخفف الشكوى للمنشد بلال الأحمد وتهديها إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمعي الكرام، سننتقل في هذه اللحظات إلى أنشودة طلبتها المستمعة زهراء الطفلة طبعا، وطلبت أنشودة جنى جننتوني تهديها إلى والديها.
2: جنى تعالي، جناوي روحي، جنى خدي معك، جنى جيبي معك، جنى شيلي، جنى ودي، جنى جنى جنى
3: جنى جنى

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وأيضا مستمعين الكرام ننتقل لنكون في هذه اللحظات مع نشيد ثوري ثوري. طبعا هذه النشودة جاءتنا بطلب من الأخ المستمع الحاج نافذ رشيد ضمن رسالة أرسلها، وأيضا كتب في رسالته: أهديها إلى أسرة البرنامج وإلى المجاهدين وإلى جميع المجاهدين.

مستمعينا الكرام، نحن في هذه اللحظات ننتقل إلى أنشودة طلبها الطفل أنس وأيضا طفل جوري، وهي مهداة إلى جميع المستمعين، أيضا ستكون مهداة من الأخ محمود الملك.

0: أنا صدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعظم بأرض مرغت في الأرض مغتصبا.
2: إذن مستمعنا الكرام، مع هذا النداء، نداء الأخ المجاهد أبو عبيدة رحمه الله تعالى، سنكون مع هذه الأشودة التي طلبها الأخ المستمع سعد، يهديها إلى المجاهدين في لبنان وفي فلسطين واليمن وسوريا والعراق وإيران، وإلى كل المجاهدين في كل مكان، والذين يريدون أن يرفعوا راية لا إله إلا الله وأن يدحروا هذا العدو الصهيوني من أرضنا الفلسطينية الطاهرة المباركة.
0: طوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنشودة ما زلت أبحث. طبعا هذه الأنشودة طلبت من الأخ شحادة من عكار، تحية أيضا لأهلنا في عكار ويهديها لأهلنا في غزة.

نكون مع نشيد طويل الشوق. طبعا في رسالة وردتنا من المستمعة أم سلمة وتهديها إلى أهلها وأولادها. إذن هذا طبعا الهداء ما قبل الأخير بإذن الله تعالى سنستمع إليه ثم نكون مع إهدائنا الأخير لهذا اليوم.

إذن مستمعي الكرام، أيضا الطفل أسيد الحموي له نصيب معنا في هذه الحلقة. طلب أنشودة ثعلوب الطبيب أو ثعلوب الطيب، طبعا هذا الموضوع سنتركه للإخوة على الهندسة الصوتية. أيضا كذلك المستمعة أم زيد الحموي طلبت أنشودة لكن هي غير متوفرة، سنستمع إلى هذا النشيد.

أترككم مع الأنشودة الأخيرة والهداية الأخير للأخ المستمع خضر الأسمر، يوديها إلى جميع المستمعين، إلى المجاهدين في كل مكان، في لبنان، في فلسطين، في غزة الصامدة، أيضا في العراق وسوريا وإيران، وإلى كل المجاهدين في كل العالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات، إلى كل الذين يريدون نصرة المستضعفين ورفض الظلم ورفع الظلم أيضا عن طبعا عن المستضعفين وقتال المستبدين. إذن مستمعين الكرام نترككم معها ومع نصل إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بالبغي
1: تابعوا برنامج إمشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة. يقول عون: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، ويلقى بها بعضهم بعضا بهذه الكلمات، أو بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا، يعني العارفون بالله الشيوخ الصالحون لما بيتراسلوا شو بيكتبوا لبعضهم؟ لما بيعدوا مع بعضهم البعض بيحكوا هيك بينات بعضهم البعض شو بيحكوا؟ فعون عم بيقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا، من جملة يعني ما يتحدثونه، بس كانوا يكثرون من هذه الكلمات: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. لا يا أخوان، في شخص بيشتغل بصنعة 40 سنة 50 سنة، بعدين تطلع معه شغلات هو دافع حقها 50 سنة، يعني هاي بيقولولها سر الصنعة، سر المهنة. بيقولها لابنه مثلا، بيقولها لقريبه، بيقولها لواحد يعني يخصه، بس يعني ليس معنيا يقولها لكل الناس، بيخبيها يعني هيك. هي سر يعني رزقته الله أعلم سر بهالشغلة. فأنتوا بتعرفوا تساووا مسبحة؟ فأخطر في مطعم للمسبحة والحمص والفول، فعلا بيساوي مسبحة يعني كتير طيبة. بقى أنا والدي عنده محل مسبحة، بس هذا المطعم يا أخي أطيب، طيبة جدا. يعني شو بيساوي يعني هذا الرجال؟ ما هي المواد مواد، يعني الحمص حمص والملح ملح والحمض حمض والطحينة طحينة وملح الليمون ملح الليمون والمي مي، شلون؟ بقى في أخ التزم معنا مرة بالجامع، هذا الأخ بيشتغل عنده، بيعتمد عليه صاحب المحل، بيتركه وبيروح. فمرة أنا جالس مع الأخ قلت له: لك شو بتساوي بالمسبحة تبعكم؟ يعني في شيء؟ لا فعلا طيبة، يعني بتطلع مع أنه الكميات يلي بيحطوها المواد، يعني فيما أخبرني أنا بعرف شنو توضع الكميات، يعني شبيهة بالكميات اللي يضعها غيرهم، بس قلت له: شو بتساوي يعني في شيء؟ وبعدين بتطول لتنتزع. أم حكى لي شغلة صغيرة، هي كلمة بس ما حب لكم ياها. لا سر المني. شايفين في كلمات صغيرة، هي لا حب لكم صغيرة كتير، بس يا أخي فظيعة هي الكلمة، يعني بتغير لك مسار الشغل تبعك. اللي لما منحط بالطحانة الحمص والماء والملح والحمض الليمون، بدنا بنحطوا مي بقى هنين حتى يعني تصير تأخذ قوام. قال لي: بس ما منحط مي، منحط بوز، يعني بيتلجوا المي وبيحطوا قطع بوز. أنا ما بعرف يعني فيزيائيا شو أثره، بس جربتها أنا مرة، ساويتها بوز قام طلعت تشبه مسبحته. شايفين شغلة صغيرة وما بتكلف شيء يعني، بس يا أخي بس هي مدفوح حقها. يعني هلأ هو صاحب المحل الحقيقة، لحتى وصل لهالشغلة مجرب كتير شغلات، ومعنين طلعت معه شغلة صغيرة بس إلى أثر. هلأ الصالحون يا أخوان في عندهم كلمات سر، سر المهنة يعني، عرفت؟ يعني مرات بيحكوا لك شغلة صغيرة بس هي سر المهنة تبعهم. بقى شو بيقول عون؟ بيقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بهم بعضهم بعض بها بعضهم بعضا. من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه.
صغيرة هي الكلمة، بس نصيحة يا شباب، والله شوفوا أنتم ترون فعلا الحياة كتير صعبة، مفردات الدنيا كتيرة يا أخي، صعبة. يعني شاب عمره 20 سنة، أخي هذا بده يأمن بيت، بده يأمن عفش، بده يأمن مهر، وبكرة بده يدور بسراج وفتيلة ليلاقي فتاة ويتزوج، وما بيعرف بيتوافق ولما ما بيتوافق هو ومرته، أولاده بدهم يطلعوا صالحين لما ما بدهم يطلعوا، ولا يقوم ينفصل من الشغل، ولا يقوم يستمر شغله، ولا تقوم تتبدل العملة، كثير مفردات. وكيف أبي بده يرضى، وكيف أمي بدها ترضى، وجيراني والله بدايقونا، وبكرة إذا أبني كبير بده يتجوز، منين هذا الولد بده يتجوز، ما بدنا نركض له يعني، ولا يقوم الولادة تبع مرتي ما تكون طبيعية، القيصرية منين بدي أدفع، أنا كل معاشي 40-50-60 ألف، ولا يقوم الولد يطلع فيه شيء كمان لا سمح الله، بده حضانه، ولا يقوم يطلع معه شيء بالصبغيات تبعه. يا لطيف، كتير صعبة، كتير صعبة. أنا إذا أنت بدك تحملهم كلهم هدول، والله يعني ستقعوا في أي واد من أودية هذه الحياة، وأنتوا بتشوفوا، عم تشوفوا الحقيقة. يعني الناس خطية، جلطة قلبية، سكتة دماغية، الله يسلمنا ويسلمكم، شلل نصفي، فاني، شو القصة؟ هموم، أثقال، كلها هيك فوق الرؤوس. في كلمة سر صغيرة هي: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. والله نصيحة يا شباب، نصيحة لوجه الله، كل شاب صار عمرك 16-17-18، أخي بيعها لله، بيعها، سالم جرب، والله والله لتربح بطريقة. أنا بقول للإخوة حولي، والله لتصير إذا مشيت تستحي أن ترفع رأسك إلى السماء، ما عاد تقدر ترفع رأسك للسماء. يعني شو بدك تقول له لله؟ من كتر ما يغرقك بحملك. شو انت اصلا؟ لا، مين انت؟ انت ما لك قيمه، شو بهالكون؟ شو انت كلك يعني بكل برنامجك وبكل حياتك وبكل مستقبلك؟ مو شيء. بس اخي انت اشتغل عند رب العالمين، فكر فيما يريده رب العالمين، دور على نافذه تخدم المعلم. إذا المعلم رضي عليك أمورك تمشي خالص. هلا بالدنيا ولله المثل الأعلى، يعني إذا المعلم رضيان خلص أنت شو بدك بيصير، بس أنت رضي المعلم. أما بدك تقعد ترضي كل هدول اللي قدامك، والله كتار، هذا بيرضى، هذا بيزعل، هذا بيعجبه، هذا ما بيعجبه. هلا إذا واحد بده يفوت على دائرة عنده معاملة، بده يراجع له شي 30 موظف، إذا رئيس هالدائرة، مدير هالدائرة، الوزير رضيان عنه، بس الوزير خلص، ما عاد بحاجة يرضي تبع الاستعلامات وتبع الدخول على الباب وتبع الاستقبال وأول موظف تبع الديوان. إذا ما بيعرف الوزير من فوق بده يرضيهم كلهم هدون، عود بقى هاد شافه عم بيرضي، ليش ما رضيتني، وليش كبسته وما كبستني، وليش عود، يعني هيك بده يصير معه، وزعل هاد ورضيه. في طريقة ركز لمعلم، تركز كله تحت. نصيحة يا شباب، خلوا المعلم يرضى، والله والله حيصير معكم أشياء فظيعة أنت ما هتعرف لك شو عم بيصير. اللي عم بيصير إنه المعلم رضيان، عطى أمر إنه كله بيمشي، بده يمشي، ما في يعني. بقى يا إخوان، يلي بيناتكم يستطيع، أو نحن كلنا مطلوب إلينا أن نجعل همنا في مراد الله عز وجل. الله قال هذا حرام، أنا همي الكبير كيف ما أقترب من هذا الحرام، هذا أكبر شغل يشغلني، ما أقترب بالحرام اللي ما بيرضى عنه لرب العالمين. الله قال هذا فرض، همي الكبير وزعلي ورضاي وفرحي وسروري أنه كيف طبق أمر رب العالمين. الله قال يا عبدي بهالعمل بتتقرب إلي، كل همي وألمي ووجعي ورضاي وفرحي وسروري وحزني أنه كيف أنا بدي أفعل هالأمر عشان أتقرب إلى رب العالمين. هذا الهم تبعي، أكل، شرب، زواج، بيع، شري، حبشتغل لأنه أنا أدبا مع الله. أنا بقول لي أهلي أنا بنزل على العيادة أدبا مع الله، مو مشان الرزق. ما هو الله عز وجل قالنا الرزق، قال وفي السماء رزقكم، بس أنا عيادتي بالأرض مو بالسماء، بس هو الله عز وجل هيك قال في السماء رزقكم.
بس كل أشغالكم بالأرض. نحن بننزل على أعمالنا أدبا مع الله، لأنه هو قال انزلوا. هلأ إذا واحد لا أنا بنزل بدي استرزق من هون، أطلب رزق، خير المعلم ما بيقول له شيء، الله ييسر لك، روح اشتغل، ممكن يأتي شيء كثير ممكن شيء قليل، بس خلاص. هو أما أنا أنزل أدبا مع الله لأنه هو طلب إلي وقل اعملوا، حاضر بروح أعمل. فأنتوا يا شباب كلكم فكروا همكم كيف تلتزموا الأمر والنهي. هلأ بس في عندي مشكلة إذا أنا أصلا ما بعرف شو الأمر والنهي، يعني كيف يلتزم الأمر والنهي من لا يعلم الأمر والنهي؟ أول شيء بدي إعلام عشان بعدين التزم، بعد ما بعلم بدي معينات، بدي ذكر، بدي صلة بالله، بدي شيخ مربي مشان يعيني على هذا الالتزام. هلأ ثم بعد هذا الالتزام اللي بيناتكم بينفتح له باب ليخدم الدين، بيكون الله أراده، يعني صار مطلوبا. اللي بيناتكم يعرض عليه دائرة أنه تعال ممكن تخدم الدين من هون. إذا أنت دخلت خلاص أخذت، ما أخذت حط إيديك ورجليك مي باردة، الدين مخدوم والدين منصور، وفي 100,000 واحد أحسن منك يأخذ المكان، بس الملك تلطف وطلبك أنت. ولا مين أنت؟ أنت بتليق تخدم ملك؟ يا أخوان كل دوائر الدولة الموظفون هم الذين يقدمون الطلبات للتعيين فيها، كل وظائف الدولة، لا كل الشباب بينزل على مكتب العمل بيقول أنا بدي وصفوني، بيسمع في وزارة الداخلية بدها، وزارة ما بعرف الزراعة بدها، الصحة، بينزل بده كلهم. بس القصر مو أنت بتختار، هو بدأ لك بيقول لك تفضل نحن نرغب بأن تكون بكذا. قصر الملك غير، كل دوائر الدولة أنت بتروح، بس قصر الملك هو بينادي لك، وما بينادي لك إلا سمعان عنك شيء أنك أنت جيد ومدروس دارسك وأنه أنت مناسب له الأمر. إذا ملك الملوك بعت لك خبر أنه تعال في عمل، هذا مو أنت بشطارتك حتقدم طلبات، إذا ملك الملوك بعت لك خبر تعال. هلأ الطامة الكبرى إذا بتقول للرسول والله ما لي فاضي، قل له لملك الملوك والله عندي شغل، عندي أكل، عندي شرب، خير ما بيلزمك على راحتك، يا حضرتي عليك، بس فتح لك باب لكي تكون أقرب الخلق إليه تخدم دينه. بعدين قلت له والله ما لي فاضي. ادعوا يا أخوان، ادعوا يا شباب، ادعوا يا أيها الرجال، ادعوا يا أيها الأخوات، إنه يا رب دخيلك تستخدمنا، يا رب تجعلنا سبب هيك في خدمة دينك، خدمة قرآنك، خدمة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هلأ بجوز أنت تقول والله أنا بس مو منيح، أنا مو راكز، أنا مقصر، شلون يعني؟ والله ما بعرف، بدي ما بعرف أخطب، أنا ما بعرف أم. لا لا، قصر ملك الملوك بده كل شيء، كل شيء، مو بده بس خطباء وأمي، مرات بيكون بده واحد خبير إذاعات، مرات بيكون بده خبير فضائيات، مرات بيكون بده واحد معاملات مالية، مرات بده محاسب، مرات الله عز وجل، دين الله بده خدمات كبيرة يا أخوان. فأنت ادعي إنه الله عز وجل يستخدمك. هلأ إذا جاءت الفرصة فورا خذها قبل ما تروح، يعني هذا فضل من الله عز وجل. وأنت ريثما تأتيك أهل حالك، أهل حالك بعلاقتك مع ملك الملوك، تحسنها بترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، وأهل حالك زيد مهاراتك وخبراتك واقترب هيك من العاملين في هذه الساحة، بركي الله عز وجل يهيئ لك. فعون بيقول كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، يعني هيك كلمات سرية هيك بعتوها لبعضهم البعض، ويلقى بها بعضهم بعضا، من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه. أنا سأقف بس عند هذه الكلمة اليوم، مرة جاية إن شاء الله بنحكي باقي الكلمات، بس ابدأ هيك أنت شوف أنه يا رب دخيلك تهيئ لي عملا لآخرتي. مرات بالمناسبة بيكون عملك لآخرتك في رعاية أمك وأبيك، أنا وياكم نرعى آبائنا وأمهاتنا، لأنه رب العالمين هيك هو قال ووصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حسنا، وصينا الإنسان بالله وصاني بأبي وأمي وصاك، فهذا من عمل الآخرة لأنه الله عز وجل أراد. مع ألمه مرات أنا مالي مرتاح، مزعوج، والله رأيي غير، خلاص هيك أبوك بحب، هيك أمك بتحب، افعل. وهكذا مرات رعاية زوجتك وأولادك من عمل الآخرة إذا أنت مستحضر. وهكذا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ترك الحرام وعلى إتقان الفرائض وعلى أداء النوافل. اللهم إنا نسألك أن تستخدمنا في خدمة دينك. اللهم إن السعيد من استخدمته، وإن الشقي من استبدلته. استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، وارزقنا في ذلك الإخلاص والتوفيق ودوام النعم وحسن الختام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الإنسان مبرمج ليعيش على الأرض.
1: حلم الإنسان بالخلود طويلا، ولكنه لم يحقق هذا الحلم، فقد كان الموت هو القانون الصارم الذي لا يمكن تجاوزه. وحلم الإنسان بالخروج إلى الفضاء وحقق ذلك الحلم، ولكنه لن يتحقق من الإقامة خارج الأرض، لأنه منها خلق وإليها سيعود. توصل فريق من الباحثين على وجود تأثير سلبي لانخفاض الجاذبية الأرضية على بعض خلايا جهاز المناعة في الجسم، حيث تتوقف عن العمل أو يفقد الجسم سيطرته على توجهاتها، وهو ما يؤدي إلى سهولة الإصابة بالأمراض أو تنشيط الفيروسات في الجهاز العصبي. وهذا ما أخبره

من صوت الحقيقة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن أم رائد. أم رائد امرأة في الأربعين من عمرها، متزوجة ولديها 4 أولاد، وهي تسكن في حي شعبي متواضع يعيش أبناؤه على البساطة وحسن الجوار. أم رائد إنسانة اجتماعية وودودة، تحب الناس وتأنس بعشرتهم. عندما تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها حزنت كثيرا لفراق جيرانها الذين عاشت معهم فترة طفولتها وصباها، لكن حزنها هذا لم يدم طويلا، فمن حسن حظها أنها سريعة التأقلم مع كل جديد، وبين عشية وضحاها استطاعت أن تكون صداقات جديدة مع جيرانها الجدد، أم غسان وأم وليد وأم فهمي وأم رامي وغيرهن. لم ينطعد أبو رائد من صحبة زوجته لجاراتها، بل كان يشجعها على التواصل معهن على عكس ما يفعله كثير من الأزواج. لماذا كان أبو رائد يفعل ذلك؟ ستكتشفون بأنفسكم السبب من خلال هذه اللقطات. اللقطة الأولى، في إحدى الجلسات مع الجيران تحدثت أم رامي بالصدفة عن بعض الطبخات الصعبة التي يحبها زوجها، فقالت أم رائد: وزوجي أيضا يحب هذه الطبخات لكنني لا أعرف كيف أطبخها. قالت أم وليد: لا تهتمي يا حبيبتي، سوف نعلمك كيف تطبخينها ونساعدك على ذلك. اجتمعت الجارات في بيت أم رائد بعد أيام وساعدنها في طبخ ما لذ وطاب. قبل أن يغادرنا قالت أم فهمي: لا تخجلي منا يا ابنتي، كلما احتجت إلى المساعدة اهتفي إلينا وستجدين إلى جانبك إن شاء الله. علقت أم وليد قائلة: من تساعد لم يغلب يا حبيبتي. اللقطة الثانية، كانت أم رائد مع بقية جاراتها في زيارة لمنزل الجارة أم فهمي. لم تكن تلك الزيارة كزيارات النساء التي اعتاد الناس أن يروها أو يسمعوا عنها، لم يكن فيها ثرثرة ولت وعجن وغيبة ونميمة. كانت أم رائد وجاراتها يحملن المصاحف الشريفة بخشوع ويقرأن منها بضع آيات من القرآن الكريم، وكانت الآن سلمياء معلمة التجويد تسمع قراءتهن وتصحح أخطاءهن وتفسر لهن معاني الآيات وأسباب النزول. اللقطة الثالثة، اجتمعت الجارات في بيت أم رائد. يبدو أن الموضوع مهم، فعلا هو موضوع مهم، فالجارة أم غسان تمر بظروف صعبة. زوجها غسان أبو غسان خسر أمواله والعائلة بحاجة للمساعدة، والجارات يحاولن أن يفعلن شيئا يقدمن فيه المساعدة لجارتهن دون أن يؤذين مشاعرها ويجرحن كرامتها. بعد أسبوع كانت أم رائد وجاراتها في زيارة لمنزل أم غسان ومعهم علبة كبيرة من الكرتون فيها شيء ما. قالت أم غسان وهي تنظر بطرف عينها إلى العلبة الكرتونية: لم يكن هناك ضرورة لإحضار أي شيء، نحن في كفاية من الله والحمد لله. قالت أم رامي: نحن نعرف أنكم في خير وكفاية، ولكن الجارات أحببنا أن يقدمنا لك هذه الهدية، فأنت صاحبة ذوق رفيع في صناعة التريكو. فتحت أم فهمي علبة الكرتون وأخرجت منها بمساعدة أم رائد ماكينة جميلة وحديثة لصنع التريكو، ثم أردفت تقول: أريد أن تفتتحي عمل هذه الماكينة بصناعة كنزة لي، لأن ذوقك يعجبني، ليس في السوق ما يناسب ذوقي وقياسي. تعالت أصوات الجارات مرة أخرى: فهذه تريد كنزة، والأخرى تريد معطفا لابنها، والثالثة تريد شالا من الصوف. ابتسمت أم غسان لهذا التعاون الأخوي الصادق وتمتمت في سرها: رحم الله من قال إذا أطعمتك سمكة فقد أشبعتك يوما، وإذا علمتك الصيد فقد أشبعتك العمر كله. مرت السنوات سراعا وكبرت عائلة أبي رائد وأم رائد وضاق عليهم البيت، فاشتروا بيتا جديدا بمساحة أكبر وفي منطقة أفضل. عندما اجتمعت الجارات لتوديع أم رائد كان البكاء سيد الموقف. لم تكن أم رائد تريد أن تترك هؤلاء الجارات اللواتي صرن أقرب إليها إلى قلبها من كثير من أقاربها ومعارفها، ولكن لا بد من الفراق. قالت أم غسان: لا تنسينا يا أم رائد. أجابتها دون تردد: وهل هناك من ينسى نفسه يا أم غسان؟
رائد إلى البيت الجديد ولم تستغرق وقتا طويلا في التعرف على جاراتها الجدد، فهي كما ذكرنا سيدة اجتماعية وودودة وتحب الناس. لكن الجارات الجديدات لم تكن كالجارات القديمات، وظهر بوضوح أن أم رائد تميل مع الريح كيفما مالت. ومن يراها بعد شهور من انتقالها إلى البيت الجديد يشعر بالتغير الكبير الذي طرأ عليها. لا عجب في ذلك، فقد استبدلت أم غسان وأم وليد وأم رامي بسوسو فوفو شوشو، وصارت تقول هاي بدلا من السلام عليكم. باتت صلاتها لا تستغرق أكثر من دقيقة أو دقيقتين، وكثيرا ما أصبحت تؤخرها إلى آخر الوقت. لم يعد للمصحف الشريف وقت مخصص، فكان الشهر والشهران يمضيان دون أن تقرأ منه حرفا واحدا. وهيت زوجها عندما رآها تريد الخروج من المنزل دون عباءة، نظر في وجهها المصبوغ بالمساحيق وسألها باستغراب: هل تريدين أن تذهبي من غير عباءة وبهذا المكياج أيضا؟ أجابته دون مبالاة وهي ترش العطر على ثيابها: لن أذهب بعيدا، البيت قريب جدا في المبنى المطل على الحديقة في أول الشارع. جادلها وناقشها دون فائدة. بعد شهور أخرى ازداد الوضع سوءا. عاد أبو رائد من عمله ذات يوم ففوجئ بزوجته وهي تدخن على الشرفة مع سوسو. لم يكن يعلم أن زوجته تدخن. تشاجر معها في ذلك اليوم ولكن دون فائدة أيضا. صاحت وهي تبكي: وماذا في التدخين؟ كل جاراتي مدخنات. سألها بغيظ: من تقصدين بالجارات؟ أم وليد وأم غسان وأم فهمي؟ أم تقصدين لولو وسوسو وشوشو؟ طأطأت رأسها ولم ترد عليه، ما إن خرج من الباب حتى أشعلت سيجارة وبدأت تنفث دخانها في الهواء وهي تبتسم ابتسامة ذات معنى غريب. مرت السنوات على أبي رائد وأولاده وكأنها دهور. لم تعد أم رائد تلك المرأة الصالحة الواعية القائمة بكل خير. تغير اسمها من مروة إلى ميمي. ميمي هذه ليس لديها وقت إلا للمباركات والأعراس والمسابح والنوادي والزيارات. مسكين أبو رائد، في كل يوم يبحث عن زوجته أم رائد لكنه لا يجدها، فقد تحولت إلى ميمي، وميمي هذه لا تعجبه من قريب أو بعيد. يحلم أبو رائد في نومه كل يوم بعودة زوجته أم رائد إلى طباعها القديمة وسلوكها الصالح، ولكنه يستيقظ في الصباح ليكتشف أنها ما زالت منغمسة في لهوها وعبثها، فيبتلع تلك الحقيقة المرة ويعض أصابع الندم وهو يقول: فعلا الصاحب ساحب والجار قبل الدار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ورحم الله من قال: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب الأرباب منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب والصلاة والسلام على خير من مشى على التراب وسئل فأجاب وعلى آله وأصحابه الأحباب وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الحساب. أما بعد، خرج الإمام الحسين عليه السلام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة سنة 60 للهجرة، خرج من مكة قاصدا الكوفة. خرج الحسين رضي الله عنه مع أهل بيته، مع أخته زينب بنت علي بن أبي طالب، مع جل إخوته جعفر والعباس وأبو بكر وعمر وعثمان. خرج مع أولاده علي الأكبر وعلي زين العابدين وعبد الله وأبو بكر وعمر أبناء الحسين. خرج مع أولاد أخيه الحسن، الحسن المثنى وطلحة وأبو بكر وعمر أبناء الحسن، وكذلك مع أولاد عقيل بن أبي طالب وأولاد جعفر الطيار. كل هؤلاء خرجوا مع الحسين عليه السلام من مكة إلى الكوفة.

عندما وصل خبر خروج الحسين عليه السلام إلى الصحابة حاول منعه كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. أما ابن عباس فقال للحسين: أين تريد يا ابن فاطمة؟ قال الحسين: العراق وشيعتي. قال ابن عباس: أيها الحسين، إني كاره لوجهك هذا، تخرج إلى قوم قتلوا أباك؟ لولا أن يزري بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أترك تذهب. إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، إن أهل العراق قوم غدر فلا تغتر بهم، أقم في هذا البلد وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا، وكن عن الناس في معزل. فأبى الحسين إلا المسير إلى العراق. هنا بكى ابن عباس، فقال الحسين له: يا ابن عم، والله إني أعلم أنك ناصح شفيق، ولكني قد أزمعت المسير.

وصل خبر خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فماذا فعل؟ خرج إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب مسيرة 3 ليال، 3 ليال يقطع الليل والنهار حتى أدرك الإمام الحسين في الطريق، فماذا قال له؟ قال له ابن عمر: أين تريد أيها الحسين؟ إلى أين تخرج؟ قال الحسين: إلى العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. فقال ابن عمر: لا تأتهم يا حسين، لا تأتهم. فأبى الحسين إلا المضي. فقال له ابن عمر: يا حسين، إن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار جدك الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا الذي هو خير لكم. فأبى الحسين رضي الله عنه أن يرجع. فماذا فعل ابن عمر؟ اعتنقه وبكى وقال للحسين: يا حسين، أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل.

وأبى الحسين على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراق، وسار نحو العراق. فلا إله إلا الله، فلكأني أنظر إلى تلك الزمرة، ولكأني أنظر إلى ذلك الجمع المبارك، فيهم من فيهم أطهر من ولدتهم أمهاتهم، وعلى رأسهم الحسين عليه السلام. في ركبك سار أبو بكر والزينب فيهم، والعمر زمر كالصبح جلالتها، هم نور الأرض المنتشر.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 18 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع الدرس اليوم مهابته العظيمة صلى الله عليه وسلم وفخامته الكريمة. أيها الإخوة الكرام، في شخصية الإنسان شيء يخرج على كل قاعدة ويهزأ بكل أصول، هذا الشيء سر من أسرار الله تعالى، إنه المهابة. فإنسان قد يكون من أقوى الأقوياء أو من أغنى الأغنياء، ومع ذلك ينزع الله منه المهابة. وإنسان من أضعف الضعفاء، ومع ذلك قد يلقي الله عليه المهابة. قلت لكم مرة أن الإمام الحسن البصري حينما أدى واجبه كعالم وتكلم بالحق الذي رآه، أغضب ذلك الحجاج، فلما نقل إليه ما قاله الحسن البصري قال بالحرف الواحد: يا جبناء، والله لأسقينكم من دمه. وجاء بالسياف فورا وأمره بقطع رأسه، وطلب الحجاج حسن البصري عن طريق أعوانه. الحسن البصري حينما دخل على الحجاج ورأى السياف ينتظر قدومه والنطع قد مد على الأرض، ولم يبقى على قطع رأسه إلا أن يصل، ما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبله ودعاه إلى الجلوس على سريره، ثم سأله عن حاله، ثم استفتاه، ثم قال له: أنت يا أبا سعيد سيد العلماء، ثم عطره، ثم شيعه إلى باب القصر الذي صعق السياف والحاجب. فلما خرج تبعه الحاجب، قال له: يا إمام، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت؟ وحينما دخل قال، دعا ربه، قال له: والله قلت: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ما الذي حدث؟ لا أحد يستطيع أن يفسر ما حدث. في شخصية الإنسان شيء يخرج على كل قاعدة ويهزأ بكل أصول، هذا الشيء هو أن الله عز وجل يلقي على بعض المؤمنين المهابة، وهناك أشخاص تنزع عنهم المهابة، تراه تافها لا قيمة له، على أنه قوي، على أنه غني، تراه سخيف العقل، مضطرب الفؤاد. هذا الشيء من لوازم المؤمن. ورد بالأثر أنه من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. يعني المؤمن معه سر عجيب، هذا السر قاعدته الاستقامة على أمر الله والإخلاص لله. الاستقامة بالسلوك والإخلاص بالقلب. في بالقلب إخلاص، بالسلوك في انضباط، الله عز وجل يمنحك هيبة بقدر إخلاصك له وبقدر استقامتك على منهجه، وعندئذ تبدو لك هالة حول شخصك كبيرة جدا. ما هذه الهالة؟ هو أنه من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. هارون رشيد حينما قدم إلى الديار المقدسة ليحج بيت الله الحرام قال أتوني بأحد العلماء الكبار كي أستفيد منه، فذهبوا إلى الإمام مالك أن الخليفة يرجو أن يلتقي بك كي يسألك بعض الأسئلة. قال لهم قولوا له يا هارون إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال لهم صدق. ثم قال لهم والله إن جاء لن أسمح له بتخطي رقاب الناس. فبلغوه ذلك، قالوا معه الحق، هكذا السنة. فلما جلس قال من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. إن الإنسان إذا كان مع الله، الله عز وجل يلقي عليه هيبة، يلقي عليه يعني هيئة وقورة. أما إذا الإنسان ما كان مخلص، اتجر بالدين وابتغى بالدين عرض الدنيا. بروا قصة سمعتها من أحد الأشخاص الذين عاصروا هذه القصة. السلطان عبد الحميد أراد أن يدعو الشيخ بدر الدين الحسني شيخ الشام إلى اسطنبول لحضور احتفالات. أرسل له الصدر الأعظم، يعني أعلى شخصية بعد السلطان. ركب بارجة من البوسفور إلى بيروت، وركب إلى الشام، ودخل على الشيخ ليدعوه باسم السلطان. قال له يابا أنا ما أرغب هيك حفلات، ما أحد يجرؤ أن يطلب منه ثانية. فهذا عاد، وصل الإسكندرون، كبر عليه الأمر، صدر أعظم، يبعثه السلطان ليدعو عالما إلى حضور احتفال في اسطنبول، فهذا العالم يرفض. ماذا سيقول له السلطان؟ أخذته الحمية، قال والله لأخذه بالقوة. فعاد إلى بيروت مرة ثانية، ووصل إلى الشام، ودخل عليه وفي نيته أن يأخذه قسرا. كان يصلي الشيخ، فلما سلم رآه في غرفته، قال له يا ضمن رجعت، قال له نسيت قبل يدك سيدي. هات إخلاص واستقامة وخذ هيبه. وإذا كان الإخلاص خف والاستقامة ضعفت، بنغسل قدره الإنسان، يستهان به، يستخف به، يستهزأ به. الله عز وجل عنده مقاييس دقيقة جدا، مقاييس دقيقة جدا. فالمؤمن من لوازمه أنه مهاب، مهاب. الله عز وجل يلقي عليه هيبة، هذه الهيبة ترفعه بين الناس من دون قصد منه. طبعا سيدنا رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين، كان عليه الصلاة والسلام عظيم المهابة. قد توج الله تعالى، توجه تاج العزة والكرامة وكساه حلة الفخامة. أنا ما بعتقد على الإطلاق أن على وجه الأرض من دون استثناء رجل أعزه الله كرسول الله، مع أنه كان في منتهى التواضع. وإذا دخلت إلى الحرم النبوي الآن ترى الذي لا يصدق، مئات الألوف، 500,000، مليون يمشون أمام قبره ويبكون. طيب ما رأوه؟ ما التقوا به؟ ما سمعوا منه؟ ما أخذوا منه شيئا؟ ورفعنا لك ذكرك. ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر إيمانه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العز كله عند الله، والعز كله في طاعة الله، والكرامة كلها عند المؤمن. ما اتخذ الله وليا ذليلا، ولا اتخذ الله وليا جاهلا. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فكان عليه الصلاة والسلام عظيم المهابة، قد توجه الله تعالى تاج العزة والكرامة وكساه حلة الفخامة. فقد روى الترمذي وغيره من حديث هند بن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. هو التفسير العلمي، الإنسان إذا أنت لقيت له مأخذ عليه مأخذ كبير، إن في كسب المال أو في إنفاق المال أو في علاقته مع النساء، لقيته يسترق الطرف، لا يبالي أكان المال حلالا أم حراما، لقيت ذمته ضعيفة وورعه قليل ونفسه خضرة بالتعبير العامي ومادي، تلاقي سقط من نظرك، سقط رغم له ألقاب كبيرة وألقاب علمية وكلمات، خلاص انتهى. فالقضية قضية أن توقن أن فلان مستقيم. الاستقامة تعطي قدسية، والقدسية نظيرة المهابة. الحقيقة أنت أيام لا تعلم عن الإنسان شيء. مرة أنا التقيت مع شخص يحمل تنتين دكتوراه في الفيزياء وفي التربية، كنت أتمنى أن لا يقول هذه الكلمة، قال لي كلمة من دون قصد مني، مكانته نزلت أو هبطت. أيام الإنسان يقول لك أنا ما بصلي، ما أصلي؟ إنسان بالأربعين عاقل راشد، دين واضح كالشمس، كون معجز، أمر بالصلاة قطعي، بتحس في ضعف في عقله. إنسان يأكل مالا حراما، أين عقله؟ إنسان يسلك سلوك خاطئ، أين عقله؟ فروى الترمذي وغيره من حديث هند بن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. ويا أيها الإخوة الكرام، كتطبيق عملي لهذا النص، كل مؤمن ينبغي أن يكون على شيء من هذه الصفة: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. على المخالطة، هلا في أشخاص على المنظر رائع بتعامله، أعوذ بالله. مرة ذكرت كلمة أن الإنسان حينما تراه أول مرة تدرسه من ثيابه، من شكله، من أناقته، من نظافته، من تناسب الألوان، من أناقة اختياره للألبسة. أما إذا تكلم وكان كلامه سخيفا نسيت أناقته أو سقطت أناقته. لو أنه تكلم كلاما طيبا وعاملك معاملة سيئة نسيت كلامه. أول شيء الشكل، ثم الكلام، ثم المعاملة. أكثر الناس على الاحتكاك الشديد بينزل قدره عندك، على الاحتكاك الشديد، على المخالطة الحميمة، على السفر، على المجاورة، على الشراكة، على المحاككة بالدرهم والدينار، أو على السفر أو في الجوار، هالته الكبيرة تسقط. قد يكون مادي، قد يكون أناني، ما بيشتغل بالسفر، بيأكل بس. قد يكون وصولي، قد يكون فوقي. الأشخاص الذين على الاحتكاك الحميم والعلاقات الحميمة الزائدة تزداد حبا لهم، هؤلاء عظماء. والشيء المألوف إذا شخص عن بعد جيد، أما عن قرب قد يكون غير جيد. عن بعد مقبول، أما على المحاككة اليومية غير مقبول، غير محتمل أساسا. رضي الله عن سيدنا عمر لما أراد أن يأتي أحد بمن يشهد له، قال له: ائتني بمن يعرفك. أولا قال له كلام في منتهى الأدب، قال له: إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. شوف الكلمة ما أدق، إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. لأنه مرة أرسل جيش إلى بلاد فارس وجاء الرسول قال له يا أمير المؤمنين مات خلق كثير إنك لا تعرفهم. فبكى سيدنا عمر قال له من هم؟ قال له إنك لا تعرفهم. فبكى سيدنا عمر قال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. ومين أنا؟ شوف الإخلاص لله عز وجل. وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. انتهى الأمر. فهذا الشخص قال له إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، مكانتك هي هي، لكن لا بد من شاهد. فجاءه برجل ليعرف به، قال له هل جاورته؟ قال له لا. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. قال له هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه. وبشكل عام من الصعب، هذا كلام دقيق وخطير، من الصعب أو من المستحيل أن تعرف حقيقة الإنسان 100%. قد تعرف 125%. معي دليل قطعي مسكت، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، لما جاء وفد وطلب علماء وقراء وقتلوا في الطريق قتلوهم، لما لم يعرف؟ اسمعوا الجواب، ليس من شأن البشر أن يعرف حقيقة الإنسان. أقول المعرفة المطلقة التامة، تعرف بالمئة 125، بالمئة 130، بالمئة 150، بالمئة 160، أما المعرفة التامة فوق طاقة البشر. لذلك أنصح لكم لا تزكوا على الله أحدا، قول فلان أرى أنه صالح والله أعلم، والله أعلم، ولا أزكي على الله أحدا، أظن أن فلانا صالح، أظنه مستقيما، أظنه ورعا، أظنه عالما، والله أعلم، ولا أزكي على الله أحدا. فإذا كان أنت مالك مكلف تزكي أحد فكون كلامك في تحفظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد وقاره، لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد وقاره. ومن ثم لم يصفه إلا صغارهم. هذا الذي تأمل فيه مليا ورأى لون جلد وجهه ونوع خده، هل خده أسيل، دقق في ملامح وجهه وفي خطوطه، هؤلاء صغار الصحابة. أما كبار الصحابة لم يستطيعوا أن يمعنوا النظر فيه لعظم مهابته صلى الله عليه وسلم. قال ومن ثم لم يصفه إلا صغارهم أو من كان في تربيته قبل النبوة. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة، وسمعت منه أحاديث كثيرة، وحفظت عنه 1000 مثل، ومع ذلك ما ملأت عيني منه قط، ومع ذلك ما ملأت عيني منه قط، حياء منه وتعظيما له، ولو قيل لي صفه لما قدرت. لذلك إذا الإنسان زار النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أن تقف بعيدا عن مقامه كما لو كان حيا. فأيام الإنسان بيقرب زيادة يعني قريب أنفه يلتصق بوجهك تتضايق أنت، هذا عدم لباقة. خلي مسافة 40 سنتي بس بين الشخصين. فالاقتراب الشديد جدا ليس من الأدب. فكانوا كبار المؤمنين إذا كان زاروا مقام النبي عليه الصلاة والسلام يقفون أمام مقامه مسافة تتناسب كما لو كان حياً. ومن عظيم مهابته صلى الله عليه وسلم وكمال وقاره كان من جلس إليه هابه، وربما أخذته رعدة شديدة من قوة الهيبة المحمدية، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يباسطهم ويلاطفهم ليسكن من روعهم. يعني لكم نقطة دقيقة، إذا واحد كان له منصب قيادي، يا معلم مدرسة، يعني رئيس دائرة، مدير مستشفى، مدير ثانوية، ممكن هذا منصب قيادي اسمه، إذا ما في مهابة قد ما عصرت حالك ما في هيبة، وإذا في مهابة لو كنت لطيف، لو تباسطت، لو مزحت لك هيبتك، مزاحك اللطيف مع من دونك، مؤانستك لمن دونك، سؤالك عن صحتهم، عن أحوالهم، عن أهلهم، عن أولادهم، هذه لا تنقص مهابتك. الهيبة شيء سر من الله عز وجل يلقيه الله على بعض المؤمنين. وروى ابن ماجة والحاكم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة شديدة ومهابة، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فأنا لست بملك ولا بجبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. ولما سيدنا رسول الله كان مستلقيا على حصير وقد أثر في خده الشريف، ودخل عليه عمر وبكى بكاء شديدا، قال: يا عمر لما تبكي؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ قال: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا لست ملكا ولكنني نبي. معناها هي قاعدة أساسية، أن ملوك الأرض ملك الرقاب، لكن الأنبياء ملك القلوب، وشتان بين الملكين. كل إنسان قوي يملك الرقاب، لكن البطولة والعظمة أن تملك القلوب، البطولة أن يكون المديح في غيبتك لا في حضرتك، المديح في حضرتك تملق إليك أو خوف منك، لكن المديح الذي يساق في غيبتك دليل محبتك ودليل استقامتك ودليل أخلاقك العالية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لست بملك ولا بجبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. فنطق الرجل بحاجته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني أوحي إلي أن تواضعوا، ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد، وكونوا عباد الله إخوانا. تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والتواضع من صفات المؤمنين الصادقين. وعن قيلة بنت مخرمة أنها قالت: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا في الجلسة وهو قاعد القرفصاء أرعدت من الفرق، فقال رجل: يا رسول الله، أرعدت المسكينة. قالت قيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مسكينة عليك السكينة. فلما قالها أذهب الله ما كان دخل قلبي دخل قلبها من الرعب. يعني الإنسان، وهذه ملاحظة أتمنى أن تكون واضحة، أيام تفحص إنسان تلاقي شخص له قيمته، إذا فحصته يضطرب الإنسان. إذا كان بموقع الفاحص أو موقع الحاكم، أيام قاضي، فكمال أخلاقه يؤكد إخلاصه لله عز وجل. تواضع، اجعل هذا الإنسان يأنس بك. في الإنسان الكامل لا تخجل، لا تحرج الناس، لا تحطه بموقف هيك يستحي منك. أيام إذا كان شخص خجل يعني واحد بيشوف شخص هيك حامل دخينة بتلاقي بده يمعسها، دير وشك انت، لا تأكد زيادة، هو استحى منك، هو خجل منك، دير وشك انت، لا تدقق، استهابك انت كمان اعينه على هيبتك. كل انسان بده يحاسب زيادة تروح هيبته، ان كنت اب وكنت معلم وكنت رئيس دائرة، كثر الحساب بيروح الهيبة، بعدين بيتوقح، بعدين بيكسر، بعدين بيفجر. قال يا مسكينة عليك السكينة، قال فلما قالها أذهب الله ما بها من. ومن ذلك ما جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال إني لأضرب غلاما لي، أي أضرب عبدا مملوكا أذنب ذنبا، نعم، إذ سمعت صوتا من خلفي، سمع صوت، هذا الصوت اعلم أبا مسعود. قال فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشيني، الصوت اقترب مني، قال له اعلم أبا مسعود، ما التفت، تابع الضرب. قال حتى غشيني، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو مسعود فلما رأيته صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يدي. أنا بتمنى يعني إذا الإنسان أدب ابنه، أدب ابنه، والتأديب وارد أحياناً، قال لك من شان الله وقف حتى يحس أنه الله عظيم عندك، قال لك من شان الله ما تعيده، خلاص وقف. والإنسان الوجه لا يضربه، هذا الوجه مكرم، هذا الوجه كرامة الإنسان بوجهه، يعني على الكتف، أما على الوجه منهي عنه، اتقوا الوجه. قال فلما رأيته صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، فقال لي والله الله أقدر عليك منك على هذا، الله أقدر عليك منك على هذا،

ذكروا بالله عز وجل، قالوا أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابي. وعن زينب الثقيفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت: قال عليه الصلاة والسلام: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، يعني من الأشياء الثمينة. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، أي قليل المال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله وإلا صرفتها إلى غيرك. فقال أبو مسعود ابن مسعود: بل ائته أنت، خجل هو. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله، حاجتي حاجتها. والحقيقة بأحكام الزكاة يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها وهو أقرب الناس إليها، لكن الرجل لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته لأنه مكلف بالإنفاق عليها، فإذا أعطاها من زكاة ماله فقد تحايل في دفع الزكاة. لا يجوز دفع الزكاة لا إلى الأصول مهما علوا، ولا إلى الفروع، ولا إلى الزوجة. قال: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، أي في تربيتهما، ولا تخبره من نحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال عليه الصلاة والسلام: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. يعني إذا امرأة ميسورة وزوجة فقير، أنا بلاحظ نساء عم بيموت من الفقر ومع ذهب ومع نقدي ما بتعطي ولا تدفع في المصروف شيئا. المرأة مالها صعب كثير. النبي الكريم قال: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. طبعا هناك استنباطات كثيرة من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرف أصحابه معرفة دقيقة، وفتواه تناسب. أيام الإنسان بيكون غني يقول لك: أنا في علي زكاة الدين. نقول له: أنت معك مال فائض عن الدين؟ يقول لك: نعم. عليك زكاة طبعا. لك 100,000، معك مليون، و100,000 ثابتة معترف بها وثابتة واسترجاعها يقيني، ادفع زكاتها. قال لك: على الدين في زكاة؟ نقول له: أخي أنت معك مال فائض؟ لا ما معي. بس حينما تقبض تدفع الزكاة. يعني الفتوى أحيانا يجب أن تكون متعلقة بحال الإنسان. فالنبي سأل: أيها الإخوة الكرام، مهابته صلى الله عليه وسلم نضرب المثل. تطبيقات الدرس أن الإنسان كلما اشتد إخلاصه واشتدت طاعته لله، من مكافآت في الدنيا قبل الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يلقي عليه المهابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالرعب. والإنسان إذا عصى الله عز وجل تنزع منه المهابة. لذلك النبي الكريم ماذا قال؟ قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مليار ومئتين مليون. قالوا: لما؟ قال: يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الوهن. أرجو الله سبحانه

0: وتعالى، أن تكون هذه القصص وهذه الحقائق دافعا لنا إلى مزيد من الإخلاص ومزيد من الطاعة، حتى نأخذ نصيبا قليلا مما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الهيبة. يعني بتلاقي شخص له هيبته بالبيت، في شخص ببيته ما له هيبة، يعني ممكن تتطاول عليه زوجته أو أولاده. المهابة إذا نزعت مشكلة كبيرة جدا، الحياة لا تعاش بلا مهابة. يعني إذا إنسان ببيته غير محترم، زوجته تتطاول عليه، أولاده بيتطاولوا عليه، بعمله ما له محترم، معناه في عنده خلل كبير جدا. فأنت كل ما الله عز وجل بيقول إنه الإمام الشعراني أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، فكل ما كان مستقيم مع الله أكثر وله اتصاله بالله أكثر، في عليه مهابة. من دلائل هذه المهابة أن أهله تحترمه احتراما بالغا. أما إذا كان ما في استقامة ولا في إخلاص لله عز وجل، تنزع هذه المهابة، عندئذ يجتيء عليه من حوله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الحقائق وهذه السير، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أظنك يا جدة قد سرحت في الأيام الماضية التي عشت بها في الخليل، أليس كذلك؟
1: بلى يا معاذ بلى، إيه لقد كانت أياما جميلة، الحارات والناس وكل شيء هناك جميل.
2: تقصدين أنها أجمل من غزة؟
1: ليست أجمل كل بلادنا جميلة، لكن كل مكان لك منه ذكرى يكون جميلا. أنا أتذكر أيام المدرسة وأيام زواجي من جدكم، وهناك أيضا ربيت أباكم حتى مرحلة الثانوية قبل أن ننتقل إلى غزة.
2: صحيح يا والدي، أنت لم تحدثنا عن أيامك وأنت صغير، لماذا تركتم الخليل؟
3: سأحدثكم إن شاء الله. حاضر.
2: لم تجبني، لماذا تركتم بيتنا في الخليل؟
3: لأننا عشنا أياما صعبة هناك.
0: صعبة؟ صعبة لمن يا أبي؟
1: لا تخرج، صلي هنا في البيت، إنهم يتربصون بك.
3: لا تخافي، وماذا يفعلون إلا ما كتب الله لنا؟
1: أشعر بخوف شديد هذه الفترة عليك وعلى الأولاد، إذا سأتي معك.
3: وماذا ستفعلين؟ لا عليك، سأعود سريعا.
1: دير بالك على حالك. لا إله إلا الله،
3: محمد رسول الله.
1: يا رب يا رب احفظه.

0: أنت بخير؟ أرني أرني.
1: وأخذتني أمكم إلى المشفى والحمد لله.
0: لم تحدثني عن هذا الموضوع يا أبي.
1: لم تأتي مناسبة.
0: حدثيني أنت يا أمي عن هذه الأيام.
2: تريدين أن تقولي لها ليس من المناسب الحديث في السيارة يا أمي؟
0: نعم.

0: هذا الحاجز يا أبي؟
1: هذا يسمى حاجز إيرز، وهو حاجز بيت حانون يفصل بين قطاع غزة والطريق المؤدي إلى الضفة الغربية.
2: إيه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
3: أعرف يا جدة، تقرأين من سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا حتى يعمي الله عيونهم عنا، هكذا قلتي لنا.
2: يا رب ننتهي بسرعة.
0: وهل يمكن أن يطول بنا الوقت هنا؟
2: ربما ساعات يا بنيتي، إنهم لاحتلال الإسرائيلي، لا يرحمون، لا يرحمون.

0: انظري يا أمي كيف يخافون كل هذه الحواجز.
1: انظروا هذه أسلاك كهربائية، إذا لمسها أي شخص ربما يموت. وهذا الزجاج الأسود خلفه ضباط ينظرون إلينا ولا نراهم.
2: انت وين رايح؟
3: إلى الخليل.
2: ايش تساوي هناك؟
3: أنا بيتي هناك.
2: طب ليه جيت لهون؟
3: دوام الحال من المحال.
2: استنوا هناك.

0: نصف ساعة لنمر على الحاجز؟
1: لا يا ولدي، قد تحتاج إلى ساعتين.
2: لماذا كل هذا؟ أمي، أريد أن أشرب.
3: حاضر يا أمي، انتظري قليلا. ما رأيك أن نكمل حكاية الشيخ؟
4: أي حكاية الآن في هذا المكان؟
3: لا أريد أن يبدأ الأولاد بالقلق، ويجب أن نغير عليهم الأجواء.
4: حسنا، لا بأس.
2: وأين سنجلس؟
3: هنا على الأرض.
4: إلى أين وصلنا؟
0: حدثتنا يا أبي عن الظروف الصحية السيئة للشيخ والإهمال الطبي الذي كان يتعرض له في السجن.
4: لقد عاش الشيخ فترة جيدة، حيث كان يحبه إخوانه ويساعدونه.
5: بات يا ولدي،
4: بس هادي بس هادي.
5: حاضر، آخر واحدة، كتير هيك.
6: اغسل يديك يا شيخ.
4: أعطيني عنك.
7: لا أنا بغسل له. بدك تأخذ الثواب لحالك؟
5: لا لا، أنت ولا هو، أنا لوحدي. شايفني عاجز؟
8: السلام عليكم يا شباب.
4: أهلا وسهلا.
7: أهلا بالغالي.
5: بيش بتحب أنا ديك؟
8: أنا أبو حمزة.
7: وهي النمورة جهزت.
4: نمورة؟ نمورة إيش؟ خبز وشاي.
5: صدق، الخبز والشاي اللي بتعملوه أحسن من النمورة.
7: الله يجبر بخاطرك يا شيخ.
4: وهي مكانك يا سيدي، أنت وأبو عامر هنا وأنا والشيخ هنا.
8: الله يرضى عليكم، الناس برا بيحكوا عن صفقة أسرة.
4: بالله عليك تتكلم جد؟
8: آه والله، بيقولوا أنه الجبهة الشعبية القيادة العامة خطفت 3 جنود وبتفاوضوا على إخراج 1200 أسير.
5: يا رب يا رب، عشان يتروحوا لأهليكو.
4: وأنت معانا؟
5: لا أنا لسه، مشواري طويل.
4: وكان هذا الخبر مفرحا للشباب في السجون.
0: وهل سيكونون من الأسرى 1200 الذين سيخرجون؟
1: كل إنسان يعيش على أمل، ولذلك كل الناس سيظنون أنهم من الذين سيطلق سراحهم.
4: أعان الله أسرانا وفك أسرهم.
0: أنا لهم يا أبي، أنا لهم بإذن الله، وسترى.
2: ثم ماذا يا أبي؟ وكيف عاش الشيخ في السجن؟
5: تسابقني يا أبو عامر.
7: لا يا شيخنا، بخاف تسبقني.
5: يا خويف،
7: بدك ترجع اللي أخدته. قلت
5: لك روح فورا وامنع المشكلة بسرعة.
9: مضاد، اسندني، أريد أن أذهب إلى هناك.
10: مين بدك تروح؟ هذول قاعدين بتقاتل وأنا خايف عليك.
5: لا عليك، فقط ساعدني وضعني في منتصفهم.
8: حاضر، أمري لله.
5: بسرعة بسرعة، بالله عليكم بالله عليكم. أبو عامر امسك ذاك الشاب وأبعده إلى هناك. أبو حمزة أنت امسك ذاك الشاب وأبعده إلى هناك. يا شباب فلسطين، يا شباب النضال والجهاد والمقاومة، يا من بذلتم دماءكم في سبيل أن يغيب هذا المحتل وأن يرضى الله عنكم، انظروا حولكم، أترون هؤلاء الجنود يفرحون لأنكم تتقاتلون؟ انظروا إلى الضباط يراقبونكم من هذه الكاميرات ويشربون الخمر. قولوا لا، لن نشمتهم فينا. أبو عامر، أبو حمزة، اتركوهم، لن يشمتوا بنا الأعداء. هم يعرفون أننا إخوة وأن الشيطان يصنع أكثر من ذلك. ألست أول من أطلق النار على المحتل؟ ألست البطل الشجاع الذي يحلم أبناؤنا أن يكونوا مثله؟ ألست جزار العملاء والخونة وكل الناس يهابونك؟ أنتم أبطال، أنتم أمل فلسطين، أنتم قدوة الأطفال.
2: ما أروع الشيخ، وما أجمل حديثه.
0: مثلي طبعا في الخطابة رائع.
4: مثلكم جميعا.
1: يا رب فرجك يا رب.
4: وكان هذا الموقف في السجن جيدا، حيث نظر الأسرى بعدها إلى الشيخ وكأنه كبيرهم الذي يحل لهم مشاكلهم.
0: هل كانوا يعرفونه يا أبي قبل ذلك؟
4: هم سمعوا عنه، واسمه انتشر سابقا أنه يعمل الخير ويساعد الناس ويبني الروضات ويؤسس الجامعات، وأخيرا يقود تنظيما عسكريا.
2: نعم، إذن يجب أن يحترموه.
5: لازم يكون إنا لجنة تتابع أمر المعتقلين وتحل مشكلاتهم، ومش لازم يكون بيننا هنا مشكلات.
10: صحيح كلامك يا شيخ، الأسرى عندهم ضغط عصبي ومشاكلهم كتير.
7: تعرف يا شيخ، وانت بتحكي وبتقول اني اول من اطلق النار على الاحتلال، رجعتني بالذاكرة 8 سنين. وعن جد حسيت حالي تافه لما بتقاتل على إشي فاضي.
5: طبعا واحد همه تحرير فلسطين وروحه على كفه، لازم يصبر على أخوه.
2: أمي أمي أنا خايفة.
3: لا تخافي أنا معك.
4: لا تخافي لا تخافي، هذه كلاب فقط صوتها عالي.
0: لا أخاف منك، لا أخاف، انبح كما تشاء.
6: يلا رخ رخ.
3: هيا يا أبو معاذ، هيا
4: هيا يا معاذ، هيا يا نسيبة، أعطيني يدك يا أمي.
11: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله تعالى، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قصة فيها المعاناة، فيها التعب، فيها البحث حتى يصل إلى الحقيقة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه: سلمان منا أهل البيت. قال سلمان يروي قصته: كنت فتى فارسيا من أهل أصبهان، من قرية يقال لها جيان، وكان أبي رئيس القرية وأغنى أهلها وأعلاهم منزلة، وكنت محبوبا لديه منذ ولدت، ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات. وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، وأوكل إلي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يشرف عليها ويجني غلتها، وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى أو أمر غيرهم من أصحاب الأديان، فقد كان محبوسا في داره لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون، فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه، عبادة النار. فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي. ثم إني سألتهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت في القرية في الضيعة، فقلت: يا أبتي، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. يتكلم بكل صدق بكل وضوح. فذعر أبي مما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا، إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيدا في رجلي. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل، يعني مر وقت قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى بلاد الشام، فأخبروني به، فاحتلت على قيدي حتى حللته، وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. فلما نزلنا فيها قلت: من أفضل رجل من أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف راعي الكنيسة. فجئت فقلت: إني قد رغبت في النصرانية، وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال: أدخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه، ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها،
فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا، حتى جمع 7 قلال من الذهب. القلة هي الجرة الكبيرة. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه، ثم ما لبث أن مات. فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم: إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا: من أين عرفت ذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: نعم دلنا عليه. فأريتهم موضعه، فاستخرجوا منه 7 قلال من الذهب والفضة. عندها قالوا: والله لن ندفنه. ثم صلبوه ورجموه بالحجارة، ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا، ولا أرغب منه في الآخرة، ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا، فأحببته وأقمت معه زمانا. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل، وهو فلان، لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق، فقال: أقم عندي. فأقمت عنده، فوجدته على خير حال، ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمر ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. فلما غيب الرجل في لحده، لحقت بصاحبي نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده، فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمري ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية، هو فلان، فالحق به. ماذا فعل سلمان الفارسي؟ هل لحق به؟ وهل سيتابع بحثه عن الحقيقة؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رسول، سمعت أنه خذل وكان رسول الله يتصنع

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم من جديد مع الجزء التاسع من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. أستاذ منير، تحدثت عن التسوية وعقلية التسوية، وكان الحديث عن الشهيد كمال عدوان رحمه الله، وأنت أفهم من كلامك أنه يعني لو أن الله أمد في عمري ولم يستشهد في عملية الاغتيال البشعة التي طاولته مع الشهيد أبو يوسف النجار والشهيد كمال ناصر، لكان ربما تجاوب مع فكرة البرنامج المرحلي ومع التسوية والأخره، وأنت عدت مجموعة من العوامل. كيف استطعت الانسجام مع هذه العقلية؟ يعني كيف استطعت أن تعيش في وسط هذا الجو وأنت تملك خطا مغايرا؟
2: لا، هو في الحقيقة مثلا مع الأخ كمال عدوان كان الموقف السياسي والرئيسي للأخ كمال عدوان هو منطلقات فتح وأهداف فتح. أنا كل علاقتي مع الجميع قائمة على هذا الأساس. أنا لم أوافق على جزء كبير من السياسات اللي نفذتها فتح، حتى في موضوع الأزمة اللبنانية بعد ذلك. مثلا كنت أخذ مواقف معارضة شديدة لقرارات القيادة، وخصوصا مع قرار برنامج النقاط العشر. يعني كنت في تحدي
1: استعرضنا سابقا، نعم،
2: ولم أتحزح مع هذه القضية. يعني كنت لحد هذا اليوم أعتبر أنه ما أقدموا علي في النقاط العشر وبدأوا يدخلوا في اللعبة السياسية كان خاطئا بصورة جوهرية، وكان يعني شو بدي أقول لك، أكاد أقول أن ليس من حق الفلسطينيين أن يخرجوا عن المربع الأول للقضية الفلسطينية، وهي أن فلسطين، كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني من النهر إلى البحر، وأن الوجود الصهيوني هذا وجود غير شرعي، وهذا تم بصورة حتى مخالفة للقانون الدولي، دعك من التاريخ والدين والأعراف. كل هذا يجب أن يكون الموقف الأساسي لأي قيادة فلسطينية وللشعب الفلسطيني، وأن لا يدخل لا في لعبة تسوية ولا في برامج مرحلية ولا في أنه يقول أنه أنا الرقم الصعب في المنطقة. إذا بيصير رقم صعب لا يكون رقما صعبا إلا إذا أمسك بهذا الهدف وكافح بالكفاح المسلح وبالانتفاضات الشعبية. أما الدخول على التسوية، الدخول على قرارات هيئة الأمم الموافقة عليها، سوف يبدأ بتقديم تراجعات للقضية الفلسطينية ولا يحق له أن يفعل ذلك.
1: نعم.
2: ويغطي كل التراجعات والتنازلات والتواطؤ العربي وغير العربي عندما يقدم على هذا العمل.
1: نعم.
2: ولذلك أنا بعتقد أن قيادة فتح والقيادة الفلسطينية كلها بما في ذلك قيادة الشعبية والديمقراطية قبلهم وكل من قبل بالنقاط العشر وقبل ببرنامج 242 أو بقبل بحل الدولتين هو ارتكب خطأ قاتلا ولا يحق له أن يفعل ذلك. وهذا تنازل عبثي وتنازل مجاني ومضر بالقضية الفلسطينية وبالموقف العربي. الآن في دول بدها تروح للتسوية، نحن لا نوافق على ذلك، لكن لا ندخل معها في حرب لأننا لا نستطيع أن نحاربها، ولكن يبقى هدفنا، بوصلتنا متجه إلى تحرير فلسطين.
1: نعم.
2: إلى الإمساك بكل قضيتنا، بكل حقوقنا، بثوابتنا. بهذه القضية نحن نصبح المعززين المكربين في الأمة والمهابين. لكن مجرد ما نبدأ نبحث عن دور بالتسوية يصبح السادات يتمقطع فينا. يعني
1: ما بصير حدا احسن من حدا، ما كله بصير يعني كلنا في الهم الشرق في هذه الحاله،
2: او بنصير نجر لكل تنازل هم يريدون ان يقوموا به. يعني مثلا زين العابدين قاعد يسمسر علينا وانه هو بتوسط مع الصهاينه ومع الموساد ومع الامريكان حتى يدحرجنا للتسويه اكثر فاكثر. السوفييت اجوا يتاجروا فينا انه يتغطوا فينا، انه قرار 242 لمصلحة الشعب الفلسطيني ولمصلحة الامة العربية والى اخره،
1: وكان يقولوا اعطونا موافقة 242 بنجيب لكم دولة.
2: كلام فارغ، حتى هذا كله. طيب انتوا روحوا جيبوها للاردن، روحوا جيبوها وبعدين احنا بنشوف حالنا.
1: نعم.
2: اما احنا نبيع حقوقنا مشان دولة، هذا شيء فيه جريمة هذا. ولذلك انا برى ان الخطأ الرئيسي في القيادة الفلسطينية هو في اللحظة التي بدأت ان تنقل قدمها من المنطلقات الأساسية التي قامت عليها حركة فتح، والمنطلقات الأساسية التي قامت على كل المنظمات بالمناسبة.
1: لكن جبه أستاذ منير دوما بأنهم حينما توجهوا كان يقال لهم أعطونا برنامج، يعني نريد برنامجكم، من أنتم، قولوا ماذا تريدون، وكان بالتالي يعني بالتفسير على الأقل اللي قدمته القيادة الفلسطينية أو القيادات الفصائل الفلسطينية أنه كان من الضروري أن نمتلك برنامج أن نخاطب به الناس.
2: ليش بدكم نخاطب مين؟ احنا قضيتنا واضحة، احنا قضيتنا صار في اغتصاب لقضية فلسطين، منحرر قضية فلسطين.
1: هلأ هذه البداهة موجودة لدى الفلسطينيين ولكن لدى الآخرين لا توجد هذه البداهة.
2: العرب كلهم وكل المسلمين، كل الجماهير العربية والإسلامية هذا موقفها.
1: هذا موقف الجماهير، كل الحكام تقريبا كانوا بيطالبوك أنه أعطيني برنامج، أعطيني يعني يقال أنه القيادات الفلسطينية من الذين كتبوا أو تحدثوا، وأنا سمعت الكثير منهم أنهم كانوا في كل يعني أو في معظم الأماكن التي زاروها مع ذا قطرين أو ثلاثة يطالبوا بأنه يا أخي خذوا موقف، أعطونا 242 وافق على كذا وكذا.
2: أنت تعرف أنه حتى الحكام العرب لم يتنازل أحد من الحكام العرب عن الحقوق الفلسطينية إلا بعد ما تنازل الفلسطينيون. يعني ما كان أحد مستعد. مثلا السادات راح اعترف بالكيان الصهيوني، اعتبر أنه هاي قضية مصرية، ولكن
1: عندما وصل للموضوع الفلسطيني توقف
2: لأنه ما عاد بيقدر يتحرك. يعني حتى
1: تقديرك لظل الموقف الفلسطيني على تماسكه بهذه الطريقة اللي حضرتك عم تتفضل فيها كان سيعطل الموضوع كل فكرة كل هذا الاتجاه نحو التسوية وعقد الاتفاقات؟
2: لا، قد لا يعطله، هو بتعطل لوحده بدون ما احنا نصطدم فيه. يعني احنا صدمنا مع الأردن حول الممثل الشرعي الوحيد. ليش هذا القتال؟ على ايش؟
1: تمثيل مشان التفاوض اكيد.
2: طيب ليه؟ لماذا احنا كان ضل موقفنا انه خلونا احنا نقاوم ونحرر وانتوا اللي بدكم يعملوا بعدين؟ اذا نجحتوا بنقول لكم اين حقي. بقول له انا اذا بدي اعمل كيان،
1: طب انا
2: حرر الارض.
1: نعم.
2: حرر الارض، خلي الارض تتحرر ثم بنتحدث. اما زي ما بقولوا بتتقتل على جلد الدب قبل
1: صيده،
2: هذا كلام فارغ.
1: بس في جانب اخر للمساله، يعني هل كان بالامكان ان تتقدم هذه الثوره وهذه القوى الفلسطينية في ظل يعني شكل من العزلة أو في ظل برنامج كان يوصف بأنه عدمي وانتحاري ولا يمكن أن يقود إلى شيء؟
2: يا رجل أنت بتعرف شو كان وضع الثورة الفلسطينية سنة 68 69 70 71 72؟ كنا في الحلال يا رجل. كان موقفنا سمعتنا، أنا بذكر رحت على الهند في وفد مع مفتح، كان مع الأستاذ محمد أبو ميزر والأخت جهان الحلو، رحنا على يا زلمة الناس كانت تتبرك بسيارتنا. هذا سنة 70 أو 69.
1: بعد أيلول لم يعد الوضع كذلك؟
2: لا، حتى بعد أيلول احنا بدأنا بعد المشكلة بعد أيلول ترافق التراجعات مع
1: بدأ الطرح السياسي المختلف
2: هي أصلا ممكن أيلول كنا تجنبناها لولا هذا الموال اللي في راسهم. المشكلة أنه قيادة فتح، وهذا شيء مش موجود في المنطلقات بس موجود يعني في تطلعاتهم الذاتية، انه هم خائفين من قيادة الاردن انه هو يرجع ياخذ الضفة.
1: التنازع على التمثيل، انه هو كان يتكيف بحيث ان يظل هو في موقع الممثل.
2: طيب يا اخي ليش انت تخاف؟ لا، انا بتحليل السياسي كنت متأكد انه لو كانت الكيان الصهيوني يريد ان يتراجع عن الضفة الغربية في ذلك الوقت كان قدمها للاردن، ما كان محتاج لكل هالجدل والى اخره، وكان دخل الاردن محرر.
1: الحقيقه انا كنت اريد القفز الى نقطه اخرى ولكن انت اثرت موضوع في غايه الاهميه. هناك من قال ايضا في ذلك الوقت ان المجريات التي تحدث على ارض الواقع من تصدير الحالة من الوجهات في الضفة الغربية إضافة لمشروع المملكة المتحدة إضافة لاستعداد الأردن للدخول في تسوية ما، ربما هذا خلق حالة من الرعب لدى القيادة الفلسطينية من أنها قد تفقد قدرتها على إدارة الوضع الفلسطيني إذا نشأ في الضفة ما كان يسمى بين قوسين حزب الأردن مثلا.
2: باللحظة اللي قيادة تقع تحت ضغط الرعب ترعب انتهت. لا يجوز للقيادة أن تقع تحت الرعب. الرعب والمخاوف ليست دليل أو وقائع لتقديم برنامج سياسي.
1: ليس عليها أن تأخذ تحت بطأة الخوف موقفا سياسيا،
2: ولا موقف سياسي ولا برنامج سياسي. أنت دخلت في معركة والكل معترف أنه إحنا جاهزين للاستشهاد وبنبعث الشباب للاستشهاد. ليش إذا صرنا قيادات لازم نحافظ على ذاتنا ونفكر كيف إحنا نصير مستقبل في المطارات
1: عشان نحافظوا على المسيرة
2: وندخل على الفي آي بي؟ نعم،
1: حافظوا على المسيرة،
2: خربوا المسيرة بهالطريقة. لو الفلسطيني بقي على هيبته مقاوما استشهاديا فدائيا، أنا متأكد كانت الثورة بقيت وأصبحت لها شعبية أكبر والوضع السياسي كان أفضل. ومن دون أن ندخل في صراع، أنا بدير بالك مش مع الدخول في صراع مع النظام العربي،
1: نعم.
2: هذا يجب أن يترك للشعوب العربية، التصحيح العربي، مش للفلسطينيين إذا كانوا يريدون أن يركزوا على قضيتهم. ولذلك كانت فتح ذكية جدا عندما وضعت يعني منطلق
1: عدم التدخل بشؤون الدول العربية.
2: طيب يا أخي عبد الناصر رحمه الله بدروا على روجرز، ليش أنت يا فلسطيني بتسب عليه بتشتم عليه وبتدخل في مظاهرات؟ طبعا هذا كان لمصلحة الدول الأخرى معمولة، ولكن أنت قول أنا ضد روجرز وأنا برفض أني أنا أدخل بالتسوية. هلا وحتى اقول انا لا اوافق على انه الدول العربيه تصير بهذا الطريق، يكون عندي رؤيه انه الدول العربيه لازم تعد نفسها وتعد جيوشها وتعد اوضاعها للتحرير، هذا يكون الهدف. ولكن اذا بدهم يخطوا يجربوا طريقهم، ولازم يكون عندي، يجب ان يكون لدي تقدير سياسي دقيق. هل هنالك ارضيه لان يتراجع العدو من خلال التسوية وقرار 242 ام لا؟ أثبتت الوقائع أن كل الذين قالوا أنه طريق التسوية تؤدي إلى هذا أثبت أنه فشل.
1: إلى إلى فشل،
2: سواء كان الدول العربية بداية، سواء الذين ذهبوا إلى مدريد، سواء الذين ذهبوا إلى أوسلو، سواء الذين ذهبوا إلى الأكروبوليس.
1: والمشكلة أنه في حدا بيقول لك لهلأ أنه ما زال هذا البرنامج صالح للتعاون، ما وعد إمكانك. خلينا لما نوصل لهذه النقطة، لكن أنا بدي أرجع لموضوع الشهيد كمال عدوان. أنت تروي واقعة، وهذه الواقعة لها صلة بالشهيد كمال عدوان. طبعا ما تفضلت به الآن قبل قليل ربما جزء منه كبير كان النقاش الذي دار بعد عام 1970 تجربة الأردن وعشية إقرار أو الدخول في موضوع البرنامج المرحلي. تروي واقعة بحث الشهيد كمال عدوان عن عدد من الكوادر يرسلهم إلى الأرض المحتلة، وكانت هذه بداية لظهور تيار في داخل حركة فتح. بدي تحكي لي هذه الواقعة، وبدي شوي إطلالي على طبيعة التيارات اللي كانت موجودة آنذاك وتخوض النقاش حول الاستمرار في مسيرة العمل الثوري.
2: هي طبعا حادثة يعني لعب دور أساسي حتى أنا في تقرير مصيري، يعني في تقرير خط عملي.
1: نعم.
2: في يمكن ب 72 وبقى 73 العدو الصهيوني قرر يجري انتخابات بلدية.
1: نعم.
2: قيادة فتح قلقت جدا من هذه الخطوة، واعتبرتها أنه مشروع
1: تصدير قيادات بديلة
2: لإخراج قيادة فلسطينية بديلة من الداخل. هذا كان عندهم رعب طائما، وأنه هؤلاء الذين سيأكلون
1: الحقل كله
2: أو إلى آخره. فالأخ كمال نزل إلى جنوب لبنان إلى القواعد يريد أن يشكل قوى مقاتلة تنزل الأرض المحتلة وتقوم ببعض العمليات حتى يشعر الذين يريدون أن يذهبوا إلى انتخابات بلدية أنه الحذار من أن تلعبوا بدالكم، هاي نحن، هذا نحن في الميدان وبإيدنا الرصاص
1: سلاح.
2: نزل والساعة 11 مساء قبل ما يذهب إلى البيت اتصل بي قال أريد أن أراك فورا. رحت فقال لي يا أخي إحنا في مأساة، الوضع سيء للغاية. قلت هو ماذا؟ قال حاولت أن يعني أفرز مجموعات مقاتلة تنزل إلى الأرض المحتلة، ما وجدت حد عنده استعداد، ثم اكتشفت أنه ليس لدينا أدلاء، إنه الأدلة الذين كانوا يعرفون الطريق وحتى تقوم العملية
1: يقودون المجموعة إلى أن تصل إلى المكان الذي يجب أن تصل
2: ما عادوا موجودين، وإنه ما كان في عمل

0: أرى عدد من المنظمات وحتى في داخل فتح إنه الذين كانوا يريدون اتهامهم بالخيانة ويفتحوا النار عليهم. قلت لا تهاجموا أي شخص من الداخل بده يترشح، هاجموا الكيان الصهيوني وما يرميه من هذه الانتخابات، أما الأفراد حيدوهم،
1: دعوهم
0: بعدين نشوف. على كل حال ثاني يوم ناقشنا في القضية، ثاني يوم كان في بيت الأخ ناجي علوش اللي هو صهري، مجمع في ذاك الوقت لليساريين والناقمين في داخل فتح واللي بدهم يصلحوا، حتى كان أبو اللطف وأبو إياد
1: يترددوا
0: يجوا، كان عدد من الكوادر، وتبدأ النقاشات كلها تدور إنه مأساة الخروج من الأردن وماذا علينا أن نفعل في نوع من الجمود في العمل إلى آخره إلى آخره. وبالمناسبة استشهاد كمال عدوان مع إخوانه اثنين كمال ناصر
1: أبو يوسف، نجار
0: وكمال. المظاهرات اللي صارت في بيروت شيء هائل، يعني أعاد الاعتبار للثورة الفلسطينية وثبت أركانها الحقيقة، لأنه طلع يمكن مليون وأكثر، يعني مظاهرة هائلة. على كل حال يعني الدم الفلسطيني غالي كثير، ما مسألة بسيطة. على كل حال فإحنا جالسين، فأنا بقول لهم كانوا يساريين هذه الوقت،
1: هذا التجمع أو هذه المجموعة كانت لها صبغة محددة غير يساريتها،
0: مش بس يسارية، بعضهم مش يساريين بس بعضهم يعني مستعدين يفتحوا شل القيادة ويتحدثوا عن نواقص،
1: يمتلكون حسا نقديا تجاه ما يجري.
0: القيادة يقولون لازم تغيير وشو، ولا بجوز في منهم ناس عينهم بيصيروا بالأعضاء باللجنة المركزية، ناس عينهم بيصيروا بالمجلس الثوري، لكن في ناس بجوز صادقين كمان.
1: قيادة إقليم لبنان كان حدا منها؟
0: لا،
1: كانت خلص حيدت
0: مش حيدت، كان لهم وضع خاص. قيادة إقليم لبنان ما كانوش يجوا على هذا، هذول معظمهم من كانوا في الأردن. فهؤلاء بدأوا يناقشوا دائما في البرامج وضرورة التنظيم وإعادة بناء التنظيم وأهمية التنظيم، وكلاتهم حاملين كتاب ما العمل تعلنين عمليا، أو قسم منهم بده يعمل فتح يعني حركة مركزية ديمقراطية على طريقة الحزب اللينيني. وعاد أنا كل هذا كنت أعتبره كلام فارغ،
1: وأنت الماركس السابق
0: يعني. أنا كنت مش لها الشغلة وعارفها، وكان عندي نظرية وهي بعدين بحكي لك عنها، انه كان عندي رأي انه لينين لما عمل نظريته في بناء الحزب الثوري، وطبعا كاتب كتاب الموضوع، كان في ذهنه استراتيجية اسمها الانتفاضة العامة المسلحة، وكان بده حزب يكون شبه عسكري ينقض بلحظة معينة مناسبة على السلطة، ينقض على اسقاط النظام، وبالتالي عمل هذا البناء اللي اسمه المركزية الديمقراطية، وفعلا أنجز ونجح يعني في ثورة أكتوبر، إنه هذا كان أثبت النظام يعني فعاليته.
1: صحيح.
0: ولكن جاءت الأحزاب الشيوعية مسكت وصارت كلها تبني نفس الطريقة،
1: تعمل
0: بوقت ما عندها نفس الاستراتيجية،
1: لا نفس الاستراتيجية ولا نفس الظروف،
0: ولا نفس هلا أقول الظروف ممكن تيجي أو تروح، ولكن بناء الحزب بني على أساس استراتيجية محددة هي القفز على السلطة بانتفاضة عامة. جيت أنت تركت هذه الاستراتيجية، أخذت الشكل اللي هو بخدمة استراتيجية أخرى، فصار حتى ناس بدهم يشتغلوا بالنضال البرلماني يعملوا الحزب بنفس الطريقة، أو ناس دخلوا على الثورة الفلسطينية بدهم يعملوا الحزب بنفس الطريقة. ما أنت الآن حزبك ما لازم يكون في هذه الحالة، أو تنظيمك نفس الخطوط الرئيسية تاع المركزية الديمقراطية، ما انتش بحاجة إلى.
1: طيب بس انتو كنتم مشغولين بهذا النقاش،
0: هذا جزء كبير. طيب. من هذا انه اللي هو كان مغطى انه احنا لازم ننظم فتح ونعمل تنظيم ونخلص من التنظيم لهذا تاع المحبة
1: والهلهل اللي كانت موجودة
0: وإلى آخره، والحكي عن بعض الفاسدين أو بعض المتراجعين أو الجبناء يعني، وكل هجوم بالأساس على أبو عمار وأبو جهاد، على القيادة عموما. برضو أبو إياد كان يجي ويشارك،
1: يهاجم القيادة،
0: يشارك ما يأثر بس يعني
1: يقال أنه كان أبو إياد بده يحط يسار فتح تحت
0: الراحة طبعا، وبعدين وعملها عدة مرات من هذه الشغلات.
1: طيب.
0: فأنا كان مجموعة صغيرة في هذاك الوقت، ما كانش معبى يعني، ما كانش أبو إياد ولا أبو جهاد ولا أبو هاد ولا أبو اللطف. وبعد قلت لهم التالي، قلت لهم الأخ كمال كان أمس في الجنوب وهيك الوضع،
1: تروي لهم قصة جولته على القواعد،
0: القواعد وأنه جاي يعني الوضع سيء، فنظروا

0: بعضهم بدأوا حملي على القيادة لتأكيد آرائهم ونقدهم للقيادة، وأنه هذا كله من عمل هالقيادة لأنه ما في تنظيم، ما في توعية، ما في كذا. هذه اللي بعدين حتى الانشقاق كله انبنى عليها،
1: انبنى على أساسها
0: أنه بدهم يبنوا شيء جديد، وفذهنهم هذا التنظيم. يعني هذا التنظيم صار عندهم، فاكرين المشكلة مشكلة التنظيم، عرفت فين؟ وأنا طبعا كنت عارف أنه ثورة الفيتنامية والثورة في الصين وفي كتير ثورات، يمكن ما كانش فيها حزب بعضهم، هلا هذه فيها حزب، بس برضو كان حزب متلائم مع وضع الفلاحين ومع وضع الثورة، ما كان هذا الحزب اللي فكروه هم إذا هم بتصوروا. طيب فبعد ما صار الحكي قلت لهم طب أنا عندي رأي. قال شو هو؟ قلت لهم شو رأيكم مدام هاليمين وهالجماعة مخربين دينا، شو رأيكم إحنا نتولى نعمل مجموعات نزل للأرض المحتلة ونقوم بالعمل اللي ما غير قادر عليه هؤلاء اليمينيين،
1: وهذا يكون شكل رد أساسي يعني.
0: وإحنا ننظم ونرد، وهذا داخل ضمن خط فتح وما في مشكلة فيه، لكن إحنا ليش بس شغلتنا ننتقد وننق؟ طيب ليه ما إحنا نتولى المشكلة بإيدينا؟ هلا بعض هؤلاء الاخوان هاجموني، قالوا انت بدك تجهد العمل التقدمي وبدك تجهد اليساري،
1: بدك تضيع القياده الجديده،
0: بدك القياده الموعوده اللي بتكون بديله والى اخره، بدك توديها تموت وتروح على هذا. قلت لهم طيب انا طبعا حكيتها وعارف انه ما راح يقبلوا بهالكلام، بس انا عندي قناعه انه النقد لما تقول فلان مخطئ، القياده الفنيه مخطئ، لا يعني انك انت مصيب.
1: صح.
0: يعني هو قد يكون فعلا عنده اخطاء وعنده نواقص، لكن انت اوتوماتيكلي بتفهم وانت عم تنتقد
1: اذا هو مخطئ انا على صح،
0: على حق، وعلى الاخص اذا لقط لك كم شغله مختلفه بدك تعملها. ولذلك كل اللي عملوا هاي ما عملوا شيء، لانه انت بدك تثبت انك انت ناجح.
1: صحيح.
0: بدك تثبت انك ناجح بدك يكون عندك نظريه مختلفه، عندك عمل مختلف، عندك تثبت جدارتك على أرض الواقع، ساعتها بتصير. وأنا ضربت لهم، كنت أضرب لهم أمثلة، مثلا قلت لهم شوفوا أنتوا الثورة الجزائرية كان مصالح الحاج مسيطر على الوضع كلياته، أجت 30 شاب
1: أحمد بن بلة والمجموعة 12،
0: أحمد بن بلة وجماعته، وقالوا يا جماعة الخير ما بتنفع هذه كل العملية للجزائر، لابد نأخذ الجبل ونعمل عمل مسلح. فحملوا حالهم وطلعوا، ما عادوا بدهم يسقطوا مصالح الحاج ولا يعملوا مؤتمر ولا يعملوا تنظيم ولا
1: ما جابت التحرير الوطني أخذت كل الجزائر
0: وخليهم. فطلوا على الجبل، ثبت انه كلامهم صح، زبطت القضيه، اذا قادوا البلد. فاتح نفسه عمل هيك ابو عمار. ابو عمار لما كان الشقيري عم ببني جيش التحرير وعم ببني منظمه التحرير، قال هذا لا ينفع، خلينا نباشر العمل المسلح وننزل نعمل عمليات، عمل شيء بديل بنظريه مختلفه وطبقها بنفسه.
1: وقلب الطاوله لما سالوه ما العمل.
0: فخلص مشي بهذا الطريق. انتوا عندكم هاي الفرصه، الجماعه مش قادرين يقاتلوا، فضلوا قاتلوا.
1: نعم.
0: فانتوا ساعتها بتقدروا تعملوا شيء، يعني على الاقل اذا ما اخذتوا الساحه بتقدروا يصلكم وجود، يعني بصير نقدكم مكانتكم مختلفه.
1: نعم.
0: على كل حال هذه كانت بدايه هاي نقطة الخلاف الجوهرية
1: اللي كانت مع هذه المجموعة،
0: مش بهاي المجموعة، مع كل
1: هذا النقاش الذي كان دائما.
0: طيب انا كنت
1: بعد ما انتقدوك وقالوا لك انه انت بدك تجهض،
0: كان موجود واحد في الساحة الموجودة هناك اللي هو ابو حسن
1: الشهيد محمد بحس،
0: محمد
1: رحمه الله،
0: كانت لسه علاقتي فيه بين علاقة جيدة ومش جيدة، يعني
1: هو كان حاضر بيسمع هذا النقاش،
0: كان يسمع ويشارك.
1: نعم.
0: كان جاي من بغداد، كان هو غاضب على حركة فتح لأنه سلمت السلاح وراح اشتغل في البنك العربي في بغداد، بس كان يجي يشوف شو اللي ساير.
1: طيب ما الذي حدث بعد ذلك من نقاش وحوار دار بينك وبين الشهيد أبو حسن رحمه الله؟ سوف يكون يعني بداية موضوع الحلقة القادمة من كل الحكاية. أشكر الأستاذ منير شفيق على يعني هذا التدفق الرائع حقيقة، وأشكر لكم متابعتكم حتى نلتقي في الحلقة القادمة والجزء العاشر من كل الحكاية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: أحبتنا في الله، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير سورة الفيل.
2: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل تروي قصة حدثت في السنة التي ولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولد عندما يؤرخ المؤرخون، يعني أن يكتب ناس تاريخ ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولد في عام الفيل. ولد في عام الفيل، يعني في الوقت الذي جاء فيه جيش أبرهة أشرم يقود الفيلة لهدم الكعبة. قصة الكعبة وقصة أبرهة الأشرم هي كالتالي. قصة: وجد أبرهة الأشرم أن العرب تحج إلى الكعبة، لأن الكعبة قديمة قبل الرسول عليه الصلاة، من أيام إبراهيم خليل الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ورأى بأن العرب يعظمون الكعبة، وهو مسيحي نصراني، أراد أن يصرف وجوه العرب عن الكعبة، فبنى في بلاد اليمن وكانت خاضعة لنفوذه، بنى كنيسة كبيرة سماها كنيسة القليس. كنيسة القليس، هذه الكنيسة زينها وزخرفها بأجمل الزخارف حتى صارت في منظرها أجمل من الكعبة. الكعبة ليست جميلة، كعبة حجار سوداء كلكم يراها في الصورة، ومن حج فقد رآها. قال: أصرف وجوه العرب عن حج الكعبة حتى يحجوا إلى الكنيسة. وهذا قبل الإسلام، في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن كانت المسيحية موجودة في بلاد اليمن. فعندما أتم بناءها وجملها، ذهب أحد العرب فنجسها، هكذا يقولون، نجس الكنيسة. فغضب أبرهة الأشرم وأقسم أن يهدم الكعبة، أقسم أن يهدم الكعبة نكاية بمن يعظمون الكعبة وبمن دنسوا كنيسة القليس. وحشد لذلك جيشا كبيرا، وكانوا يستعملون الفيلة يركبون عليها ويقاتلون عليها كما يقاتلون على الخيل. فساقوا الفيلة في جيشهم وفيهم فيل كبير يتقدم الفيلة كلها، حتى وصلوا إلى قرب مكة المكرمة. فاستأجروا أحد العرب ليدلهم على الكعبة، فخادهم حتى عندما وصلوا إلى خراج الكعبة، يعني إلى أراضي، إلى بيت، وجدوا إبلا لعبد المطلب يد الرسول، فأخذها أبرهة. إبل يعني جمال طرش، أخذها أبرهة. فسمع بذلك أبو طالب، فذهب إلى النجاشي، إلى أبرهة الأشرم، أبرهة كان قائد جيش النجاشي، فقال: هل علمت لماذا جئت أنا؟ قال: لا. قال: جئت لأهدم الكعبة. قال: ما لي وللكعبة؟ للكعبة رب، وأنا رب الإبل، أنا رب الطرشات، أنا صاحب، وللبيت رب يحميه.
3: لا إله إلا الله،
2: ما بيقدر يقاتل، في حدا بمكة ما في حدا يقاتل، كلهم كنزلا. بعض عدد قليل لا يستطيعون مواجهة جيش بكامله. قال أنا رب الإبل، إن أنا صاحب الجمال،
3: أعطيني
2: وللبيت رب، رب يحمي.
3: الله أكبر.
2: قال له كنت أظنك جئت تدافع عن بيتي، عن الكعبة. قال ليس من شأني أن أدافعها، فهذا ربها هو الله. ثم إن النجاشي أعطاه الإبل والماشي وأمر الجيش بالتقدم إلى الكعبة من أجل أن يهدم الكعبة. فعندما نهض الفيل في مقدمة الجيش، جيش الفيل الذي هو في مقدمة الجيش، وجهوه إلى الكعبة فبرك في الأرض، لا يتقدم، يضربونه فينهض، يدفعونه باتجاه الكعبة فيبرك في الأرض، إذا وجهوه إلى اليمن يمشي، إذا وجهوه إلى الكعبة يبرك في الأرض.
3: الله أكبر، الله قريب حكيم.
2: ثم في هذه السنة ولد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكان أبرهة الأشرة عن بهاجم الكعبة.
3: ويسلي يا رسول جسنت اللهم.
2: فسموا ولد في عام الفيل. ثم إن الله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل، طير كثير
3: سبحانه،
2: تحمل بمناقيرها أو بأرجلها حجارة ترمي الجيش، مثل قذائف الطائرة ترمي الجيش، فكانت تصيب الجيش فيصاب كما يصاب الزرع عندما تأكله الدود. إذا تأكل زرع الدود يصبح الورق يعني هكذا مخرما مهشما. فعلموا بأن الله تعالى مانعهم من دخول الكعبة ومن هدمها. فهم في الطريق إلى العودة بدأت الطيور ترميهم بالحجارة حتى كان الحجر ينزل من رأس الرجل إلى أخمص قدميه.
3: الله أكبر.
2: فسقطت لحومهم عن عظامهم. فهكذا دافع الله تعالى عن الكعبة وعن الرسول عليه الصلاة والسلام إكراما لهذا الرسول الكريم الذي ولد في هذا العام. فأنزل الله تعالى هذه السورة يذكر رسوله الكريم ويذكر قريش أن من يتعدى على حرمات الله فإن الله يعاقبه، ومن تحدى على رسول الله فإن الله يهلكه. فإن الرسول كان وليدا ومنع الله تعالى الأحباش، منع الأحباش، اسم الأحباش من
3: أحباش،
2: اسم الأحباش من حبش يجو، منع الأحباش من دخول الكعبة، وأخبرهم أن من يلحد في الكعبة أو من يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحميه ويحمي دينه ويحمي كعبته. أنزل هذه السورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، جعل كيدهم وحربهم في تضليل، في خسران، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طير كثير، ترميهم بحجارة من سجيل. قال مسجل على كل بحصة اسم الرجل اللي ضرب فيه، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم مثل الزرع اللي بتاكل الدود. فيجب على المسلم دائما أن يعلم أن إرادة الله تعالى نافذة أكثر من إرادة البشر، وأن الله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله تغلب مشيئة البشر. كما تعلمون أن موسى عليه السلام، موسى في العام الذي ولد فيه، فرعون رأى في المنام أن مولودا من بني إسرائيل سيولد هذه السنة سيكون سبب زوال ملكه، فأمر بذبح كل الأولاد هذه السنة، وبعث جنوده وعمم على كل الديات اللي بولد النسوان. عندما تلد امرأة أخبرونا، عمل مخابرات، قال المخابرات الفرعونية، قال ولكل داي، قال لها كلما ولدت امرأة من بني إسرائيل، كان بني إسرائيل في مصر، على الداي أن تخبر الشرطة من أجل أن يذهبوا لذبح الولد حتى ينجو فرعون وملك فرعون من هذا الولد. فمين ولد في ذاك العام؟
3: موسى
2: عليه السلام. موسى ولد في هذه العام، أم خافت، فرب العالمين قال: أوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، حطيه بصندوق، حطيه بنهر النيل، اتركي ورب العالمين هو بيتولى امره
3: سبحان الله. كمان دخل فيه لا اله الا الله.
2: نعم ان رب العالمين ارضي فان خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. هذا رسول الله. يعني فرعون ذبح كل الاولاد الا ولد هو موسى عليه السلام. وين راح موسى؟ ساقه النيل، نهر النيل ساق موسى الى خبالة قصر فرعون في مصر. فعندما وجدوا هذا الصندوق اخذوا الصندوق فتحوا فوجدوا فيه طفلا صغيرا. وجدوا طفل صغير وقع حبه في قلب زوجة فرعون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هذا حبيب قلبنا معدن ولد عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. شوف وين تربى موسى؟ في بيت فرعون. وفرعون ذكر وقال له ألم نربك فينا وليدا؟ يعني ما احنا ربينا هيك ليش عم تعمل هيك معنا؟ قال له انت تتألف تعمل إله؟ أنا بدي تعبد رب العالمين وأهديك إلى ربك فتخشى. أنا بدلك على الله. لما كبر موسى عليه السلام وجاء عن موسى أرسله الله تعالى قال له اذهب إلى فرعون هو أخو هارون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أركان الرجل رب العالمين يعرف لكن يعلمنا كيف ندعو إلى الله. ولو إلى فرعون يجب على المسلم إذا دعا الناس إلى الإسلام أن يدعوهم بالقول اللين فقول له قولا لينا لعله يتذكر بركب يتعظ أو يخشى أو يخاف الله تعالى. فالشاهد في قصة موسى أيضا أن الله عندما يريد إنفاذ أمر فإنه ينفذ ولو رغم احتياطات البشر كل البشر. كيف يا أخوان؟ فعلى المسلم دائما أن يعلم أنه إن كان مع الله إن الله يحميه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أردت أن يحفظك الله فاحفظ دين الله، احفظ أمر الله تعالى تكون محفوظا. في الحديث النبوي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فإذا صورة الفيل هي قصة العدوان الكافر على بيت الله الحرام وفي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا سألك الناس متى ولد عليه الصلاة والسلام قل لهم ولد في عام الفيل. ما قصة الفيل وعام الفيل؟ قصة جيش أبرهة الذي جاء يهدم الكعبة انتقاما للكنيسة التي بناها نصارى نجران الذين بنوها. فالله تعالى رد كيدهم في تضليل، رد حربهم، رد جيوشهم وأهلكها بما أرسل عليها من طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. شو العصف المأكول؟ الزرع الذي يأكله الدود، الزرع الذي يأكله الدود. فدائما ليكون المسلم مع الله تعالى. وكما حمى الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من حرب الفيل وحماه في الغار وحماه من الكفار وحمى موسى عليه السلام من سكاكين جيوش جند فرعون، فإنه يحمي كل مؤمن تقي. فمن أراد لنفسه أو لأولاده أن يكون في حرز الله وحفظ الله وحماية الله عليه أن يكون مع الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والرسول ماذا يقول لأبي بكر في الغار؟ لا تحزن إن الله معنا. قال لا تحزن، لأنه لما قريش بحثت عن الرسول في الهجرة بحثت عنه فما وجدت، تتبعت آثار أقدام حتى وصلوا إلى غار ثور. كان الرسول مختبئ هو والصديق في غار ثور. غار أدام غارة في الجبل، في جبل ثور. وصلت قريش إلى الغار، جاءت الحمامة فنسج فضاضت على باب الغار والعنكبوت
4: نسج خيوطه على العمل بالغار. فأبو بكر يرى نظر هكذا في الغار، قال والله لو نظر أحدهم يا رسول الله إلى موطئ قدمه لرأينا، لو واحد طلع هيك تحت إجريك كان شافنا. فسأل رب الرسول قال له ما قولك يا أبو بكر في اثنين الله ثالثهما؟ لا يا أبو بكر لا تحزن إن الله معنا. فعلينا أن نعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نظن أن ربنا بس مع الأنبياء، لا، مع الأتقياء، مع الأولياء، مع الصادقين، مع الصالحين. ثم ينجي الله الذين اتقوا بمفازة منه، الله ينجي. فاسألوا الله تعالى الذي نجي موسى من فرعون ونجي محمد صلى الله عليه وسلم من جيش أبرهة وفي الغار من قريش، اسأله أن ينجي هذه الأمة من عدوها وأن يجعلها أمة تقية نقية تعود إلى الله تعالى بكليتها، حتى يعود لها مجدها في الدنيا، وحتى تكون في الآخرة خير الأمم. ونسأله تعالى أن يجعل هذا القرآن وآيات القرآن وقصص القرآن عظات وعبر لهذه الأمة، والحمد لله رب العالمين.
1: كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير سورة الفيل.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.

0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 18 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع الدرس اليوم مهابته العظيمة صلى الله عليه وسلم وفخامته الكريمة. أيها الإخوة الكرام، في شخصية الإنسان شيء يخرج على كل قاعدة ويهزأ بكل أصول، هذا الشيء سر من أسرار الله تعالى، إنه المهابة. فإنسان قد يكون من أقوى الأقوياء أو من أغنى الأغنياء، ومع ذلك ينزع الله منه المهابة. وإنسان من أضعف الضعفاء، ومع ذلك قد يلقي الله عليه المهابة. قلت لكم مرة أن الإمام الحسن البصري حينما أدى واجبه كعالم وتكلم بالحق الذي رآه أغضب ذلك الحجاج، فلما نقل إليه ما قاله الحسن البصري قال بالحرف الواحد: يا جبناء، والله لأسقينكم من دمه. وجاء بالسياف فورا وأمره بقطع رأسه، وطلب الحجاج حسن البصري عن طريق أعوانه. الحسن البصري حينما دخل على الحجاج ورأى السياف ينتظر قدومه والنطع قد مد على الأرض ولم يبقى على قطع رأسه إلا أن يصل، ما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبله ودعاه إلى الجلوس على سريره، ثم سأله عن حاله، ثم استفتاه، ثم قال له: أنت يا أبا سعيد سيد العلماء، ثم عطره، ثم شيعه إلى باب القصر الذي صعق السياف والحاجب. فلما خرج تبعه الحاجب، قال له: يا إمام، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت؟ وحينما دخل قال، دعا ربه، قال له: والله قلت: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ما الذي حدث؟ لا أحد يستطيع أن يفسر ما حدث. في شخصية الإنسان شيء يخرج على كل قاعدة ويهزأ بكل أصول، هذا الشيء هو أن الله عز وجل يلقي على بعض المؤمنين المهابة، وهناك أشخاص تنزع عنهم المهابة، تراه تافهاً لا قيمة له، على أنه قوي، على أنه غني، تراه سخيف العقل، مضطرب الفؤاد. هذا الشيء من لوازم المؤمن. ورد بالأثر أنه من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. يعني المؤمن معه سر عجيب، هذا السر قاعدته الاستقامة على أمر الله والإخلاص لله، الاستقامة بالسلوك والإخلاص بالقلب. في بالقلب إخلاص، بالسلوك في انضباط، الله عز وجل يمنحك هيبة بقدر إخلاصك له وبقدر استقامتك على منهجه، وعندئذ تبدو لك هالة حول شخصك كبيرة جدا. ما هذه الهالة؟ هو أنه من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه. هارون رشيد حينما قدم إلى الديار المقدسة ليحج بيت الله الحرام قال: أتوني بأحد العلماء الكبار كي أستفيد منه. فذهبوا إلى الإمام مالك، إنه الخليفة يرجو أن يلتقي بك كي يسألك بعض الأسئلة. قال لهم قولوا له يا هارون إن العلم يؤتى ولا يأتي. قال لهم صدق. ثم قال لهم والله إن جاء لن أسمح له بتخطي رقاب الناس. فبلغوه ذلك، قالوا معه الحق، هكذا السنة. فلما جلس قال من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. إن الإنسان إذا كان مع الله، الله عز وجل يلقي عليه هيبة، يلقي عليه يعني هيئة وقورة. أما إذا الإنسان ما كان مخلص، اتجر بالدين وابتغى بالدين عرض الدنيا. بيروا قصة سمعتها من أحد الأشخاص الذين عاصروا هذه القصة. السلطان عبد الحميد أراد أن يدعو الشيخ بدر الدين الحسني شيخ الشام إلى اسطنبول لحضور احتفالات. أرسل له الصدر الأعظم، يعني أعلى شخصية بعد السلطان. ركب بارجة من البوسفور إلى بيروت، وركب إلى الشام، ودخل على الشيخ ليدعوه باسم السلطان. قال له يابا أنا ما أرغب هيك حفلات، ما أحد يجرؤ أن يطلب منه ثانية. فهذا عاد، وصل الإسكندرون، كبر عليه الأمر، صدر أعظم، يبعثه السلطان ليدعو عالما إلى حضور احتفال في اسطنبول، فهذا العالم يرفض. ماذا سيقول له السلطان؟ أخذته الحمية، قال والله لأخذه بالقوة. فعاد إلى بيروت مرة ثانية، ووصل إلى الشام، ودخل عليه وفي نيته أن يأخذه قسرا. كان يصلي الشيخ، فلما سلم رآه في غرفته، قال له يا ضم لا رجعت، قال له نسيت قبل يدك سيدي. هات إخلاص واستقامة وخذ هيدي. وإذا كان الإخلاص خف والاستقامة ضعفت، بنغسل قدره الإنسان، يستهان به، يستخف به، يستهزأ به. الله عز وجل عنده مقاييس دقيقة جدا، مقاييس دقيقة جدا. فالمؤمن من لوازمه أنه مهاب، مهاب. الله عز وجل يلقي عليه هيبة، هذه الهيبة ترفعه بين الناس من دون قصد منه. طبعا سيدنا رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين، كان عليه الصلاة والسلام عظيم المهابة. قد توج الله تعالى، توجه تاج العزة والكرامة، وكساه حلة الفخامة. أنا ما بعتقد على الإطلاق أن على وجه الأرض من دون استثناء رجل أعزه الله كرسول الله، مع أنه كان في منتهى التواضع. وإذا دخلت إلى الحرم النبوي الآن ترى الذي لا يصدق، مئات الألوف، 500,000، مليون يمشون أمام قبره ويبكون. طيب ما رأوه؟ ما التقوا به؟ ما سمعوا منه؟ ما أخذوا منه شيئا؟ ورفعنا لك ذكرك. ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب بقدر إيمانه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العز كله عند الله، والعز كله في طاعة الله، والكرامة كلها عند المؤمن. ما اتخذ الله وليا ذليلا، ولا اتخذ الله وليا جاهلا. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فكان عليه الصلاة والسلام عظيم المهابة. قد توجه الله تعالى تاج العزة والكرامة، وكساه حلة الفخامة. فقد روى الترمذي وغيره من حديث هند بن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. هو التفسير العلمي، الإنسان إذا أنت لقيت له مأخذ، عليه مأخذ كبير، إن في كسب المال أو في إنفاق المال أو في علاقته مع النساء، لقيته يسترق الطرف، لا يبالي أكان المال حلالا أم حراما، لقيت زمته ضعيفة وورعه قليل ونفسه خضرة بالتعبير العامي ومادي، تلاقي سقط من نظرك، سقط رغم له ألقاب كبيرة وألقاب علمية وكلمات خلاص انتهى. فالقضية قضية أن توقن أن فلان مستقيم. الاستقامة تعطي قدسية، والقدسية نظيرة المهابة. الحقيقة أنت أيام لا تعلم عن الإنسان شيء. مرة أنا التقيت مع شخص يحمل تنتين دكتوراه في الفيزياء وفي التربية، كنت أتمنى أن لا يقول هذه الكلمة. قال لي كلمة من دون قصد مني، مكانته نزلت أو هبطت. أيام الإنسان يقول لك أنا ما بصلي، ما أصلي. إنسان بالأربعين عاقل راشد، دين واضح كالشمس، كون معجز، أمر بالصلاة قطعي، تحس في ضعف في عقله. إنسان يأكل مالا حراما، أين عقله؟ إنسان يسلك سلوك خاطئ، أين عقله؟ فروى الترمذي وغيره من حديث هند بن أبي هالة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. ويا أيها الإخوة الكرام، كتطبيق عملي لهذا النص، كل مؤمن ينبغي أن يكون على شيء من هذه الصفة: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. على المخالطة هلا في أشخاص على المنظر رائع بتعامله، أعوذ بالله. مرة ذكرت كلمة أن الإنسان حينما تراه أول مرة تدرسه من ثيابه، من شكله، من أناقته، من نظافته، من تناسب الألوان، من أناقة اختياره للألبسة. أما إذا تكلم وكان كلامه سخيفاً نسيت أناقته أو سقطت أناقته. لو أنه تكلم كلاماً طيباً وعاملك معاملة سيئة نسيت كلامه. أول شيء الشكل، ثم الكلام، ثم المعاملة. أكثر الناس على الاحتكاك الشديد بينزل قدره عندك، على الاحتكاك الشديد، على المخالطة الحميمة، على السفر، على المجاورة، على الشراكة، على المحاككة بالدرهم والدينار، أو على السفر أو في الجوار، هالته الكبيرة تسقط. قد يكون مادي، قد يكون أناني، ما بيشتغل بالسفر، بيأكل بس. قد يكون وصولي، قد يكون فوقي. الأشخاص الذين على الاحتكاك الحميم والعلاقات الحميمة الزائدة تزداد حباً لهم، هؤلاء عظماء. والشيء المألوف إن شخص عن بعد جيد، أما عن قرب قد يكون غير جيد. عن بعد مقبول، أما على المحاككة اليومية غير مقبول، غير محتمل أساساً. رضي الله عن سيدنا عمر لما أراد أن يأتي أحد بمن يشهد له، قال له: ائتني بمن يعرفك. أولاً قال له كلام في منتهى الأدب، قال له: إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. شوف الكلمة ما أدق، إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. لأنه مرة أرسل جيش إلى بلاد فارس، وجاء الرسول قال له: يا أمير المؤمنين، مات خلق كثير، إنك لا تعرفهم. فبكى سيدنا عمر، قال له: من هم؟ قال له: إنك لا تعرفهم. فبكى سيدنا عمر، قال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ شوف الإخلاص لله عز وجل. وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، انتهى الأمر. فهذا الشخص قال له: إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. مكانتك هي هي، لكن لا بد من شاهد. فجاءه برجل ليعرف به، قال له هل جاورته؟ قال له لا. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. قال له هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه. وبشكل عام من الصعب، هذا كلام دقيق وخطير، من الصعب أو من المستحيل أن تعرف حقيقة الإنسان 100%. قد تعرف 125%. معي دليل قطعي مسكت، النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، لما جاء وفد وطلب علماء وقراء وقتلوا في الطريق قتلوهم، لما لم يعرف؟ اسمعوا الجواب، ليس من شأن البشر أن يعرف حقيقة الإنسان. أقول المعرفة المطلقة التامة، تعرف بالمئة 125، بالمئة 130، بالمئة 150، بالمئة 160، أما المعرفة التامة فوق طاقة البشر. لذلك أنصح لكم لا تزكوا على الله أحدا، قول فلان أرى أنه صالح والله أعلم، والله أعلم، ولا أزكي على الله أحدا، أظن أن فلانا صالح، أظنه مستقيما، أظنه ورعا، أظنه عالما، والله أعلم، ولا أزكي على الله أحد. فإذا كان أنت ملك مكلف تزكي أحد فكون كلامك في تحفظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد وقاره، لا يستطيعون إمعان النظر فيه لقوة مهابته ومزيد وقاره، ومن ثم لم يصفه إلا صغارهم. هذا الذي تأمل فيه مليا ورأى لون جلد وجهه ونوع خده، هل خده أسيل، دقق في ملامح وجهه وفي خطوطه، هؤلاء صغار الصحابة. أما كبار الصحابة لم يستطيعوا أن يمعنوا النظر فيه لعظم مهابته صلى الله عليه وسلم. قال ومن ثم لم يصفه إلا صغارهم أو من كان في تربيته قبل النبوة. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة طويلة، وسمعت منه أحاديث كثيرة، وحفظت عنه 1,000 مثل، ومع ذلك ما ملأت عيني منه قط، ومع ذلك ما ملأت عيني منه قط، حياء منه وتعظيما له، ولو قيل لي صفه لما قدرت. لذلك إذا الإنسان زار النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أن تقف بعيدا عن مقامه كما لو كان حيا. فأيام الإنسان بيقرب زيادة يعني قريب أنفه يلتصق بوجهك تتضايق أنت، هذا عدم لباقة. خلي مسافة 40 سم بس بين الشخصين، فالاقتراب الشديد جدا ليس من الأدب. فكانوا كبار المؤمنين إذ كان زاروا مقام النبي عليه الصلاة والسلام يقفون أمام مقامه مسافة تتناسب كما لو كان حيا. ومن عظيم مهابته صلى الله عليه وسلم وكمال وقاره، كان من جلس إليه هابه، وربما أخذته رعدة شديدة من قوة الهيبة المحمدية. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يباسطهم ويلاطفهم ليسكن من روعهم. يعني لكم نقطة دقيقة، إذا واحد كان له منصب قيادي، يا معلم مدرسة، يعني رئيس دائرة، مدير مستشفى، مدير ثانوية، ممكن هذا منصب قيادي اسمه، إذا ما في مهابة قد ما عصرت حالك ما في هيبة، وإذا في مهابة لو كنت لطيف لو تباسطت لو مزحت لك هيبتك، مزاحك اللطيف مع من دونك، مؤانستك لمن دونك، سؤالك عن صحتهم، عن أحوالهم، عن أهلهم، عن أولادهم، هذه لا تنقص مهابتك. الهيبة شيء سر من الله عز وجل يلقيه الله على بعض المؤمنين. وروى ابن ماجة والحاكم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رعدة شديدة ومهابة، فقال عليه الصلاة والسلام: هون عليك، فأنا لست بملك ولا بجبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. ولما سيدنا رسول الله كان مستلقيا على حصير وقد أثر في خده الشريف، ودخل عليه عمر وبكى بكاء شديدا، قال: يا عمر لما تبكي؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ قال: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا، أنا لست ملكا ولكنني نبي. معناها هي قاعدة أساسية، أن ملوك الأرض ملك الرقاب، لكن الأنبياء ملك القلوب، وشتان بين الملكين. كل إنسان قوي يملك الرقاب، لكن البطولة والعظمة أن تملك القلوب. البطولة أن يكون المديح في غيبتك لا في حضرتك. المديح في حضرتك تملق إليك أو خوف منك، لكن المديح الذي يساق في غيبتك دليل محبتك ودليل استقامتك ودليل أخلاقك العلية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لست بملك ولا بجبار، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. فنطق الرجل بحاجته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني أوحي إلي أن تواضعوا، ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد، وكونوا عباد الله إخوانا. تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. والتواضع من صفات المؤمنين الصادقين. وعن قيلة بنت مخرمة أنها قالت: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا في الجلسة وهو قاعد القرفصاء أرعدت من الفرق. فقال رجل: يا رسول الله، أرعدت المسكينة. قالت قيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مسكينة عليك السكينة. فلما قالها أذهب الله ما كان دخل قلبي دخل قلبها من الرعب. يعني الإنسان، وهذه ملاحظة أتمنى أن تكون واضحة، أيام تفحص إنسان تلاقي شخص له قيمته، إذا فحصته يضطرب. الإنسان إذا كان بموقع الفاحص أو موقع الحاكم، أيام قاضي، فكمال أخلاقه يؤكد إخلاصه لله عز وجل. تواضع، اجعل هذا الإنسان يأنس بك. في الإنسان الكامل لا تخجل، لا تحرج الناس، لا تحطه بموقف هيك يستحي منك. أيام إذا كان شخص خجل، يعني واحد بيشوف شخص هيك حامل دخينة بتلاقي بده يمعسها، دير وشك أنت، لا تأكد زيادة، هو استحى منك، هو خجل منك، دير وشك أنت، لا تدقق، استهابك أنت كمان أعينه على هيبتك. كل إنسان بده يحاسب زيادة بتروح هيبته. إن كنت أب وكنت معلم وكنت رئيس دائرة، كثر الحساب بيروح الهيبة، بعدين بيتوقح، بعدين بيكسر، بعدين بيفجر. قال: يا مسكينة عليك السكينة. قال: فلما قالها أذهب الله ما بها من. ومن ذلك ما جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: إني لأضرب غلاما لي، أي أضرب عبدا مملوكا أذنب ذنبا، نعم. إذ سمعت صوتا من خلفي، سمع صوت، هذا الصوت اعلم أبا مسعود. قال فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشيني، الصوت اقترب مني، قال له اعلم أبا مسعود، ما التفت، تابع الضرب. قال حتى غشيني، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو مسعود فلما رأيته صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يدي. أنا بتمنى يعني إذا الإنسان أدب ابنه، أدب ابنه، والتأديب وارد أحيانا، قال لك من شان الله وقف حتى يحس أنه الله عظيم عندك، قال لك من شان الله ما تعيده، خلاص وقف. والإنسان الوجه لا يضربه، هذا الوجه مكرم، هذا الوجه كرامة الإنسان بوجهه يعني على الكتف، أما على الوجه منهي عنه، اتقوا الوجه. قال فلما رأيته صلى الله عليه وسلم وقع الصوت من يدي، من هيبته صلى الله عليه وسلم، فقال لي والله الله أقدر عليك منك على هذا، الله أقدر عليك منك على هذا. فقلت والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي بعدها أبدا. وفي رواية قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى، أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار، رواه مسلم. الواحد وقف بين يدي الحجاج وكان سيقتله، قال له أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابه، فعفى عنه، ذكره بالله عز وجل، قال له أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابي. وعن زينب الثقيفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت قال عليه الصلاة والسلام تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، يعني من الأشياء الثمينة. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، أي قليل المال، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله وإلا صرفتها إلى غيرك. فقال أبو مسعود ابن مسعود بل ائته أنت، خجل هو. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله، حاجتي حاجتها. والحقيقة بأحكام الزكاة يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها وهو أقرب الناس إليها، لكن الرجل لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لزوجته لأنه مكلف بالإنفاق عليها، فإذا أعطاها من زكاة ماله فقد تحايل في دفع الزكاة، لا يجوز دفع الزكاة لا إلى الأصول مهما علوا ولا إلى الفروع ولا إلى الزوجة. قال فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، أي في تربيتهما، ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال عليه الصلاة والسلام أي الزيان بهي؟ قال امرأة عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. يعني إذا امرأة ميسورة وزوجها فقير، أنا بلاحظ نساء عم بيموت من الفقر ومع ذهب ومع نقدي ما بتعطي ولا تدفع في المصروف شيئا، المرأة مالها صعب كثير، النبي الكريم قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، متفق عليه. طبعا هناك استنباطات كثيرة من هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعرف أصحابه معرفة دقيقة، وفتواه تناسب أيام الإنسان. يكون غني يقول لك أنا في علي زكاة الدين، نقول له أنت معك مال فائض عن الدين؟ يقول لك نعم عليك زكاة طبعا. لك 100,000 معك مليون، و100,000 ثابتة معترف بها وثابتة واسترجاعها يقيني، ادفع زكاتها. قال لك على الدين في زكاة؟ قال له أخي أنت معك مال فائض؟ لا ما معي. بس حينما تقبض تدفع الزكاة. يعني الفتوى أحيانا يجب أن تكون متعلقة بحال الإنسان. فالنبي سأل أيها الإخوة الكرام، مهابته صلى الله عليه وسلم نضرب المثل، تطبيقات الدرس أن الإنسان كلما اشتد إخلاصه واشتدت طاعته لله، من المكافآت في الدنيا قبل الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يلقي عليه المهابة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب. والإنسان إذا عصى الله عز وجل تنزع منه المهابة. لذلك النبي الكريم ماذا قال؟ قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، وأنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مليار و200 مليون. قالوا لما؟ قال يصيبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الوهن. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه القصص وهذه الحقائق دافعاً لنا إلى مزيد من الإخلاص ومزيد من الطاعة، حتى نأخذ نصيباً قليلاً مما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الهيبة. يعني بتلاقي شخص له هيبته بالبيت، في شخص ببيته ما له هيبة، يعني ممكن تتطاول عليه زوجته أو أولاده. المهابة إذا نزعت مشكلة كبيرة جدا. الحياة لا تعاش بلا مهابة. يعني إذا إنسان ببيته غير محترم، زوجته تتطاول عليه، أولاده بيتطاولوا عليه، بعمله ما له محترم، معناه في عنده خلل كبير جدا. فأنت كل ما الله عز وجل بيقول إنه الإمام الشعراني أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي، فكل ما كان مستقيم مع الله أكثر وله اتصاله بالله أكثر، في عليه مهابة. من دلائل هذه المهابة أن أهله تحترمه احتراما بالغا. أما إذا كان ما في استقامة ولا في إخلاص لله عز وجل تنزع هذه المهابة، عندئذ يجتيء عليه من حوله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بهذه الحقائق وهذه السير، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.